كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ظفلة، تقديم فاتن الرحمون.

حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكاء.

0: الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام. وفوق الكل رحمن رحيم، إله واحد رب الأنام.
1: إذا عرفت صاحب هذه الكلمات فإن وجهتنا أصبحت معلومة لديك. وإذا صح أن ننسب بلدا ما إلى أحد مبدعيه، فإننا نقول لكل متابعي رحلتنا: أهلا بكم إلى بلد الشاعر الكبير محمد إقبال. على أرض الباكستان ننزل، وعلى ضفة أطول أنهارها نواصل جولتنا، فمرحبا.

نهر السند هو واحد من أهم أنهار آسيا، يقع في شبه القارة الهندية، ينبع من الجبال الأشهر جبال الهيمالايا من منطقة تيبت، ويصب في بحر العرب.

يقدر طول نهر السند بما يزيد على 3000 كيلومتر، وقد اشتق اسمه من المقاطعة المعروفة باسم السند أو سلده، وتعني النهر. وقد طور الفرس هذه الكلمة لتصبح هندو، ومنها اشتقت كلمة الهند. أقام سكان المنطقة المحيطة بالنهر العديد من السدود التي تزودهم بالمياه، ومن أشهرها تربيلا الذي يعد من أكبر السدود في العالم. قبل حوالي 4500 عام في المنطقتين المعروفتين حاليا بالباكستان والهند، نشأت حول هذا النهر حضارة عريقة عرفت بحضارة وادي السند، وقد استفادت بشكل كبير من مياه النهر. بدأت حضارة وادي السند من خلال بضع جماعات أخذت تمارس مهنا بسيطة جدا كالرعي والزراعة، ثم تفاعلت فيما بينها فصارت تعمل بمهنة التجارة. وقبل حوالي 2500 عام من الميلاد انصهرت هذه الجماعات في ثقافة واحدة، وبدأ عصر النمو والعمران والازدهار.

أخذت هذه الحضارة بالتمدد والتوسع شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى أفغانستان بعد أن غطت الأراضي الباكستانية والمناطق الشمالية الغربية من الأراضي الهندية. وقد شكل الوادي الذي كان يغمر عادة بمياه نهر السند الفائضة قلب هذه الحضارة، وكان يعرف باسم الوادي التاسع.

0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: يقول الإدريسي في نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ومدينة ديبل، كثيرة الناس جدبة الأرض قليلة الخصب، ليس بها شجر ولا نخل، جبالها جرد وسهولها عديمة النبات، وأكثر بنيانهم بالتين والخشب، وتجارة أهلها من وجوه شتى وأسباب متفرقة يتصرفون فيها، تقصدها مراكب العمانيين بأمتعتها وبضائعها، وترد عليها مراكب الصيني والهندي بالثياب والأمتاع الصينية والأثاويه العطرية الهندية، فيشترون من ذلك جزافا لأنهم أهل يسار وأموالهم كثيرة، ويمسكون حتى إذا صرت المراكب عنهم وخلت السلع، أخرجوا أمتعتهم وباعوا وسافروا إلى البلاد وقارضوا وتصرفوا في أموالهم كيف شاءوا. في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، أرسل ملك جزيرة الياقوت سارنديب سيلان اليوم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقين سفينة محملة بالتحف والهدايا من الدر والياقوت والجواهر الثمينة والعبيد، مع نسوة ولدن في بلاده مسلمات ومات أباؤهن وكانوا تجارا، فأردنا زيارة الكعبة المشرفة، فهبت رياح عاتية قذفت بالسفينة إلى سواحل ديبل، وهي بلدة في دلتا نهر السند، كان يقطنها مجموعة من القراصنة، فهاجموا السفينة وقتلوا بعض ركابها وبحارتها وأخذوا الباقين من النساء والرجال والأطفال أسرى. فصاحت امرأة من بين الأسرى: يا حجاج أغثني. وفر بعض التجار وجاء بعضهم إلى الحجاج وذكروا له ما حدث واستغاثة تلك المرأة به، فقال: لبيك لبيك. كتب الحجاج إلى داهر ملك سند بإرجاع النساء والتحف إلى دار الخلافة، فرد عليه داهر: إن هذه الطائفة مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، ليس له أي سلطة عليهم. فكتب الحجاج إلى الخليفة يطلب فيها الإذن بغزو السند والهند، فلما أذن له عين محمد بن القاسم الثقفي الذي كان عمره أنذاك 17 عاما على رأس 6000 مقاتل من أشراف الشام وأبنائهم. ونزل ابن القاسم بعد ذلك في سواد الديبل وحفر الخنادق ورفع الرايات والأعلام ونصب منجنيقا عرف بالعروس، وكان في وسط الديبل معبد كبير تتوسطه قبة عالية ترفرف عليها راية خضراء، وكان ارتفاع المعبد 40 ذراعا وللراية 4 ألسن تتطاير في الهواء. فدعا ابن القاسم أمير جند المنجنيق وقال له: إذا أمكنك أن تكسر رأس معبد الأصنام هذا وعمود الراية التي ترفرف فوقه، أعطيتك 10,000 درهم وهذا مكان.

بعد فتح ديبل عبر ابن القاسم مياه نهر السند في 6 أيام حتى وصل إلى نيرون حيدر أباد اليوم، فأرسل حكيمها رسولين محملين بالغذاء والأعلاف، وفتح لابن القاسم باب المدينة، وأخذ يبيع ويشتري البضائع مع جيش المسلمين، ودخل ابن القاسم المدينة وهدم معبد الأوثان وبنى مكانه مسجدا، وهكذا فتحت بلاد السند.

لم يرحل الاحتلال البريطاني عن أي بلد استعمره إلا وترك وراءه آثار الدمار والانقسام والنزاع، كما حصل في ولاية جامو وكشمير، نقطة النزاع الساخنة اليوم بين الهند وباكستان. تاريخيا تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهيمالايا من الجهة الغربية. يبلغ عدد سكان كشمير حوالي 15 مليون نسمة حسب تقديرات عام 2000، وتبلغ نسبة المسلمين السنة فيها حوالي 90%، والهندوس 8%، والسيخ 1%. تتميز كشمير بسطح جبلي معقد مكون من سلسلتين جبليتين تحصران فيما بينهما واديين هما كشمير وجامو. ومن أهم الأنهار في كشمير السند، جلم، شناب، رافي، بياس وغيرها.

يصلح كتاب فصول من مأساة كشمير التفاصيل الجغرافية لولاية جامو وكشمير، إذ يقول إن منطقة جامو وكشمير جبلية ذات تضاريس وعرة في غالبها، بها واديان هما وادي جامو ووادي كشمير، حيث تكثر الأنهار والبحيرات ومساقط المياه. يمر منها نهر الإندوس على هيئة قوس كبير يمتد من الشرق إلى الغرب في طريقه من منابعه في غرب تبت إلى مصبه في السند بباكستان. ومن روافده الكبيرة نهر جلم الذي ينبع من الولاية، ونهر شناب الذي يعبر أقصى الجنوب من الولاية في طريقه من منبعه الهندي في لاهور إلى سهول البنجاب الباكستانية، ونهر ثالث هو نهر السند، وكذلك نهر رافي الذي يرسم على امتداد قصير منها الحدود بين وادي جامو والبنجاب، وتعني كلمة بنجاب الأنهار الخمسة.

دخول الإسلام إلى كشمير كانت في القرن الأول للهجرة عن طريق محمد بن القاسم الثقفي، وضمها جلال الدين أكبر عام 87 و500 ألف إلى دولة المغول الإسلامية، وبنى فيها الإمبراطور المغولي حدائق شاليمار، واحتلها الإنجليز عام 39 و800 ألف. أما جذور الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير فتعود إلى عام 47 و900 ألف. وتقول بعض المصادر إن فتيل النزاع أشعلته بريطانيا التي أعطت إلى المستعمرات التي كانت تحكمها سابقا بالهند حرية الانضمام للهند أو الباكستان وفقا لرغبة سكانها، لكن تضارب الآراء بين الشعب والحاكم أدى إلى اندلاع الحرب، وحينها بادرت الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف القتال وجردت الإمارة من السلاح، وتم إجراء استفتاء حر ومحايد عام 47 و900 ألف تحت إشرافها، لكن الهند لم توافق على توصيات هيئة الأمم، وصارت كشمير نقطة ساخنة للنزاعات، إذ تدعي كل من الهند وباكستان والصين أحقيتها بالإقليم كاملاً.

الموسيقى من أهم معالم الحضارة الإسلامية في الهند، ولا مبالغة في قول إن أمير خسرو كان أصل هذه الموسيقى ومنبعها، حيث تمكن هذا العبقري الفذ من اختراع الآلات الموسيقية وابتكار أنواع من الغناء متعددة الألوان مثل القوالي والغزل والخيال والنقش. واستطاع تطويع الصوت البشري والذهاب به إلى أبعد مدى، وسبق في ذلك فن الأوبرا بثلاثة قرون. ولد أمير خسرو في دلهي عام 53 و200 ألف لأب تركي وأم هندية. توفي والده فنشأ وتربى في كنف جده لأمه الذي اعتنى بتعليمه وتثقيفه ودعم موهبته التي أخذت تتجلى من خلال نظم الشعر منذ صغره. وسرعان ما انضم إلى البلاط فكان له فيها المكان الثابت على الدوام مهما تغير اسم الجالس على العرش. كان أمير خسرو يجيد أكثر من لغة، منها التركية والسنسكريتية والهندية، ويعد أول من نظم الشعر باللغة الأردية، كما كتب بعض القصائد باللغة الفارسية. أما اللغة العربية فهناك من يقول بأنه كان يجيدها وإن لم يكتب بها أشعاره، ولا تخلو أغنياته ذات الطابع الإسلامي من بعض العبارات العربية التي تحمل معاني الحمد والتسبيح والمديح النبوي.

علاقته بالثقافة العربية لم تقف عند حدود الدين، فقد كان أحد الشعراء الذين كتبوا نسختهم الخاصة من مجنون ليلى، مثل نظامي جنجوي في أذربيجان وأحمد شوقي في مصر. ولعل خسرو هو من جعل أسطورة الحب العربية الخالدة راسخة في الثقافة الهندية بوجدانها ومخيلتها إلى اليوم، فصار العاشق هو المجنون والمعشوقة هي ليلى في كل زمان ومكان. تعد آلة الستار التي اخترعها خسرو من أهم وجوه عبقريته الموسيقية، وهي آلة وترية ضخمة يصل عدد أوتارها إلى 19، وهي من أكثر الآلات الموسيقية عمقا ورقيا، ويقال إن المرء يصغي لنغماتها بروحه. وألهمت آلة الستار العديد من الموسيقيين، فأمسكت بها بعد يد خسرو أياد كثيرة ماهرة. ويعد رافي شانكار من أبرز عازفي ومؤلفي موسيقى الستار في العصر الحديث، حيث عمل على نشر صوتها في جنبات العالم وجعلها دانية للأفهام قريبة من المشاعر، فتأثر بها فنانو الغرب كجورج هاريسون عضو فريق البيتلز الذي ترك الصراع على النجومية بين أعضاء الفريق وذهب ليجد سلام النفس وسكينة الروح في الهند وموسيقاها، وشغف بآلة الستار وصار صديقا وتلميذا لرافي شانكار. فولدت من رحم هذه الصداقة أجمل أغنيات هاريسون الهندية المذهلة بروحانيتها ومناجاتها للإله طلب

عند آلة الستارة، فقد ابتكر أحد أهم أنواع الغناء الصوفي وهو فن القوالي، وهو فن جماعي يعتمد بشكل أساسي على الكورال الذي يقوم بالتصفيق بالأيدي بأشكال متباينة، ويعد أحد عوامل الإيقاع الأساسية إلى جانب الدهول أو الطبلة. يعتمد الغناء على إمكانيات الصوت اللامتناهية، وتطول الأغنية الواحدة أحياناً إلى أكثر من نصف ساعة، وهو فن يذهب بالخيال قديماً في الزمن وبعيداً نحو الشرق، ويخاطب الروح والمشاعر الإيمانية بالكثير من ذكر الله ومدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونستمع إلى الكثير من قوليات خسرو اليوم بصوت المغني الباكستاني راحت فتح علي خان بأسلوب أكثر حداثة وعذوبة وسهولة من أسلوب عمه نصرت الأقوى والأكثر حدة والأشد تعقيدا. وكان لنصرة الدور الأكبر في نشر فن القوالي خلال السبعينات والثمانينات، ويتميز هذا الفن بالانفعال الذي يثيره في أعماق النفس الإنسانية، حيث يتأثر المطرب ويصل إلى حالة وجدانية يبدو فيها كمن انفصل عن هذا العالم، وقد يصل إلى أشد اللحظات وجدا وولها وانصهارا في أشعار خسرو بما تحتويه من معاني العشق والوجد والسعادة المطلقة بالفناء في المحبوب. ففي أحدى هذه الأغاني مثلا يكرر القوال بسعادة في نهاية كل بيت: لا أعلم إلى أين أذهب ولا أعلم أين أنا.

كان أمير خسرو من مريدي نظام الدين أولياء الصوفي السني الكبير في الهند، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة، وكان يشجعه على الإبداع الموسيقي والغنائي، بل كان ملهما له في كثير من الأحيان، وكان هو السلطان الحقيقي في نظر الشاعر الذي اقترب من السلاطين وعاش في قصورهم. هذه العلاقة الروحية خلدها ضريحهما المشترك في مقبرة هميون الذي يعد مزارا أثريا مهما في دلهي. وكان موت نظام الدين أولياء عام 25 و300 ألف الفاجعة التي هزمت أمير خسرو، وكانت أشد على نفسه من الأسر الذي وقع فيه عندما هجم المغول على الهند وذاق التعذيب والتهديد بالذبح في كل لحظة، إلا أنه تمكن من الهرب منهم. لكنه في عام 25 و300 ألف عندما كان مسافرا إلى البنغال صحبة السلطان غياث الدين، أتاه خبر وفاة نظام الدين أولياء، فهرع مسرعا إلى دلهي وتصدق بجميع أمواله وفارق قصر الحكم إلى الأبد، وأقام في جوار قبره لا يفارقه لحظة واحدة لمدة 6 أشهر حتى توفي هو الآخر ودفن إلى جواره كما أوصى الصوفي الكبير.

كان إقبال مثل صيدلي الذي يحذر الدواء الشافي ويجده مر المذاق غير مستساغ الطعم لا يقبله فم المريض، لكن هذا الصيدلي البارع يفكر في الأمر ويقدح زناد فكره ويجري التجارب العديدة حتى يتمكن من إضافة مادة جميلة الطعم والرائحة تحجب مرارة الدواء وتجعله مستساغا مقبولا دون أن تنقص من فائدته للمريض شيئا. هكذا وصف نجيب الكيلاني في كتابه إقبال الشاعر الثائر، وصف الشاعر والفيلسوف محمد إقبال اللاهوري الذي رحل عن عالمنا في 21 من أفريل نيسان عام 38,900 عن عمر ناهز 61 عاما. في الهند مسقط رأسه استطاع إقبال تحويل ثورته لواقع بالدعوة لإقليم يضم مسلمي بلاده بعيدا عن تعصب أعدائهم، فكانت باكستان فكرة في عقله تحققت بعد سنوات من وفاته. ولد إقبال في مدينة سيالكوت بولاية البنجاب الهندية والتي صارت بعد وفاته جزءا من باكستان عقب استقلالها عن الهند. شاهد إقبال صغيرا نهب خيرات بلاده وتصديرها لبريطانيا وبقاء أهل الهند في الفقر والعوز، وتربى في بيت من بيوت البراهمة الكشميريين في ظل روح شفافة ذات نزعة صوفية عميقة لأبيها الذي ورثها عن جده الأعلى الذي أسلم قبل قرابة 150 عاما من ميلاد إقبال. تشربت روح إقبال بالقرآن الكريم حيث كان يتلو كتاب الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في كل يوم، وذكر المقربون منه إنه كان لا يختم المصحف حتى يبلله بالدموع، ولذلك كان شعر إقبال مليئا بالمعاني الإيمانية القوية وامتزج بداخله حس إنساني ذابت معه أسوار الحدود والأوطان، حتى قال عن نفسه إن جسمي زهرة من جنة كشمير وقلبي من حرم الحجاز وأنشودتي من شيراز.

0: سارت حياة إقبال مجاهدا على خطين: رغبته في تحرير بلاده وبلاد المسلمين من ظلم الاحتلال، ونشر فلسفته وفكره وأشعاره. وقد كتب الأخيرة بالأردية والفارسية، وترجمت للعربية والإسبانية والإنجليزية وحتى الصينية واليابانية. كان إقبال أول من نادى بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين في شبه القارة الهندية، واقترح لها اسم باكستان. وقدم إقبال مقترحه في خطاب ألقاه بمدينة الله أباد، ولم يكتف الشاعر الثائر بالدعوة، بل حولها لعمل بالتواصل مع معلمه الروحي محمد علي جناح، واطلع الأخير ورفع لواء الفكرة حتى استطاع تحقيقها بعد وفاة إقبال، تحديدا في أوت عام 1947، ليصير جناح أول رئيس لباكستان. عاش الراحل فقيرا وضعف بصره في نهاية حياته، حتى لم يكن يتعرف على أصدقائه، ولكن عند وفاته أحاطت به الجماهير وكرمته باكستان بإطلاق اسمه على أبرز منشآتها، وترك وراءه 9 دواوين شعرية وعددا من الكتب. ومن شعره قصيدة حديث الروح التي ترجمها الشيخ الصاوي شعلان وغنتها أم كلثوم.
1: أنا كنت دايما أحن إلى قراءة إقبال، وإقبال هالة من النور شفافة وروحانية، وفيها كل الرقة التي تربط المؤمن بالسماء. وعشت أيام طويلة مع شعر إقبال، وارتفع بي من ماديات الأرض، وأحسست أن شعر إقبال امتزج بقلبي وروحي.
0: ومن أجمل ما قاله إقبال عن نفسه: أنا مسلم، ومن شأن المسلم أن يقابل الموتى مبتسما.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البال،
1: أغاني في البال.
2: عجبنا صار يا دايرة، عجبنا صابك هلا هلا يا

الله.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: يا أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنت خليفة كتوني
3: نابو زيد الحلالي، عهد ناسي وعهدت العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: يا بنات البدو، مدوا ضفايركم، طفوا فتايل شعلها بوزيد. بوزيد شعل نارنا، ونادوا بزغاريدكم أولاد هلال ياخذوا بثارنا.
2: إيه والله قلتي الصواب يا زازية، وقولك لازم تسمع بنات البدو كلها، وكارنا بالدم عايمة، وكارنا على الحن صايمة.
1: يا نافلة ما تشغلي بالك، ناساعات نقول كلام يوجع.
2: إيه أولاد هلال يتحملوا جيعتك يا زازية، نسيتي قيمتك وسطهم، نسيتي شورتك ورايك الصايب. ربنا يخليك لبنات وولاد هلال يا زازية.
3: استني، ماش اللي شايفاته عيني؟ شوفي ناحية الغدير يا نافلة، ماش تشوفي؟
2: هذا فارس موشم زنادة، وصرج فرسة منورة قلادة. والله خانني النظر، خانني النظر ما دليتها يا زازية.
3: استني شوي، ثبتي ثبتي يا نافلة، ما يكون واحد من رجال خليفة زناتي؟
2: خليفة زناتي كيف ما دليتها؟ نوارة الفرس ما هي من زينة رجالنا ولا رجال البدو. ما تخليه يشوفنا، ما تخليه يشوفنا.
3: لا تخافي يا نافلة، لازم يشوفنا، هو ما يعرفنا، خلينا حتى يمكن نعرف أسرار على الرجال الزناتي. استني،
1: قدم يا فارس قدم. لفرس لولا بالروي زايلة وعطشها قوي.
4: بارك الله فيكم يا بنات. قربان ميسلة، قولي لي انتم من بدو المنقة هذه؟
3: ما تتحدثي يا نافلة، زلت لسان منك تفضحنا.
4: ايش قاعدة تقولي لرفيقتك يا ايش سماك ربي؟
1: شامة، نا اسمي شامة.
4: والله اسمها ليش اسمها شامة وعليها الكلام؟ اين تقتل يا ربي يا ربي، شنو هزين شنو هزين.
1: يا سارح في حضورنا، قول ايش اللي في خاطرك.
4: ردوا بالكم، البقعة هذه ساعة ساعة يتعدى منها عسكر سيدنا الخليفة، ويحتمل لي عرض لكم لعندهم لا شفقة ولا رحم. خصوصي انتم زينكم عمل فيا البذل.
1: ما عليك يا فارس، روح في طريقك.
4: مع السلامة يا بنات، مع السلامة يا بنات، يلا يلا مع السلامة. مع السلامة يا بنات. استنى استنى يا ابو زيد، الدنيا ما هي نفس شعور، لازمنا الحكمه قبل الجود. استنى.
5: لا قاهرني يا ذياب، كيف خليفه تونس يقبض على يحيى ومرع ويونس؟ يا خوفي لرجاله ينكلوا بيهم ويلزني على قتلانا لو فكر يديهم.
4: ما نظن يتجرى يا ابو زيد، خليفه الزناتي اكيد حسبها، يعرف قوه هلال واللي نسبها، ما يلوث ايده.
5: يلوثها لو ناويلها القص، لا سيف يا مقص روس، وما رجع لديارنا منكوس.
4: هنشوف نبعدنا على القافلة يا ابو زيد، يمكن ينشغلوا ناسنا يشكوا في حماسنا. هاي هاي هاي، هيا نرجع ونتفاهموا كيف نسير في أرض تونس ونواجه رجال الزناتي. ولاد هلال ما تسيبهم خسارة، لازم يحكموا البصارة وما يفوتهم شيء.
5: شوف يا ذياب شوف.
4: هذا الأمير حسن ماشي للزازية وهي قاعدة على النار جنب القدر.
6: زازية تشعل في النار وترمي في الحطب.
1: يا مرحبا يا أمير حسن، كانك على الحطب نجاب على كتاف نافلة، وكانك على النار شعلتها واصفة، وناشفت الحطب كلاتا النار وذاب، رميت حطب جديد.
6: انت ما تكابر يا زازية، انت عزيزة في قلوب ولاد هلال وبنات، الله يقدرنا على جمايلك.
1: خدمة أهلي وناسي بالعينة والمشورة ما هي مزية يا سيدنا. نا كتف في شي وكتف في حط.

0: ابو زيد يا ابو زيد.
1: ايش تشوف عيني؟ ذياب طالع للجبل وينادي. ناماني مرتاح لذياب. كان عماه الغضب يتحول الوحش كسر. يمكن يعظني ربح ولا خسر.
0: هيا يا ابو زيد هيا.
2: ايش تريد يا ذياب من طلوع الجبل؟ طرابلس في ظهرنا وتونس تنتظرنا. ليش مبعدني على القافلة؟ ناوي تبوح بسر ولا تغدر؟
3: ذياب يغدر بوزيد ويكون هو البادي؟ لا لا، هذا شيء ما هو عادي. يا أولاد هلال، رحلنا وقت الجدب يبس نجعنا، وكرهت المطار زرعنا، وزاد عرى ظهورنا، وشعل النار في صدورنا. زناتي تونس اللي حبس ولادنا يحيى ومرعي ويونس. هيا دقوا طبول الحرب حسب العادة، وتيقظوا تيقظوا يا سادة.
2: ارتاح يا ذياب ارتاح، ما توتر اعصابك. رجالنا نزلوا المضارب والخيام وعلوا الرايات والاعلام.
3: يا سلام، سيفي يستنى وقت نقابلك يا زناتي ونفجر فيك سكاتي.
2: هل وقت قرب يا ذياب؟ قرب، النار قربت من الحطب.
4: وزيد وذياب وين راحوا؟ لا حس لا خبر، لا يكونوا حسوا بالخطر.
5: يا أمير حسن، يا أمير حسن.
3: زازية تنادي من بعيد.
6: ايش تريد يا زازية؟ قربي قربي.
4: جهدي انقطع من الهرولة.
3: ما زلتي قوية وصحتك بالفراجل يا زازية. هيا قولي ايه اللي شغل بالي.
4: ذياب وبو زيد الاثنين مفقودين، شافوهم طلعوا الجبل.
3: يمكن يتفقدوا في طريقنا لتونس، لازم يتحذروا قبل ما نتوغلوا في ترابها. هذه أرض ما نعرفوها قبل، يمكن الرجال الزناتي يكونوا قراب منه وما ندري.
4: والله قلت الحق يا ميرنا.
3: راكي متشوقة لطراب تونس يا زازية.
4: يا أمير، بعد وصول بوزيد بأيام قليلة تحضرت للرحيل فرسان القبيلة. صاروا يتحركوا كالنمل، وصدورهم تغلي من الغل، عالجال يحاربوا زنات تونس.
3: وانت ايش رايك؟ أقصدي كيف نواجه سيوف رجاله، وكيف نتبعوا ظل وخياله؟
4: الزازية تقول رأيها قبل رأيك يا أمير؟ هذا ما يصير.
3: يا زازية يا زازية، انت زينة النسوان والمشاهير، مولات الرأي والتدبير. ولاد هلال يقدروا قيمتك. هيا قولي قولي.

0: واصفة قربي قربي يا بنت ذياب.
1: أمرك يا زازية.
0: إيش اللي صاير يا واصفة؟ جاوبيني وخلى فكرك حاير.
1: ما تشوفي؟ ما تشوفي بعيونك؟
0: قصدك الراعي ولا الغنم؟
1: الغنم. لا لا يا زازية، الراعي الراعي ظني فيه ما هو من أولاد هلال، ما هو من قبيلة غانم ولا من قبيلة صغبة ولا من قبيلة رياح.
0: وكيف عرفتي كل هذا يا فالحة؟ قصدي يا واصفة.
1: نظرتي ما تخيب، نا واصفة بنت ذياب ومتربية على يدين الزازية.
0: الراعي شكله يحير، من بعيد يشوف الناس كلها ومن قريب ما يهز راسه من التراب.
1: يمكن يكون حاشم، الحشمة في الرجال رباية وأصل.
0: واصفة يمكن وراه سر غريب وناظني ما يخيب. واصفة ديما عامرة في جوج الريح، ديما من الوجع تصيح. ولاد هلال فرسان يسابقوا فرسان، ويصيدوا فطير والظبي والغزلان.

0: اذهب يا خوي. كيف ما نسيت الزازية حتى بعد ما تزوجت؟
1: كيف ننسى الزازية؟ صدقتني في القول ولا هازية؟
0: والله ماني هازية يا ذياب، أنا حايرة في العشق، عامل زي السحاب يتلاقوا فيه سحابة داكنة وسحابة زي الضباب، يترافقوا في السماء ويكثر الترحاب، يتعاشروا وتصب مطارهم على التراب.
1: زين القول، أختي نافلة صارت شاعرة، إيش معناتها القول؟
0: ما تهرب من سؤالي يا ذياب، قصتك مع الزازية مكتوبة في كتاب.
1: قلبي صحراء وهي بحر كاتم همسة، البحر مشتاق للتراب يابس يبرد حر شمسة، والصحراء مشتاقة للطوفان يتمنى في عز الصيف لمسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، وتقولنا شعرة يا ذياب، العشق نطاق في زين الخطاب. نا هالوقت فهمت ليش ما نسيت الزازية يا ذياب، وليش كل ما تقابلها تضعف وتضحك للصحاب.
2: يا ذياب
0: هذا ابو زيد الهلالي يا ذياب. هاي هيا بخاطرك يا اخوي، انا رايحه لبيتي. كان احتجتني، صوتك صداح ما تحتاج لصياح.
1: مرحبا يا مرحبا، تفضل تفضل يا ابو زيد، تفضل اقعد.
2: لا جيت في ميعادي يا ذياب، ما نقدر نرفض لك طلب.
1: مرة زيفي ومرة زيفك، هذا عز القول، ما دام الحروب مزيفتنا على طول.
2: قل لي يا ذياب، أخبار جيوش الزناتي ما تسر، يقولوا رجال ألوف ألوف يا ذياب، تفرش وتغطي التراب.
1: هذا ما يقلقني يا أبو زيد وما يشغلني، مئات من رجال هلال يصيحوا بسياحي ويسكتوا بسكاتي، يمزقوا ألوف الزناتي.
2: قصدك ما نتراجع؟
1: ما نتراجع، ما نتراجع يا أبو زيد، ما نتراجع،
2: ما نتراجع.
3: ها احكي لي يا عمار، شنو اللي تعرفه على قصة بوزيد وام خضرة؟ قصدي اش قالك الشيخ محجوب على عرب هلال اللي جو من مصر ودخلوا لتراب تونس؟
4: ايش باش نقولك يا عيشة يا بنية عمي، كان صدق الشيخ محجوب قصة غريبة وعجيبة.
3: بشاه ربي احكي لي احكي.
4: هني من يعرف راك تحبي تعرفي كل شيء.
3: اي
4: يعطيك الصحة وفي الكاس. يعمل الكيف نسيتي. إن سمعت يقول عيشة بوزيد هذا أمه اسمها خضرة، واحدة من جملة النساء اللي واخدهم أميرهم صرحة. يعد خرجت نهار من النهارات مع الأميرة شمة، يا أخي شاف الطير كبير أكحل يتعارك في السماء مع برشة طيور.
3: يا لطيف،
4: نتفهم كلالهم جلدهم وبدو يطايحوا واحد ورا واحد.
3: أي
4: عاد عجبتها القوة متاع الطير وشجاعته، هزت راسها للسماء ودعت الربي سبحانه باش يرزقها بولد كيفة، حتى كان يكون أكحد قال ما سالش غير يجيب لك.
3: يا أخي ربي استجاب لدعاها وجابت ولد أكحل.
4: وتعرفي السماه سماه بوزيد.
3: المشهور بوزيد الهلالي. حتى هم أولاد هلال، كل بقعة يقصدوها حكايتهم تسبقهم ليها، وين يلقوا مدينة خالية يقيموا فيها الأذان. يا لطيف
5: يا ناس، ولاد هلال يعرقوا في العشش ويزرقوا في الغنم، ردوا بالكم يا ناس.
3: كيف هذا؟
5: شنو هذا؟ حرقت محمود
3: اللطيف،
5: بلطيف قتلوا الشيخ إبراهيم.
3: يا لطيف يا لطيف،
5: وعمكم الغاوي
3: يا لطيف،
5: سرقوا زوايل منصور،
3: سرقوا زوايل منصور.
4: يا رمضان، ها
3: يا لطيف
4: يا رمضان، ها
3: سمعت عمار؟ لا لا لا لا لا، ما عادش فيها قعاد. نوض نوض نلمو شلاقاتنا وبلاقاتنا ونهزو نوض عمار.
4: يا والله يا نهار ربي باركت، وين عيشة؟ ولاد هلال مدينة البر قبلي والظهر، وين تحبي تمشي؟ وين
3: نطلعوا لشيرة الجبل قبل ما يقتلونا ولا يعملوا فينا شنعة؟ أني نلم لك نساوين وانت لم رجاجين ونهربوا بجلودنا. هيا هيا هيا لم الدبش. هيا فاش تستنى؟
4: هيا باش
3: هيا باش
4: هيا مستاني بصار.
3: يا حليلي يا حليلي وحياني، راني نخاف من الذيوبة عمار، رد بالك من الصغار.
4: كيف تخافي من الذيوبة يا عيشة؟ ردي بالك تبكي من النساوية. ما تخافوش ما تخافوش، صوت الذيوبة جاي من بعيد. امشوا تحركوا، سايس روحك يا علي، ازر بروحك يا مرزوق.
6: الله يبارك
4: عليك الجبل الواعرة.
6: عيينا يا عمار عيينا.
4: ما تخافوش ما تخافوش يا جماعة، أنا وصلنا لبلاصة في الجبل، حتى الجل أرقد ما يقف الهيل. وكانكم على جماعة بوزيد الهلالي شابوا في ثنية أخرى، ما عادش يخفضوا علينا.
3: الحمد لله الحمد لله، عماهم ربي علينا. هيا هيا نساوين نساوين، حطوا توزانكم، اسمعوني يا نساوين، حطوا دوزانكم على شيرة وفروشاتكم على شيرة، خلوا الرجال ينظفونا على البلاصة. هاي
4: ايه يا عيشة، والله قلت الحق، على الأقل الليلة اللي يباتوا مرتاحين.
3: ايه العسى لازمة عمار، ولاد هلال ما تدريش عليهم منين يطلعونا، معاهم ولاد بلاد قوادة يعرفوا البر بقعة بقعة. هاي نساوين،
4: انا قلت لك ما تخافيش يا عيشة، تهنوا يا نساوين، 20 راجل باش يبقوا يحسوا علينا في ظرف الجبل. ما تعملوا شي في بيتكم، تعشوا ورقدوا مطمئنين، ما طالبين منكم كان دعوة خير. هيا
7: ينصركم يا شيخ وعليكم على بلاد هلال، ينصركم يا شيخ.
8: أبطال بني هلال:
9: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
8: ضيوف الشرف:
9: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
8: شارك في التمثيل:
9: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
8: هندسة الصوت والمكساج:
9: لسعد الدريدي.
8: توظيب الإنتاج:
9: إدريس الشريف.
8: ساعد في الإخراج:
9: توفيق البحري.
8: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الوقت تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، مع بداية لقاء اليوم نحييكم أعذب تحية
1: وندعوكم أصدقائنا لمشوار تأمل جديد،
0: آملين أن يضيء الطريق في رحلة الحياة اليومية.
1: فتعالوا أحبتنا في كل مكان لهذه الدقائق من التأملات.

0: أعزائنا، معظم الفضائل صعبة ومتروكة، ومعظم الرذائل محببة لدى معظم الناس، وهذا شيء طبيعي لأن الانحدار أسهل من الصعود.
1: لكن الذي يتعود الصعود لن يلبث أن يجد فيه سعادة التفوق، بل سيجد عندئذ في الانحدار أشد أنواع الألم.
0: فمن القوانين العجيبة في هذا الكون أن كل رذيلة يرتبط بها عقاب، وكل فضيلة لها ثواب.
1: كان أفلاطون يقول إن العقاب يتلو الخطيئة فورا، وصحح هيسيود هذه العبارة بأن قال بأن العقاب يولد مع الخطيئة في نفس اللحظة،
0: تماما كما يحدث للنحلة. فعندما تلسع وتضر أحدا تكون قد أوقعت بنفسها ضررا أكبر من الذي أوقعته لسعتها، حيث تفقد إبرتها إلى الأبد.
1: والعقاب

0: ليس مسألة غيبية، وإنما هو ينبع من النفس ذاتها. فهناك نقطة تسمى الضمير، هي صمام الأمان قبل وقوع الخطيئة، وهي أداة العقاب بعد وقوعها.
1: لكن وفي هذا العصر الغريب استطاعت فئات أن تعيش وتستمتع بالعيش رغم الخطيئة والخطأ، حيث مات ضميرها متحديا كل الأقاويل والنظريات التي قالت بعدم موت الضمير.

0: عزيزي المستمع، لأن العالم المحيط بنا يعيش عصر الغرابة، حيث يتحلل النسيج الاجتماعي وتفقد القيم مصداقيتها، وتلبس الأشياء الأقنعة وتصبح هي القاعدة وغيرها الاستثناء.
1: لكل هذا العجب الذي يحدث في العالم المحيط بنا، يطل الخوف من العيون ويسكن حباتها، يخاف الفرد المعاصر ويبحث عن الأمان،
0: يرفع في مواجهة الخوف سلاحا، ولا يهم شكله ولونه وحدته وقسوته، ولا يهم الأسلوب، فالغاية تبرر الوسيلة.
1: ولأنه الخوف على مستقبل الأبناء في عصر يدمر كل الأمان الحلوة ويقضي على البراءة العذبة، تصبح كل الأساليب مبررة، وهنا تكون الكارثة في عالم يدعي التحضر.
0: تفقد كل الأشياء الرائعة روعتها، ويظل الإنسان حبيس الخوف، يعيش في قضبانه حديدية كانت أم ذهبية.
1: لأن العالم المحيط بنا يعيش كوارث الحروب والتهديد بالموت في كل لحظة، يتحول الإنسان إلى شيء، مجرد شيء، إلا أن يكون إنسانا.
0: ورغم كل ما نرى ونسمع ونعيش، فما زال بريق الأمل يشع من بعيد وينادي العالم إلى غد أجمل.

0: أصدقائنا، بمنتهى اليسر والسهولة يستطيع الإنسان اكتشاف عيوب الآخرين ونقدها وكشفها وتبيانها.
1: لكن من العسير أن يرى الفرد منا عيوبه وأن يكشفها وينقدها ويبينها ويتحدث عنها بكل تفصيل وإسهاب كما يتحدث عن عيوب الآخرين.
0: وربما كان الأديب الساخر مارك توين على حق عندما قال: لا شيء في أمس الحاجة إلى الإصلاح سوى عيوبك أنت، أي عيوبي أنا.
1: نحن نعتقد أن من يكثر في الحديث بمناسبة وبغير مناسبة الحديث في عيوب الآخرين وأخطائهم ويحاول كشفها للجميع، إنما هو يحاول تغطية عيوبه وأخطائه بطريقة معاكسة.
0: ولأن عيوبا وأخطاء في كل البشر وتصرفاتهم قد تكبر أو تصغر، فإن البشر لا يرون عيوبهم الذاتية بقدر ما يرون عيوب الآخرين.
1: وهكذا تتأكد مقولة الأديب الأمريكي الساخر مارك توين بأن ليس هناك عيوب في أمس الحاجة إلى الإصلاح سوى عيوبك أنت، أي عيوبي أنا.

0: وإلى الغد مع تأملات جديدة. لكم أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملاني.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

الدين المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم وبارك سعيكم، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الخالصين المخلصين المخلصين. مرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين المعاملة، في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتكلم فيها عن التعامل مع وضعية من الوضعيات التي يوجد عليها بعض الناس، ألا هي وضعية اليتم. حينما يكون هناك في المجتمع يتامى، كيف نتعامل معهم؟ وقبل أن نتكلم عن كيفية التعامل، نوضح أولا ما المقصود باليتيم. هناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي لليتيم هو الفرد من كل شيء، وكل شيء يعز نظيره يقال بيت يتيم وبلد يتيم ودرة يتيمة، لأنه ليس هناك نظيرها وليس هناك ما يشبهها. واليتيم من الناس من فقد أباه. وفي الاصطلاح عند الفقهاء اليتيم هو من فقد أباه ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. وقد يطلق على اليتيم بعد بلوغه لفظ يتيم، وهو إطلاق مجازي وليس بإطلاق حقيقي، وذلك باعتبار ما كان، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب، لأنه رباه بعد موت أبيه. وكما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم وهم لا يؤتون أموالهم إلا بعد البلوغ والرشد، أي بعد زوال صفة اليتم عنهم. هذا تعبير مجازي. وقد تعرضت الآيات القرآنية لليتيم في 22 آية، ذكرت فيها كلمة يتيم بالإفراد 8 مرات، وبالتثنية مرة واحدة، وبالجمع يتامى 14 مرة. ومن تدبر هذه الآيات وجدها مقسمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تعرض إلى بيان الإحسان إلى اليتيم والوصية به في شريعتنا والشرائع السابقة. والقسم الثاني تعرض إلى بيان حقوق الاجتماعية. والقسم الثالث تعتنى ببيان حقوقه المالية. نبدأ أولا بالإحسان إلى اليتيم والوصية به في شريعتنا وفي الشرائع السابقة. اليتيم أيها الإخوة، وإن فقد أباه الذي يكفله وفقد حنان الأب وعواطفه، لكنه لم يفقد الرحمة الإلهية، حيث إحاطته بالتشريعات التي تعتني به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ورعاية اليتيم والمحافظة عليه لا تقتصر على الشريعة الخاتمة، بل كانت الشرائع السابقة لشرعنا. فمن جملة مواد الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل الإحسان إلى اليتامى. قال عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وفي مشهد آخر من المشاهد التي نرى فيها رعاية اليتيم واضحة عبر الشرائع السابقة، نجد القرآن الكريم يتعرض لقصة موسى والخضر عليهما السلام، حيث وجد في سفرهما جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي أقامه العبد الصالح اللي هو الخضر، أقامه بدون أجر، أي أصلحه دون أن أخذ على ذلك العمل أجرا. ويكشف القرآن سبب ذلك الإكرام في قول الخضر لموسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. وهكذا كان صلاح الآباء سببا في حفظ حقوق الذرية ورعاية ما أودع لها لهما من كنز مالي أو علمي، على اختلاف في التفسير وفي بيان نوعية الكنز. وشرع لنا أيضا في هذا المجال ما يحقق رعاية اليتيم كفرد فقد كفيله، فأوصى له القرآن بمن يبادله العطف والحنان والتربية الصالحة ليكون فردا صالحا لا تؤثر على نفسيته حياة اليتم ولا تترك الوحدة في سلوكه انحرافا يسقطه عن مستوى الذي تحل به بقية الأفراد ممن يتنعم بحنان الأبوة وعطفها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ يتيما بين الله تعالى له بأنه قد أنعم عليه وكفله وأغناه، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهذه الآيات الكريمة يستنبط منها ما يحتاجه اليتيم في الحياة الاجتماعية، فهي بمجموعها تشكل بيان المراحل التي لا بد للأولياء والمجتمع من اجتيازها للوصول بهذا اليتيم إلى الهدف المنشود. فيستفاد من الآيات أن اليتيم يحتاج إلى المسك الذي يأوي إليه، والتربية الصالحة بما تشتمل عليه من تأديب وتعليم حتى لا يقع فريسة للضلال، والمال الذي ينفق عليه منه. فعلى المجتمع الذي يريد أن ينشأ اليتيم فيه نشأة سليمة ليصبح إنسانا صالحا سويا تستفيد من أمته أن يوفر له المسكن الآمن والمال الذي يحتاجه مع التربية الصالحة. ويمكن ذلك بإنشاء مؤسسات وملاجئ، أي دور اليتامى تعنى بكل ذلك. وقد جاءت آيات القرآن الكريم لتراعي اليتيم من ناحية النفسية والاجتماعية لينشأ نشأة سوية، فأمرت بإكرامه والرفق به، ونهت عن قهره وزجره وإهانته. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وهذه الآية الكريمة خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائد لتقتدي به، إذ الخطاب للقائد خطاب للرعية، وحاشاه أن يقهر يتيما صلى الله عليه وسلم أو يعبس في وجهه، وهو الذي قال فيه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ذم الله تعالى أولئك الذين يهينون اليتيم ولا يكرمونه، بل يزجرونه ويدفعونه عن حقه، وجعل ذلك من صفات غير المؤمنين المكذبين بيوم الدين حتى لا يتشبه بهم المؤمنون. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. ويفهم من هذا أنه لا بد من إكرام اليتيم، وهذا الإكرام يشمل كل صور حفظ اليتيم من ناحية حقوقه الاجتماعية، سواء فيها الإيواء والإنفاق والتربية. فمن إكرامه عدم تركه بلا تربية وتعليم، ومن إكرامه تهذيبه كما يهذب الشخص أولاده. فليس المراد بإكرامه إذن هو الإنفاق عليه فقط، بل المقصود كل ما يحقق إكرامه. وبمراعاة تعاليم القرآن هذا يجد اليتيم اليد الرقيقة التي تحنو عليه وتمسح على رأسه لتزيل عنه غبار اليتم وتضفي عليه هالة من العطف والحنان. كما عنيت الآيات القرآنية عناية عظيمة بالحقوق المالية لليتامى حتى لا يكون عرضة للضياع ولسلب أموالهم، وشرعت لهم موارد كثيرة يأخذون منها المال، منها ما في قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفرض الله لهم في قرآنه نصيب من الخمس مما يحصل عليه المسلمون من الغنائم التي غنموها من قتال الكفار، فقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفرض لهم نصيبا من الفيء، وهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل لهم أيضا نصيبا غير محدد جبرا لخاطرهم إذا حضروا قسمة الميراث ولم يكن لهم نصيب من هذا الميراث. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، سواء كان هذا النصيب على سبيل الوصية لهم من الميت فيما لا يزيد على ثلث التركة، أو كان من الورثة إحسانا منهم لهؤلاء اليتامى وغيره مما ذكر في الآية. وهذا كله بالإضافة إلى ما يستحقه اليتامى من الزكوات إن كانوا فقراء أو مساكين، إذ يدخلون في قول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهكذا رأينا أيها الإخوة الكرام كيف اعتنى القرآن الكريم باليتامى وكيف حاطهم بكل الرعاية حتى لا يضيعوا في وسط مجتمعهم وحتى يكونوا يعني في حماية ورعاية، وذلك ابتلاء من الله تعالى للأغنياء وابتلاء للأوصياء وكافلي اليتامى حتى يأخذوا الأجر والثواب إذا أحسنوا إلى اليتامى وإذا قاموا بواجباتهم. ثم أيضا هؤلاء اليتامى لهم أيضا الأجر فيما ابتلوا به من موت آبائهم وأمهاتهم، والحياة كلها ابتلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الإحسان، إلى كل من يستحق الإحسان، وإلى كل من أمرنا وحثنا ورغبنا في الإحسان إليه. نسأل الله تعالى أن يكون أول المحسنين، ونسأله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والإحسان لليتامى، وأن يعيننا على كل ما يحب ويرضى، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: طابت أوقاتكم بالخير والبركة. أيها الأصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ندعوكم إلى مرافقتنا في لقائنا الجديد، لقاء الأنس، فأهلا وسهلا بكم، وإلى بداية حلقتنا التي نأمل أن تكون ممتعة ومشوقة.

0: في البداية يا جمانة سنطلع مستمعين الأعزاء على أبرز الموضوعات التي اخترناها لهم.
1: بالتأكيد يا فؤاد. وفي لقائنا لهذا اليوم
0: الأساطير، كيف نشأت منذ العصور الأولى؟
1: مكتشفو أمريكا الأوائل، الهنود الحمر،
0: متى وكيف اخترع القلم؟
1: ابن النفيس، مكتشف الدورة الدموية.
0: هذه هي فقراتنا، نأمل أن تؤنس مجالسكم وتمتع أوقاتكم. يعيش الإنسان والظواهر الكونية والطبيعية تحيط به من كل جانب، ومنذ القدم وهذا الإنسان يسأل عن سبب هذه الظواهر ويحاول تفسيرها ومعرفة أسرارها.
1: واليوم لدينا يا فؤاد بعض التفسيرات العلمية عن هذه الظواهر التي تحدث في الكون.
0: قلت بعض، لأن هناك الكثير من الظواهر ما زال الإنسان يبحث عن تفسير لها. ففي العصور القديمة كان الإنسان مضطرا لاختراع تفسيرات خاصة به يرضي بها فضوله، وفي أكثر الأحيان كانت هذه التفسيرات بعيدة عن الواقع وخيالية. ومن هنا نشأ ما يعرف بالأسطورة والأساطير، الميثولوجيا. وكل شعب كانت لديه الكثير من الأساطير عن نشأة الكون وحركة النجوم والكواكب وحياة الإنسان وعلاقته بالكائنات والظواهر المحيطة به.

0: لقد حاول الإنسان القديم بخلقه لهذه الأساطير إطفاء الطابع الإنساني أو الطابع الشخصي على عالمه ومجتمعه، أي إنه كان يتخيل أن الأشياء المحيطة به هي أشخاص مثله يفكرون، وبعضهم يمتلك قوة عظمى في التأثير على مجريات الحياة وعلى حركتها.
1: ومع الأيام أخذ الإنسان يعطي الظواهر الكونية والطبيعية قوة التأثير في حياته، ويدعي لهذه الظواهر قوة سحرية لها المقدرة على السيطرة والتحكم.
0: ومن هنا كانت فكرة تعدد الآلهة عندما راح الإنسان يبحث عن سر ضعفه أمام الظواهر الطبيعية وعجزه عن تفسيرها، فاعتبر أن هناك إلها للبرق والرعد، وإلها للشمس، وإلها للحب، وإلها للخير والشر. ولأنه كان يؤمن بأن كل هذه الأشياء أو الآلهة هي كائنات ذكية، شعر الإنسان القديم بأن في وسعه مناشدتها والتقرب إليها في نيل حاجاته والتغلب على أسباب الألم والموت. فكانت عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الشمس والقمر والنجوم.
1: وفي خضم كل ذلك راحت الأساطير تسيطر على عقول الشعوب لتشكل الوعي الإنساني في مراحله البدائية. ولا شك في أن حركة الأنبياء برحلتها الزمنية الطويلة

هل اكتشفت أمريكا قبل كولومبوس؟ ولماذا يشكك المؤرخون دائما في أن كولومبوس ليس هو أول من اكتشف هذه القارة؟ وكيف تفسر وجود شعب اسمه الهنود الحمر في هذه القارة كان له وجود وحضارة قبل مجيء المكتشفين الأوروبيين؟ هذه الأسئلة والإشكاليات سنحاول الإجابة عنها بعد قليل.

0: عندما نستخدم كلمة اكتشاف فإننا نعطيها في العادة معنى محددا جدا في أذهاننا، فنحن نعني أن أناسا من حضارة معينة ذهبوا إلى منطقة أخرى لم يذهب إليها أحد من قبل. وكما تعرفون فإن المكتشف غالبا ما يجد شعبا وحضارة في المكان الذي يكتشفه، فلماذا لا يقال إن هذا الشعب هو نفسه قد اكتشف المنطقة قبله؟
1: من وجهة نظر الحضارة الغربية يقولون إن كريستوف كولومبوس البحار والمكتشف الإيطالي الأصل هو الذي اكتشف أمريكا عام 1492 ميلادية، لكن قبل أكثر من 500 عام من هذا التاريخ أبحر بعض الرحالة الاسكندنافيين باتجاه قارة أمريكا غربا واكتشفوا آيسلند وغرينلاند.
0: وكما أن الصينيين يتحدثون عن رحلة قام بها بعض بحارتهم منذ مئات السنين عندما أبحروا ليكتشفوا ما أصبح يعرف الآن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وما زال بعض الناس في هذه المناطق يرددون الأغاني التي تتحدث عن رجال عظام جاءوا إلى بلادهم قبل فترة طويلة من وصول الرجل الأبيض إليهم.
1: ويمكن القول إن لا كولومبوس ولا البحارة الاسكندنافيون قبله هم من اكتشف أمريكا. ألم يكن الهنود الحمر يعيشون في هذه القارة قبل قرون كثيرة من وصول هؤلاء؟ بالتأكيد نعم، وحضارة الهنود تعود إلى مئات السنين قبل تاريخ اكتشاف أمريكا على يد كولومبوس.
0: وفي اعتقاد المؤرخين والعلماء فإن الهنود الحمر جاءوا إلى أمريكا من آسيا، وإن كانوا لا يؤكدون متى حدث ذلك وكيف، إلا أن المؤكد هو أن هذا الشعب كان موجودا في أمريكا منذ مئات السنين.
1: ولهذا يصح القول إن الهنود الحمر هم أول من اكتشف واستوطن القارة الأمريكية، وهذا ما يؤكده العلم والمنطق والتاريخ.

0: ما زلنا معكم ضمن لقائنا لقاء الأنس. إن فن الكتابة من أهم المساهمات التي كان لها أثر كبير في تطور الحضارة الإنسانية، فهو مكن الإنسان من تسجيل أفكاره وأعماله وحفظها من النسيان. لكن قبل أن تصنع الأقلام الحديثة التي نستعملها الآن، كانت هناك أدوات كثيرة للكتابة، تعالوا لنتعرف إليها.
1: على سبيل المثال، استخدم الإنسان القديم إزميلا مدببا من الصوان لنقش تسجيلاته وصوره على جدران الكهوف والمعابد، بل إنه غمس إصبعه في سوائل النباتات أو في دماء الحيوانات، واستخدم إصبعه كقلم، وفيما بعد استعمل قطعا من التراب والطباشير، ورسم الصينيون أحرفهم بفرشاية ناعمة من وبر الجمل.
0: ويعتبر المؤرخون أن المصريين هم أول من صنع الأقلام الحقيقية الأولى، فقد ربطوا قطعة من النحاس تشبه رأس قلم فولاذي حديث بطرف ساق نباتية مجوفة. لكن اليونانيين القدامى أي الإغريق كانوا هم أول من كتب الأحرف بخط اليد قبل حوالي 4000 سنة، مستخدمين قلما مصنوعا من المعدن أو العظم أو العاج، وكتبوا على ألواح مغطاة بالشمع.
1: وعندما صنع الورق في العصور الوسطى في الصين، تعلم الإنسان صنع القلم من ريش

0: أو جناح الإوز أو البط. إن كلمة قلم pen باللغة الإنجليزية مأخوذة من كلمة penna اللاتينية ومعناها ريشة. ومع أن قلم الريشة لم يعش طويلا، فإنه كان أداة الكتابة للإنسان طوال 1000 سنة.
1: لقد بدأت صناعة الأقلام ذات الريشة المصنوعة من الفولاذ في إنجلترا عام 1780، لكنها لم تنتشر إلا بعد ذلك 40 عاما. أما قلم الحبر الذي نستعمله اليوم كأداة للكتابة فقد صنع في الولايات المتحدة الأمريكية في 1890. أما قلم الحبر الجاف فإنه من اختراعات القرن 20.

0: مع ذكرنا وحديثنا لتاريخ اختراع القلم، ما رأيك يا فؤاد لو نستعرض ما قالته قوافي الشعراء في القلم وفضله؟
1: لا بأس، أمر مستحسن وظريف. قال محمود الأصبهاني: أخرس ينبيك بإطراقه عن كل ما شئت من الأمر، يذري على قرطاسه دمعة يبدي بها السر وما يدري، كعاشق أخفى هواه وقد دلت عليه عبرة تجري، تبصره في كل أحواله عريان يكسو الناس أو يعري، يرى أسيرا في دوات وقد أطلق أقواما من الأسر، كالبحر إذ يجري وكالليل إذ يخشى وكالصارم إذ يفري.
0: وقال ابن الرومي مبينا فضل القلم على السيف: إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم، فالموت والموت لا شيء يغالبه، ما زال يتبع ما يجري به القلم، كذا قضى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم.
1: وقال أحد الشعراء: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم.

0: يعد ابن النفيس من أبرز صانعي الحضارة الإسلامية العربية وأحد روادها في مجالات متعددة وخصوصا في الطب، وقد أغنت مؤلفاته المكتبة الإنسانية وتركت آراؤه القائمة على أسس علمية ثابتة أثرا طيبا في الفكر الطبي والعلمي الحديث. تعالوا أيها الأصدقاء الأعزاء لنتعرف إلى هذا العالم الكبير.
1: ابن النفيس هو علاء الدين علي بن أبي حزم، كنيته أبو الحسن، ولد في دمشق عام 1210 ميلادية، وتعلم في هذه المدينة ودرس على مشاهير الطب، ثم ارتحل إلى القاهرة حيث زاول مهنة الطب وأصبح من روادها المشهورين، الأمر الذي جعل السلطان بيبرس يختاره طبيبا خاصا له ورئيسا لأطباء السلطنة، ثم أصبح رئيسا لأطباء المستشفى المنصوري الذي أسسه السلطان قلاوون، وبقي يدرس ويبحث ويؤلف حتى وافته المنية في القاهرة عام 1288 ميلادية.
0: لقد استفاد ابن النفيس من دراسته المعمقة في دمشق على كبار الأطباء، وتوفرت له تجربة غنية فضلا عن مجالات التدريس في القاهرة، وخضع أسلوبه لمنهج علمي واضح، فقام بدرس أعمال من سبقه من العلماء والأطباء، ثم حكم على صحة آرائهم من خلال التجربة، ثم قدم نظرياته الخاصة، وهكذا درس كتب الرازي وابن سينا وجالينوس دراسة نقدية وواعية.
1: وقد اهتم ابن النفيس بالظواهر والعوامل المؤثرة في جسم الإنسان أكثر من اهتمامه بالطب العلاجي، لذلك اعتبر عالما بل رائدا في علم وظائف الأعضاء التي شخص دورها بشكل دقيق.
0: ومن أهم أبحاثه هو ما كتبه عن الدورة الدموية الصغرى أو الجزئية، محددا بعض التفاصيل ومشخصا وظائفها وطريقة عملها، وهو بذلك يعتبر أول من اكتشف هذه الدورة ووصفها بشكل دقيق، وذلك قبل العالم الإنجليزي ويليام هارفي الذي يسند الأوروبيون له اكتشاف الدورة الدموية عام 1628.
1: لكن عندما عثر على مؤلف ابن النفيس تشريح القانون، تبين للجميع أنه هو أول من اكتشف الدورة الدموية، والفضل يعود له وليس لهارفي.
0: لقد اهتم ابن النفيس بتشريح القلب والحنجرة، كما كانت له أبحاث في أمراض العين ووظائفها وعملية تشريحها وأمراضها وقواعد صناعة الكحل لمداواتها.
1: واهتم ابن النفيس أيضا بعلوم أخرى غير الطب كالفقه والحديث والفلسفة، وله كتاب في السيرة اسمه الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، ومن مؤلفاته شرح قانون ابن سينا، الموجز في الطب، شرح تقدمة المعرفة لأبقراط، المهذب في الكحل المجرب، المختار من الأغذية، شرح فصول أبقراط، وكتاب فاضل بن ناطق، وهو عبارة عن قصة فلسفية.

وفي ختام هذا اللقاء تعالوا أيها الأصدقاء الأعزاء نتعرف وإياكم إلى بعض أصوات الحيوانات والأماكن التي تعيش فيها حسب ما اصطلح عليها في لغتنا العربية.

0: صوت الفرس الصهيل،
1: صوت البقرة الخوار،
0: صوت الذباب الطنين،
1: صوت القرد الضحك،
0: صوت الأفعى الفحيح،
1: صوت النعامة الزمار،
0: صوت الهدهد الهدهدة،
1: صوت الضفادع النقيق،
0: صوت الدب القهقاع،
1: وصوت الغزال السليل.

0: بيت النمل يسمى قرية،
1: وبيت العنكبوت يسمى البيت،
0: بيت العصفور العش،
1: وبيت النحل يسمى خلية،
0: بيت الأفعى جحر،
1: وبيت الأسد عريس.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم.
1: لقاؤنا يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع،
0: ونحن الآن نودعكم، ولكن إلى لقاء جديد مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد

ترجمة

What?

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي الحديث والصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي كان من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه يتخذ من المسجد مستقرا ومقاما، إذ هو من أهل الصفة، وهو مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فقراء الصحابة يتخذونه مكانا إليه يؤون أو يأون. وقد تهيأت لأبي هريرة بهذه الملازمة لرسول الله فرصة أن يتلقى عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره من بقية الصحابة الذين ينصرفون إلى أعمالهم وتدبير ما أفاء الله به عليهم. وقد وهب الله لأبي هريرة حافظة قوية جعلته يبلغ بدقة ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سأل عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما خصه به. ولا غرابة أن يكون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، وقد ناصب أعداء السنة النبوية الطاهرة الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه العداء، واتهموه بما هو منه براء، وهم وراء ذلك يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي البيان لما أنزل على رسول الله من قرآن كريم لا يكتمل معناه ومراد الله به إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في شكل عرض كريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهل يعرض عليهم عليه الصلاة والسلام إلا ما فيه صلاحهم وفلاحهم؟ لقد دعاهم ودعا الأمة من خلالهم لما يحييهم، جاء ذلك في شكل سؤال منه عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ وكان المبادر والمسارع إلى تلقي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، أولى هذه الخمس قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله تكن أعبد الناس. نعم، فالتقوى هي ثمرة العبادة، وهي لبها وجوهرها، وهي علامتها الحقيقية. والتقوى هي الخشية والخوف من الله، وهي تقوى وخشية تحجز صاحبها عن أن يأتي ما يغضب الله مما نهى عنه عبادة من مختلف التصرفات أقوالا وأفعالا. قد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محل التقوى حين قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال في حديث آخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأعبدوا الناس لله، من يتق الله ويخشاه فتحول تقواه دون وقوعه فيما يغضب الله من المعاصي والذنوب، وتدفعه تقواه إلى فعل الخيرات وتحصيل الحسنات. ثاني الكلمات، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغناء، الغناء الحقيقي هو غنى القلب، والمؤمن الحق هو من يسلم بما قسم الله لعباده وما كتبه لهم، وهو القائل عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الحديث، حديث الشريف، إن الملك يكتب للإنسان رزقه وأجله بعد 40 الثالثة، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وهو لم ينزل بعد إلى هذا العالم، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. فالغنى الحقيقي يتمثل في تلك الطمأنينة والراحة النفسية، وذلك الرضا بما قسم الله بين عباده، وهي قسمة عادلة. والمؤمن الحق يعتقد بيقين أنه لن يخرج من الدنيا قبل أن يستوفي رزقه وأجله، وأن الإنسان يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، والأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك الرزق لا يخرج من الدنيا العبد إلا بعد أن يستوفي رزقه. المؤمن الحق لا يخشى الفقر الذي يعد به الشيطان. ضعف الإيمان هو الذي يجعل الناس يبخلون فيجمعون ويمنعون. أما المؤمنون حقا فهم أغنياء حتى ولو كان ما بين أيديهم قليلا. ثالث الكلمات، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والجار له على جاره حقوق كثيرة، قد حذر عليه الصلاة والسلام من إلحاق الضرر بالجار، فقال: لا يؤمن به من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. وقال: لا يؤمن به من بات شبعانا وجاره إلى جانبه جاء. وقال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأولى الأجوار بحسن المعاشرة والمواصلة الأقرب فالأقرب، ويمتد الجار إلى 40 جار. وكل الأجوار لهم الحق، الجار القريب والجار غير القريب، والجار المسلم والجار غير المسلم. رابع الكلمات، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين بعضها البعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابين فيه، أي في الله، بأنهم من 7 الذين سيظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وخامس الكلمات، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والتحذير في هذا الحديث هو من كثرة الضحك وليس من الضحك المعتاد والمعقول، فذلك داخل في الترويح المشروع، روح النفوس ساعة بعد ساعة. الإكثار من الضحك هو علامة الغفلة وعدم التقدير لما ينتظر الإنسان في آجل حياته من حساب على كل ما أتاه من تصرفات. وكيف يكثر من الضحك من وراءه الموت وسكراته والقبر وظلماته والبعث وأهواله والحساب وموازينه؟ وكثرة الضحك تميت القلب، تلك هي الكلمات التي تلقاها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغها ولا شك أنه قد عمل بها رضي الله عنه وأرضاه.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلى

أقلام تحكي زهوراً وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

كانت الزهور منذ القدم أجمل النباتات على وجه البسيطة، ولها تاريخ طويل يدلنا إلى اكتشاف المزيد من أسرارها كلما توغلنا فيها واطلعنا على فحوى أخبارها. فالزهرة نبتة تثمر في معظمها حبيبات ذات رائحة فواحة، وهي ذات ألوان زاهية متعددة، وتنتج رحيقا تمتصه الحشرات الطائرة. ومنذ أقدم العصور جلبت الزهور اهتمام الإنسان، فصار يعتمد عليها في نبات حديقته، كما ألهمت الزهور عديد الفنانين والرسامين والشعراء. وتعتمد الزهور في تلقيحها على الحشرات التي تنقل الرحيق من زهرة إلى أخرى، ومن أكثر الحشرات الطائرة النحل الذي يعتمد على الرحيق لصنع العسل.

هناك بعض الزهور التي تنطوي على نفسها مساء، وذلك بسبب غياب الضوء وتغير الجو وبزيادة الرطوبة الليلية تنكمش الزهرة. على أن أقدم زهرة في التاريخ يقال إنها جلبت من الصين، وهي نبتة سقوية، وذلك منذ ما يزيد على 2,000,000 سنة، وهي تشتمل على عدة أصناف، وأشهرها ليغلانتين النسرين، أي زهرة النسرين، وكذلك أنواع الزهور البرية. فالوردة مثلا تعرف بتعدد أوراقها التي تمنحها شكلا مميزا، عرفت بجمالها الذي جلب إليها منذ القدم اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، وهي متعددة الألوان من أبيض وأحمر وأصفر، وهي تدعى ملكة الزهور، ونظرا لوجودها في أغلب الحدائق فهي تعتبر النبتة الأكثر زراعة في العالم. ولا ينبغي أن ننسى أن الوردة هي بالأساس نبتة برية، ومنذ القرن 18 وقعت العناية بزراعة الورد بصفة منتظمة، مما أدى إلى تكاثر أنواعه التي ناهزت 3,000 نوعاً.

استعملت كلمة وردة روز في فرنسا في القرن الثاني عشر، إذ اشتقت كلمة روز من روزا العبارة اللاتينية. وفي سنة 67 و800 ألف جلب من الصين نوع من الورد إلى جانب الشاي. وترجع غراسة الورد في بلاد الصين والفرس إلى 5000 سنة قبل الميلاد. أما في اليونان فمنذ العصر البرونزي. المؤرخ اليوناني هيرودوت أثبت أن الملك ميدياس في القرن السادس قبل الميلاد عندما هزمه الفرس أخذ معه نبتات الورد التي بحديقته إلى منفاه بمقدونيا. أما المؤرخ الطبيعي تيوفراست فقد أشار إلى وردة كثيرة الأوراق، وجاء بلونين للورد وهما الأحمر والأبيض، كما ذكر عطر ورد سيرينيا. أما المؤرخ بلين في تاريخه الطبيعي فقد ذكر 20 نوعا من الورد عرفت بأسماء الأمكنة التي تنبت فيها. أما الرومان فكانوا يستخلصون زيت الورد ويستعملون أوراقه للتتويج والقلائد والوسائد، ويستعملونه كذلك في العبادة لإله الصمت. كما ازدهرت غراسة الورد محليا عندهم، وجلبوا من مصر سفنا محملة بالورد

القرون الوسطى قلما نجد معلومات عن الزهور باستثناء ما قيل عن الملك سيلديبار الأول الذي اعتنى بالورود في مزرعته الفرنسية قرب سان جيرمان دي بري في القرن السادس الميلادي. وفي القرن الثامن أمر شارلمان بزراعة الورود، وفي نهاية القرن السادس جلب الورد إلى أوروبا من مصر وفارس ومن أمريكا الشمالية. ومن القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر بلغ عدد الورود 30 نوعا. ومن حدائق الصين في أواخر القرن الثامن عشر نقل الورد الصيني إلى أوروبا. وفي القرن التاسع عشر تأسست بمدينة ليون شركة للورود، وللورود قيمة رمزية بفضل رائحتها، فعند اليونان ترمز الوردة إلى أفروديت إلهة الحب، وعند الرومان إلى فينوس. وفي سنة 87 ومائة وألف فتح صلاح الدين الأيوبي القدس وعطر مسجد عمر بماء الورد. وفي أوروبا أصبحت الوردة رمزا عند العديد من الدول.

فالوردة هي زهرة وطنية عند العديد من الدول مثل انجلترا وبلغاريا والولايات المتحدة وفنلندا والعراق والمالديف ورومانيا. وفي الآداب الشرقية عرف الشاعر سعد الشيرازي الفارسي بأشعاره الوردية في أواخر القرن الثالث عشر، وكذلك عمر الخيام الرياضي والفلكي. أما في أوروبا في القرون الوسطى فقد ظهرت قصة الورد لكاتبها غيوم دولوريس حوالي سنة 36 و200 و1000، وختم دانتي في الكوميديا الإلهية برؤية لوردة بيضاء. وفي القرن السادس عشر قال الشاعر بيير دورانسار: لا تنتظروا حتى الغد لتحيوا، إذا صدقتموني اقتطفوا منذ اليوم ورود الحياة. ويصف كورني زوال الزمن بزوال الورد: الزمن يمر بسرعة في زهو، يحلو له السير فيذبل ورودكم مثلما يترك التجاعيد في جبهتي.

عرف الورد في الفنون التشكيلية والرسم منذ الألف السابعة قبل الميلاد، وفي إليادة هوميروس حوالي 200,000 قبل الميلاد، كما عثر في جزيرة رودس على لوحة رسمت عليها ورود يرجع تاريخها إلى 3500 سنة قبل الميلاد. وفي الرسم عرفت لوحات كثيرة عن الورد، أشهرها لوحة بوتيتشيلي الإيطالي وعنوانها ولادة فينوس. وفي الطرب غنى الكثير من المطربين عن الورد في كافة الأقطار العالم، كما ازدهرت صناعة تقطير الورد واستعمل للأغراض الطبية والعطرية والغذائية، كما أطلق الآباء والأمهات على أبنائهم أسماء الورد بكل اللغات مثل وردة أو ورد أو روزا أو روزالين.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين سلطة الإشراف إلى تدخل العاجل للحد من تداعيات موجة الحر في الزيتين والكرومة، وذلك من خلال إقرار برنامج للري التكميلي وتوفير منح استثنائية لفائدة الفلاحين. خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنين مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000، دعتهم إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات، وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية على الرابط www.edunet.tn. في العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا أمس في مكة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. أخيرا، قال مسؤول أمريكي إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجارية دون عوائق. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل ليلى السحنون في ورود الصباح. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: الستة واربع دقائق من الإذاعة التونسية بتطوين، حييكم، صباح عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين بكل خير ويوم وبركات. على بركة الله ينطلق إياكم المشوار مع ورود الصباح بتاريخ السبت 8 أوت 2026، الموافق أيضا للرابع والعشرين من صفر من عام 1448 هجري. مشوارنا بإذن الله يمتد على أربع ساعات، يتواصل معكم حتى للعشرين، والأكيد أنه في الأربع ساعات هذه عنا برشا مادة إذاعية نقدمها لكم، مجموعة من الاستضافات والمواكبات، الأخبار والمتفرقات، المحطات الخارجية، تنويعات الموسيقية، إلى جانب كما قلت أجواء تنشيطية إن شاء الله تكون ممتعة لكم جميعا. أهلا وسهلا بالجميع.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا بكوكتيل الورد على موجات إذاعة تطاوين. باش ناخذ الآن فكرة حول الوضع الجوي والطقس اليوم. أكيد ديما ماذا بينا نعطيكم فكرة عن آخر تحيين للوضع الجوي خاصة درجات الحرارة، رغم اللي الحمد لله يعني فما انفراج بخصوص الوضع الجوي بالنسبة للفترة الحالية.
1: أحوال الطقس.
0: يسجل طقس اليوم السبت 8 أوت 2026 انخفاض طفيف في درجات الحرارة، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل إلى معتدلة، وتكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر باش يكون متموج مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب في بقية السواحل. هذه فكرة أولى عن الوضع الجوي، أكيد نرجعوا إن شاء الله بأكثر تفاصيل خلال ورود الصباح. يومكم سعيد جميعا.
2: مع بعضنا أنا بيدي النجم نحكي برشا حاجة.
0: نواصلوا بالإيقاعات والأنغام ديما على موجاتنا، وأكيد نحييكم أينما كنتم. إن شاء الله نتمنى لكم استفاقة رائقة ويوم سعيد مبارك.

0: في المدن.
1: مهما خدتني المدن. عماد عبد الحليم 32 أو 22 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل معنا باش ناخذ فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لليوم السبت 8 أوت الموافق للرابع والعشرين من صفر 1448 هجري. موعد الشروق كان في 5:33 دقيقة والغروب باش يكون في 7:04. نجيو الآن لمواقيت الصلاة. أذن لصلاة الصبح تمام الرابعة ودقيقتين، الظهر في نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:05، المغرب في 7:15 وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:45. ذكر ديما بواجب مراعاة وورق التوقيت بالنسبة للسادة المستمعين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

0: شعرك سيدي الغالي. هذوما الأخوة أبو شعر سيدي يا سيدي نواصلوا معكم ديما مستمعين ونمشي إلى الركن الموالي فقرة كيما اليوم اللي فيها نرجع على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 8 أوت.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: في 8 أوت 1786 وصول الرحالة جون بالما إلى قمم جبال الألب. في 1815 نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سان إلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي واللي بقى فيها إلى تاريخ وفاته عام 1821. نواصل معكم ب 8 أوت 1940 وتاريخ بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها. عام 42 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يصدر قرار بتعيين الجنرال مونتغومري قائدا للجيش الثامن. عام 45 الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية. 8 أوت 55 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلبية للطاقة الذرية. الطائرة التركية عام 64 تغير أو تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة من أصل تركي. في 8 أوت 1966 تأميم قطاع المناجم في الجزائر الشقيق من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال. عام 70 بدأ اتفاق وقف اطلاق النار على الجبهة المصرية الإسرائيلية اللي تواصل واستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون مبادرة روجرز. الرئيس الأمريكي نيكسون عام 74 يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت. نوصل عام 83 وفرار 30 معتقل من أنصار الإسرائيلي في جنوب لبنان المحتل. في 8 أوت 1985 مقتل وجرح 17 أمريكي في انفجار سيارة ملغومة في فرانكفورت. في عام 88 إيران تقبل القرار الأممي رقم 598 لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب اللي بدأت من عام 80. في 91 إطلاق سراح الرهين البريطاني المصور الصحفي جون ماكارثي اللي كان مختطف في بيروت الغربية من 17 أفريل 87. مقتل 10 دبلوماسيين الإيرانيين وصحفي في مدينة مزار كان هذا عام 1998 في أفغانستان على يد عناصر ميليشيا طالبان. وصلوا أيضا في 2001 طلاق شهير لنجمة هوليود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز. في 2008 جورجيا تشن هجوم عسكري على مقاطعة أوسيتيا الجنوبية وأبخاريزيا وقامت بعدها القوات الروسية بهجوم مضاد وسريع على جورجيا وخلى حرب بيناتهم استمرت لمدة 8 أيام. أيضا في 2008 هو تاريخ افتتاح ألعاب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في بكين. في 2012 المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب. في 2019 البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. عام 2023 كما اليوم حرائق غابات في هاواي تودي بمقتل ما يزيد عن 99 شخص وتدمر مساحات واسعة في لاهانيا. ونختم بسنة الفارطة 2025 في 8 أوت كيما اليوم تاريخ توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا لإنهاء النزاع حول مرتفعات قرباغ التي استمرت ل 37 سنة. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم كيما اليوم 8 أوت.

قال ياسمين بصوت الفنانة ماجدة الرومين. وصلوا معكم صباح عليكم الناس الكل المستمعين الكرام. ورود الصباح تتواصل معكم إلى حدود العاشرة بإذن الله. يليها البرنامج التراثي دقة خلالة لحاتم الغرياني في ربط مع إذاعة بانوراما حتى النص نهار. بعد الأخبار سلسلة الموسيقيون العرب والفنان خالد الشيخ، ثم إليه مسلسل نعورة الطبوع، بعدها وثائقيات يعين ومسلسل عروس الجبل ومجموعة من الأغاني. في الساعتين حديث الناس مع شكر العدودي حتى للأربعة، بعدها أغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. في الخمسة تلتقيكم كما كل نهار سبت عفيف البرهومي مع منوعة ويكاند على الكيف من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل، ثم إعادة للوثائقيات يعين ومسلسل عروس الجبل للإذاعة الوطنية من التسعة للعشرة ساعة ترب، ثم

السهرة مع فيروز شبهي مع برنامج جهرة القمر من 10:10 إلى حدود منتصف الليل. وضيف الليلة أحمد علي الفاخري. هذه فكرة عن باقة برامج إذاعة تطاوين إلى حدود منتصف الليل. وأكيد نتمنى لكم الناس كل متابعة شيقة ورائقة لمختلف برامجنا.

وربي يحفظ تونس أكيد، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتعيش تونس زادة أيضا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 أوت 2026 مجموعة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية في مختلف جهات البلاد مركزيا وجهويا في إطار الاحتفال بعيد المرأة التونسية اللي وافق 13 أوت من كل سنة، كل عام والمرأة التونسية بألف خير. أمس كان تم تنظيم لقاء علمي يوم أو لامس عفوا 6 أوت حول صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، باش يكون يوم 10 أوت بشكل متزامن في مختلف ولايات الجمهورية. في 11 أوت الجاري باش يتم تنظيم تظاهرة نجاحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية وإسناد أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. أيضا باش يكون فما معارض جهوية من 11 حتى 13 أوت لتسويق المنتجات النسائية في مختلف ولايات الجمهورية، وباش يتم زاد أيضا إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يوم 12 أوت. أيضا جائزة زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025 وتكريم عدد من النساء التونسيات المتميزات في مختلف المجالات. وصل معكم مستمعينا في ورد الصباح بالإيقاعات والأنغام، تحياتي لكم أينما كنتم.

هذه عفف راضي هوا يا هوا أغنية تتغنى بأجواء الصيف. أكيد نحييكم مستمعينا الكل, تحية خاصة للمصطفين اللي يقصد ربي في الصباح بكري, خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع. برشا ناس راي فوص الأسبوع تختار إنها تعمل غطسة كتبحيرة, دي مردوا بالكم خاصة من أوقات الذروة في الشمس, وبهي إن الواحد يخرج في الصباح بكري ويقصد ربي ويقضي شهور وزادة في مختلف المجالات والميادين. نتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد مبارك, وإن شاء الله أكيد نقول لكم أثنية زينة لكل مستعملي الطريق. بعد شوية الأخبار ونرجع معكم لاستكمال المشوار في ورود الصباح حتى للعشرة بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في تطاوين دعوات من أجل التدخل لمساندة الفلاح على مستوى الري التكميلي بعد موجة الحر الأخيرة. تواصل فعاليات أكاتون المطوية 35 و2000 حول ريادة الأعمال. وفي العالم توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحربي سلطة الإشراف إلى التدخل العاجل للحد من تداعيات موجة الحر التي ضربت الزيتين والكروم، وذلك من خلال إقرار برنامج للري التكميلي وتوفير منح استثنائية لفائدة الفلاحين، خاصة بما يساهم في الحد من الخسائر والمحافظة على الأشجار المثمرة وإنقاذ ما تبقى من المحاصيل.
3: موجة الحر اللي ضربت بلادنا في المدة الأخيرة صحيح لاحظنا عديد الأضرار، خاصة في قطاع الزيتين وقطاع الكروم والأشجار معناها بصفة عامة، واللي هو موقع معناها في تسيات كبيرة من طرف الفلاحة. في هذا الإطار ندعو وزارة الفلاحة للتدخل في مساعدة الفلاح لإنقاذ ما أمكن إنقاذه، على الأقل الري التكميلي كما خدمنا عليها في فترة سابقة، معناها تم منح تسجل عدد كمية الأشجار اللي عندها وتدخل المندوبية على الأقل بمنحة جارية التكميلي. ندعو بإلحاح السلطات المعنية للتدخل في هذا الإطار مساعدة الفلاح. جائحة تعتبر جائحة من الجوائح، فلاح الحقيقة لا حيلة له، ولكن ثم الإمكانية أن باش تدخل السلطة باش نعاون الفلاح على الأقل باش ينقل معناها أصل الشجرة ما تضيعش إن شاء الله.
2: خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدين مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. عبد الرؤوف الحمداني كاتب عام بلدية جيجيس يضيف في الإطار.
4: صندوق حماية المناطق السياحية مشكور وزارة السياحة ووزارة الداخلية على رصد مبلغ 1350 دينار لبلدية جريس لزوز مشاريع. المشروع الأول بقيمة 700,000 دينار إعادة الإنارة بالطريق السياحية كلها، و 650,000 دينار لصيانة وتهيئة المدينة العتيقة خاصة في مدينة جريس هي الوجة الأولى للسياحة. الأموال الثانية حصلنا عليها من المجلس الجهوي مشكور السيد الوالي أعطى جريس بصفة عامة مبلغ بقيمة 400,000 دينار، موزعة كذلك 100,000 دينار لصيانة الإنارة والأرصفة، 100,000 دينار أخرى للعناية بسوق جملة الأسماك، و 200,000 دينار كمساهمة في تسييس السباق قرب الحماية المدنية. نعرف السباق هذه بالحق رجعت حشاكم سبقة فضلات وفواض البناء سواء فواض الجنة سواء نفايات مختلطة. الحل هو شفنا قلنا يزمنا تسيجوها. المبلغ الثاني هو قيمة 250,000 دينار من وزارة الداخلية، كيف مقصدة كالتالي: 150,000 دينار كمساهمة في إتمام أشغال مقر البلدية الجديد، و 100,000 دينار كمساهمة في صيانة سوق الجملة الأسماك. المبلغ اللي عنا حداخل تكفيف مع وزارة الشباب والرياضة تخصيص مبلغ مالي لصيانة الملعب بصفة عامة سواء مدرجات سواء إنارة خارجية مقسمة 15,000 دينار، 95,000 دينار إضافة كراسي بالمدارس وتغيير كراسي للبنك البدلاء، و 20,000 دينار لتهيئة منصة الصحفيين.
2: في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، نظمت أمس النيابة الجهوية لاتحاد المرأة بالجهة يوما مفتوحا لصاحبات المشاريع وأفكار المشاريع لمزيد تحفيزهن وتوجيههن، وفق ما صرحت به رئيسة النيابة نعيمة المنصوري.
5: محاضرة حول التفكير الاقتصادي للمرأة بتنسيق مع التكوين المهني والتشغيل في مدينة، خاصة أننا حاولنا التمكين الاقتصادي بالنسبة للنساء اللي تحصلت على الشهاد واللي تحب تعمل مشاريع، وقع توجيههن معناها عن طريق المحاضرة هذه وتوجيههم حتى يتمكنوا من إحداث المشاريع في عدة اختصاصات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والحضور المرأة في جميع المجالات، تحفيز دور المرأة في المجتمع التونسي وفي العائلة معناها باش باش نجم نحفزها ونجم تدخل من باب الكبير وتنجم تكون مشاريع، تنجم تمكن عائلتها، تمكن تحسن ظروف العيش نتاعها، صغارها، حياتها هي في نفسها. المرأة هذه لازم حتى تكون معنا عنصر فاعل لحياتها هي ولعائلتها. عندنا برنامج تابع للنيابة، عندنا برنامج مشترك مع اقليم المرأة ومتمثل في المعرض ايام تحتاج وطناس 13 اوت.
2: في إطار الدورة 33 لمهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية، أعطيت أمس بدار الشباب المطوية إشارة انطلاق أكاتون المطوية 35 و2000 تحت شعار ابتكر لأجل واحتك. رئيس منظمة كونكت جابس رفيق غما يتحدث في هذا الإطار.
6: الفكرة متاعو هي أنه تاح فرصة للشباب باش أولا يعملوا جديد متاع المشاكل التعجية بتاعهم، كل ما يخص معناتها مشاكل الواحة، مشاكل التنمية، يفكروا معناتها في مشاريع جديدة، في أفكار جديدة، حل بعض المشاكل كونسيبت كيف حد ذاتها معناتها تتماشى مع طبعا أفكارنا ومع نشاطاتنا ككونكت. حبينا نشجع على الفكرة دي ونكون مساهمين فيها. أحضرنا في الافتتاح ومواصلين معاهم على امتداد 3 أيام هذوما للبارتيسيبون مختلف الاختصاصات، ثم معناتها 50 تقريبا للمشاركين الناس الحضور، لكن طبعا ثم فروض باش يتم تقسيمهم على مجموعات حسب الخبرات حسب الاختصاصات، باش يكونوا في ترافاي اون ايكيب معناتها اما دي ولا تروا في الايكيب قابل الزيادة والنقصان حسب اللجنة هي اللي تحدد، باش نخرجوا مع ديزيكيب باش يكونوا معهم مؤثرين، ثم اللي من كونيك ثم من مؤثرين اخرين من فكرة اللي توصل مشروع قابل للترويج وقابل للتحقيق معهم. طبعا ناس عندها ديزيكسبريونس في بعض المشاريع باش ترافقهم وباش تكون هي طبعا في لجنة الفرز، خاطر كيما تشوف هي كومبيتيسيون باش يخرجوا ديزيدي باش يخرجوا دي بروجي اللي هم قابلين للتمويل للتحقيق على ارض الواقع. ان شاء الله نتمنى لهم احنا كل التوفيق، وان شاء الله يعني سنة صارت الديسيون في المطرية المرة الجاية تكون في شنن، يكون في كل مرة نفكروا في بلاصة أخرى اللي ما لا يكونوا حتى دي أم باراليل، باش نعطوا فرصة للشباب هذوما أنه أنت فعلا قادر أنك تحل مشكلة بيئية، أنك تحل مشكلة يعني نتاع تنمية في الجهة نتاعك.
2: على الصعيد الوطني، دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات، وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية على الرابط www.edunet.tn. أبرمت هيئة السوق المالية اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينها العلمية وفق بلاغ نشرته الهيئة أمس. في الملفات العالمية، وقعت السعودية وباكستان وتركيا أمس في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها. قال مسؤول أمريكي إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجارية دون عوائق. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى الأمس إلى 4,335 شهيدا وأكثر من 12,273 جريحا، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. وفي آخر أنباء هذه النشرة، حذرت إسبانيا أمس إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شانغن الخاصة بحرية التنقل بين الدول الأوروبية، والذي فرضته روما بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة. يأتي الموقف الإسباني بعد أسبوع من قرار إيطاليا تعليقها العمل بنظام شنغن مع إسبانيا لمدة شهر عقب تدفق أكثر من 70,000 مهاجر إلى سبتة من المغرب رغم تأكيدات سلطات مدريد احتوائها الحادثة. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين دعوات من أجل التدخل لمساندة الفلاحة على مستوى الري التكميلي بعد موجة الحر الأخيرة. تواصل فعاليات أكاتون المطوية 35,000 حول ريادة الأعمال. وفي العالم توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. في الختام لكم تحية فتح المقبل في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الحضارة القبسية تمثل إحدى أهم المراحل الحضارية في عصور ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا، وقد ارتبطت أساسا بالتراب التونسي، حيث استمدت اسمها من منطقة قفصة التي عثر فيها على أبرز الشواهد الأثرية لهذه الحضارة. وتمتد هذه الحقبة القبسية تقريبا من الألفية العاشرة إلى الألفية السادسة قبل الميلاد، أي في الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث. اعتمد الإنسان القبسي على الصيد وجمع الثمار والنباتات البرية، مستفيدا من الظروف البيئية التي كانت أكثر رطوبة واعتدالا مما هي عليه اليوم. وقد ترك سكان هذه المرحلة آثارت مهمة تمثلت في الأدوات الحجرية الدقيقة المصنوعة من الصوان، إضافة إلى بقايا المساكن والمدافن التي مكنت الباحثين من التعرف على أنماط حياتهم وعاداتهم الاجتماعية. ومن أبرز الخصائص التي ميزت الحضارة القبسية ظهور ممارسات جنائزية متطورة نسبيا، واستخدام الحلي المصنوعة من الأصداف والعظام، مما يعكس تطورا في التفكير الرمزي والثقافي لدى الإنسان في الحقبة القبسية. كما تعد هذه الحضارة مرحلة أساسية لفهم تطور المجتمعات البشرية في المغرب العربي وانتقالها التدريجي نحو الاستقرار وممارسة أنشطة إنتاج الغذاء. وتبرز الاكتشافات الأثرية المتواصلة أهمية الحقبة القبسية باعتبارها جزءا من الذاكرة التاريخية العميقة لتونس وشمال إفريقيا عموما، وشاهدا على قدرة الإنسان القديم على التكيف مع محيطه وبناء أسس الحضارة الإنسانية في المنطقة قبل آلاف السنين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

ورجعنا إذن معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين. صباح عليكم ونحييكم الناس كل دون استثناء. توقيتنا الآن 7:22 دقيقة. نرجع معكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم السبت 8 أوت فيها سحب عابرة في أغلب مناطق البلاد، فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية الشمالية، والمرتفعات باش تكون بين 36 و 40 درجة في بقية الجهات، وتوصل حتى ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بشمال، والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب جنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، والرياح تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. عامة البحر متموج محليا مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب في بقية السواحل. هذه فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم، نرجع لها إن شاء الله بأكثر تفاصيل بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي.

هذه حمود الخضر مستنيك واحنا مستنيين بعد شوية ربيب لترش في تقديم لانفوسبور. نخليكم على الإيقاعات والأنغام إلى حين موعد لانفوسبور مع ربيب.

0: يلا تمام. السابعة والنصف صباحا وتلتحق بنا ربيب لطرش. صباح النور ربيب.
1: صباح النور ليلى. مرحبا بك. مرحبا بالناس تسمع فينا فيه للمواعيد الرياضية لهذا اليوم.
0: شكرا لك ربيب. إذن شارت الانفوسبور وبعدها التفاصيل معك. انفوسبور
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الرياضي بن قردان اتفق مع ثنائي السابق لشبيبة القيروان الشريفة كامرا وكينغسلي رمضان للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين ببن قردان. عفوا نذكر أنه الاتحاد الرياضي ببن قردان كان أجرى مجموعة من الانتدابات المحلية. النادي الرياضي الصفاقسي يدخل من 11 إلى 16 أوت الجاري في تربص مغلق ثاني بتونس العاصمة بعد تربصه الأول في سوسة. الفريق يجري خلال التربص لقاءات ودية تجمع الأولى بالأولمبي البيجي يوم 13 أوت في بيجا، ما الثانية بشكون يختم بها التربص ويستضيف فيها النادي الرياضي لحمام الأنف يوم 16 أوت. النادي الإفريقي أعلن يوم الأمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس هينغ قادم من نادي ستاد ماني. ذكر تادوس أمضى رسميا على عقد لمدة 3 مواسم إلى غاية 30 جوان 2029. تلعبت يوم الأمس مجموعة من اللقاءات الودية في تونس استعدت الموسم الرياضي الكروي. نذكر النجم الرياضي الساحلي فاز أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 2-0. شبيبة العمران فاز أمام المنتخب الأولمبي 0-1. 3 أهداف لهدفين للنادي الإفريقي أمام تقدم ساقية الدير. النجم الرياضي بالمتلوي توصلت الهيئة إلى اتفاق رسمي مع المهاجم النيجيري إفياني أوغبا باش يمضي أوغبا مع الفريق عقد لمدة موسمين قادم من الشبيبة القيروانية في صفقة انتقال حر. الأمل الرياضي ببوشمة يعلن يوم الأمس عن انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد. ذكر الفريق تعاقد مع المدرب مبارك الزطال للإشراف على الحظوظ الفنية للفريق. السيد مختار الأسود رئيس الاتحاد الرياضي بتطاوين يعلن استقالته من الجمعية ويبعث برسالة لأحباه وأنصار الفريق. مدرب أحمد بوريشة يعتذر لجماهير مستقبل رياضي بجابس ويعلن انسحابه من الإطار الفني للفريق متمنيا التوفيق للمستقبل رياضي بجابس في قادم الاستحقاقات. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: شكرا يعطيك الصحة رباب. احنا مواصلين في ورود الصباح اكيد ديما معكم بالايقاعات والانغام الاخبار الاستضافات والمواكبات.

ديما معاكم ومستمعينا ونحييكم ديما من جديد على موجات إذاعة تطاوين. بعد شوي إن شاء الله نكونوا مع فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب اسماوي كالعادة عود على أهم الأحداث في بلادنا. نذكركم فيها علاقة بالقراية ولونه ساعات واحد يحكي على العودة المدرسية تفجعها خاصة الناس اللي مازالت ما كان جدش ومرتحتش ومباحرتش. ولكن أتأكد وزارة التربية في بلاغ توضيحي لها أنه موعد عيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد, وباش يتم فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لاحقا لفائدة التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة. وكما قلت يعني المواعيد يحدد لاحقا, وباش تتم عمليات التسجيل على المنظومة الجديدة, منظومة الحياة المدرسية في سكولير نقطة إدوكاسيون نقطة تأن, واللي ما تتطلب حتى وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة لعمليات خلاص المعاليم تأكد وزارة التربية أنه كل آلات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء, إما البطاقات البنكية, البطاقات البريدية الديديسات أو المحافظ الإلكترونية الوالد. هذه فكرة بخصوص يعني برشا تساؤلات حول خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني والتسجيل.

سفيان الزايدي ولا نمثلك بالشمس ولا بالقمرة. وعلى ذكر الشمس فما مشروع باش تم اطلاقه قريبا ان شاء الله للطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات.

0: الصغرى والمتوسطة، وهذا باش يكون موضوع حديثنا في جزء أول مع سي لحبيب السباوي في فقرة عين على الحدث.
1: عين على الحدث، عين على الحدث.
0: سي لحبيب يومك سعيد ونهارك طيب، أهلا وسهلا.
2: يومكم سعيد لكل متابعي ومتابعات إذاعة تطوين.
0: شكرا
2: للمحبة والوفية والفريق العامل معك الاستوديو.
0: الله يخليك، شكرا لك سي الحبيب. إذن نبدأ بموضوعنا الأول، مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية الشمس اللي تم إطلاقه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نهار الخميس اللي فات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وما مدى أهمية مثل هذا المشروع؟
2: بالفعل مشروع هام جدا، مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الأكيد أن الأطراف المشاركة معها الوزارة، وزارة الصناعة، الوزارة المعنية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية، وزارة الاقتصاد والتخطيط بحكم أن هي اللي مش تأخذ قرض من البنك الأفريقي للتنمية، المختلف الشركاء، شركة الروسية الكهرباء الغزوة، المؤسسات المالية الضامنة، وأكيد الناس المعنيين اللي ممثلين على المؤسسات الصغرى والمتوسطة و العديد من مكاتب الدراسات. نقطة هامة جدا هو المزج بين الاستثمار والطاقة، على أساس أنه هو نعرف أن الظرف العالمي ما نجي نزيد نحكيه فيه مرة أخرى، أنه موضوع الطاقة من جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة العدوان الصهيوني على غزة، والحرب الأمريكية، هذا المستوى العالمي موضوع الطاقة أصبح الموضوع شغل عالمي، وتونس كيف ما هيش بمعزل عن عندها استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي، ونحب نحدو من التبعية الطاقية عندنا تقريبا 65%، فذا بينا احنا نحاول نزيد نحسن. وتعرف الأكيد أن موجة الحرارة زادت وضعت على سطح العديد من الأشكال، إذا أنه تونس بتقدم في الاستراتيجية هذه نحاول نوصل 35% في 2030 و 50% في 35.
0: مهم برشا،
2: هي استراتيجية كاملة تقليص مستهلك الطاقة. لكن بالنسبة باش نفهموا علاش المؤسسات الصغرى المتوسطة، يعني حاجة هامة جدا، لأنه هذه تقريبا بتمثل 99% من النسيج الاقتصادي،
0: أي صحيح،
2: وتساهم 43% من التشغيل في الإطار القطاع المنظم، ما نحكيوش على القطاع الغير منظم، ما نتجاوز يمكن حتى 60% ولا ما نجيبش نعطي رقم، لكن أهمية المؤسسات الصغرى المتوسطة. يعني احنا توا كي تمشي تخرج في يعني كلها مؤسسات صغرى متوسطة تقريبا، لذا أنه نقطة هامة جدا من ناحية أنه إذا كان المؤسسات هذه هي دورها هام في التنمية وفي النمو الاقتصادي، يلزمنا نحزوا الاستثمار متاعها والقدرة التنفسية متاعها، الأثر الاجتماعي، موضوع التشغيل، وخاصة صمودها أمام التحديات الاقتصادية، وخاصة تحدي الطاقة اللي إذا كان ماشي يلزمها تدخل في برنامج الإنتاج الذاتي للطاقة، لأنه أولا في إطار استراتيجية كما نعرف البعد البيئي والبعد الغير، لكن على مستوى يعني التقليص من كلفة الطاقة بالنسبة للمؤسسات هذه، من شأنه يزيد يعزز وجودها، يعزز قدرة النفوسية،
0: ويعزز
2: يعني التوازنات المالية متاحة، وتكون قادرة باش تواجه مختلف الصعوبات. وهذا ما هوش يعني ثم دعم من الدولة، إذا أنه في مختلف في هذه الورشة وقع تناول مختلف الإشكاليات، و يعني
0: أهمية تنفيذها يعني في أفضل الظروف، هذا هو المهم، في الأجيال زادة المحددة بطبيعة مشروع مهم جدا، يساهم في تحسين النجاعة الطاقية في بلادنا، ويرفع زادة كذلك من التنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. نعم،
2: خاصة على مستوى التمويل، لأنه هذا قرض مش يخلوه البنك الأفريقي للتنمية، ويعني يلزم انخراط كبير للمؤسسات هذه باش تجم يعني تكون معناها متعافية خلال الفترة كاملة، وتنافس على مستوى عالمي، على مستوى الصغرى المتوسطة عن طريق الغرف الاقتصادية وعن طريق ممثليها يعني قاعدة تصدر وقاعدة تخدم بدور كبير معناها.
0: واضح. يعطيك الصحة سي الحبيب. أنا باش نبدأ على أجواء الاستثمار ونمشي إلى مجال آخر واللي هو لا يقل أهمية الحقيقة، الصناعات التقليدية، ومؤخرا انتظمت ندوة علمية حول الاستثمار في الصناعات التقليدية على هامش المهرجان الدولي للفخار بجلالة ودورة 25 للمهرجان هذي كما قلت، وكانت ربما ندوة مهمة الحقيقة، خاصة وقت اللي نتحدث على التشجيعات، على الحوافز، على أهمية التكوين بعض المشاريع، الترويج للسوق، وخاصة يعني كيفاش نجم نعطيه قيمة مضافة ونطوره ونحسنه من مرتودية القطاع هذايا.
2: والله شكرا جزيلا لممثلي المهرجان لأنه تناولوا موضوع هام جدا هو الاستثمار في الصناعات التقليدية ولا في الحوافز، لأنه معناها ضربوا عدة عصافير بحجر واحد. معناها يعني الأبعاد الثقافي والسياحي يعني جربة مسجلة في اليونسكو.
0: نعم.
2: يعني وتونس احنا في لائحة اليونسكو المعارف والمهارات المرتبطة بفخار سجنان مسجل، البعد البيئي والصحي للفخار، الفخار نعرفه أواني للطبع يعني تاريخيا يعني هي المعونة متاع خزنة العولة. خاصة اللي مش نتناولوه هو البعث الاستثماري في بعث مواطن الشغل، لذا فأنه النقطة الهامة جدا في الموضوع هذا هو أنه وقع الالتقاء بمختلف الشباب اللي يحب يستثمر في المجال هذا، وألا حتى الناس المستثمرين اللي لقوا أن المجال هام وفما العديد من الحوافز والتشجيعات سواء فيما يخص التكوين أو بعض المشاريع أو الترويج والتسويق، وأنه نعرف أنه توا ولات مختلف الآليات الموجودة أنه حتى للمرافقة. النقطة الهامة هو أنه موضوع الانخراط في النظام الاجتماعي وأهميته بالنسبة للحرفي والعائلة متاعه، يعني يعطاه المعلومية وبسطه الإجراءات الكل، كيف الامتيازات الممنوحة لهذا الشباب هذايا، والتكفل بمصاريف التكوين والمنح، وأما زاد اللي نعرفه اللي حكينا عليه قبل النظام المبادر الذاتي اللي تكفل الدولة بجزء من على المستوى الانخراط في النظام الاجتماعي وغيرها من الامتيازات. وثم نقطة هامة جدا هي موضوع العلامة والرسوم والنماذج المستوى معهد الملكية الصناعية والمؤسسات، نعرف أنه توا ولا مجال إبداعي الفخار، والناس قاعدة تبدأ وتعمل في حوايج جديدة، لذا أنه نقطة هامة جدا نستعمله حتى في الإضاءة، يعني هاي غطي الإضاءة بالفخار وغيرها، هذا لذا أنه باش إنسان يحافظ على الإبداع الشخصي نتاعو يلزم يسجلوا في معهد الملكية الصناعية والمؤسسات، وهذا نقطة هامة جدا لأنه يعني مجال سواء مجال متى حتى تصدير مش يعني احنا نعرفه ان جربه ونابل يعني معروفين، وتوا هذا يسميوها تو تسميه المنشا لفخار جلالة واللي فخار جلالة
0: ماركة مسجله
2: وشهره عالميه، وهذا ليس بعزيز يعني حتى ان نعاودوا نسجلوه في التراث الماتي
0: اللي يونسكو عندنا، يستاهل بالطبيعه اذا يتخدم خدمه سياحه ملف به
2: شيء. هذه جربه وهذه جلاله يعني عندهم تاريخ كبير في المجال هذا وليس بعادي.
0: نعم ويلزم بالفعل أنه اليوم الحرفي يعمل أكثر من مجهوده بطبيعة على أنه أولا يعطي قيمة مضافة للمنتوج متاعه، يعني خاصة الفخار، ويحميه زاد أيضا ويروج له بطريقة ويسوق له زاد بطريقة صحيحة، وهذه مثل يعني هل الندوات هذه وإلا المهرجانات هذه هي فرصة حقيقية، يعني المعارض هذه معناها لأصحاب القطاع أولا أنهم يشاركوا ويعرفوا بالمنتوج متاعهم، وزاد أيضا أهمية اليوم أنه يكون فما ديما مثل هالندوات هذية اللي تساهم في تطوير قطاع الصناعات التقليدية، وإن شاء الله كما قلت تكون فرصة لإطلاق العمل على تسمية المنشأ لفخار جلالة. تفضل في كلمة أخيرة سي الحبيب.
2: هذه الكلمة الأخيرة هي جزء من الهوية الوطنية.
0: نعم طبعاً
2: الهوية
0: طبعاً
2: الأكيد اللي منها الطابع الأساسي أنه فخار تونس كما زيت زيتونة كما غيرها من المنتجات، يعني واحنا فخورين بتاريخنا بجدودنا اللي الفخار يعني جزء اساسي من معونة الدار.
0: نعم.
2: ومن في حياتنا الأسرية والاقتصادية والاجتماعية.
0: هذا هو. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة ويومك سعيد. نزيد نذكر أيضا أنه الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة بطبيعة هي فرصة حقيقية اليوم لمعناها أولا باش يكون فما المرأة وحول الفخار كإرث نسائي، مجموعة من الفقرات التنشيطية، معرض للصناعات التقليدية، ورشات حية، دورات رياضية في الكاراتيه، الشطرنج، كرة القدم، سباق الخيل، عروض الفانتازيا، ركوب الخيل وإطلاق البارود، وترديد الهجيز أو الهزيج الشعبية، كلها فقرات ضمن الدورة 25 لمهرجان الفخار بجلالة، إلى جانب السهرات الفنية وعروض الفرق الشعبية التونسية الليبية والجزائرية، ربع قرن على تأسيس المهرجان هذايا، ومهم جدا بطبيعة إن شاء الله نكونوا موجودين فيه ونواكبوا مختلف فقراته بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحربي لاعتماد برنامج الري التكميلي لإنقاذ أشجار الزيتون والكروم من تداعيات موجة الحر الأخيرة. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى مايو الماضي 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء خارجي. قال مسؤول أمريكي أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: شبيك الطوب اش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: تحربشك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعلي سين تبر النبي عبيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبه لبخور يا بخي
5: هاي يولاد فاهم يا بي
6: طيب يا ولي طيب بوك وراش
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
3: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة
6: ايش فيه الحكاية شنو سمعت تو
3: مسيه
6: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
6: مسيه ولا لنيان
3: كلم فيه
6: مسيه ولا لنيان
3: مسيه
6: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
5: مسيه يا مالك يا مالك

0: يلا 8 دقائق بعد 8 صباحا رجعنا معكم في الجزء الثالث من ورود الصباح باش ناخذ فكرة عن الوضع الجوي كيفاش باش يكون طقس اليوم. التفاصيل كل تجينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي سليم بن ميلاد.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: سي سليم صباح النور، نهارك طيب، مرحبا.
2: صباحي ليلى وصباحي الكف مسامعين ذات طويل.
0: شكرا لك، معاك ناخذ فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم السبت 8 أوت، تفضل.
2: بالنسبة اليوم الطقس استقرار وصحوب حاليا أغلب المناطق، بينما هي الريح اللي يكون قوية شوية خاصة بخارج تونس وضعيفة في معدل بقية المناطق، بالتالي اليوم البحر بشكل مضطرب فشيل الاضطراب بخارج تونس وأقليل الاضطراب بقية السواحل. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم شرف تطاوين سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. رمادة 37، بورما 38، مدنين 37 وجربة 34 درجة. بالنسبة لليوم الجاي كيف كيف الطقس مازال في استقرار والحرارة تقع في نفس المستويات، بينما البحر هو اللي مازال مضطرب شوية بمناطق الشمال، هوني ردوا بنا ونتمنى السلامة للجميع.
0: شكرا، يعطيك صحة سي سليم على كل التفاصيل بخصوص الوضع الجوي. نهارك سعيد وإلى اللقاء. نوصلوا بالإيقاعات والأنغام ديما في ورود الصباح، ونحييكم ونصبح عليكم من سكول من جديد. أهلا وسهلا بكم ديما معنا في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. مازال عنا برشا فقرات وأركان مواكبات محطات خارجية استضافات وتنويعات موسيقية. حي بطبيعة فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وزملائنا في الكواليس في مختلف الأقسام.

0: يلا نواصلوا معاكم بعد شوية. تكون حاضر معنا هدى العلوي في فقرة أحوال السوق، معها باش ناخذوا فكرة عن مختلف الأسعار وقائمة المواد الغذائية، خضر، غلال، لحوم حمراء وبيضاء. وبعد ذلك أيضا باش ناخذوا فكرة بخصوص الشأن البلدي مع بلدية تطاوين، مع سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين. بعدها كذلك فقرة أيتاك مع عبد الله بقير، ثم يصفحنا كذلك صديقنا الهادي بن جديان في فقرة الأجندة الثقافية. نكتفي حتى للتسعة، لأنه بعد التسعة إن شاء الله عنا فقرات أخرى بإذن الله. إذا هدى ماهيش حاضرة نسمعه ونغم ولا ومضى فتحي حتى تكون جاهزة معنا هدى في فقرتها. هي كانت على الخط ولكن انقطع الاتصال، نشوفوها حاضرة الآن. يلا نمشي إلى الشارع.
1: أحوال السوق.
0: هدى صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا ليلى، أهلا وسهلا، تحياتي لك وتحياتي لكل العاملين معك هذا الصباح، كذلك لكل المستمعين. أكيد
0: يعطيك الصحة، شكرا لك هدى، أكيد حاضرة ومعك قائمة الأسعار، تفضلي. يا رسول الله انقطع الاتصال بهدى. نعمل ترتيح فاصل غنائي ثم نشوف شنو الإشكال مع هدى.
3: أحلى ناس.

0: يلا نرجع مع هدى حاضرة معنا على الخط. مرحبا مرة أخرى يا هدى، وإن شاء الله ما يتقصش علينا التليفون. تحية ليك مجددا.
1: نعود ليلى، يعطيك الصحة مجددا. أكيد كنا بدينا في استعراض الخضر والغلال اللي موجودة في السوق البلدي بمارس بالنسبة لليوم. دونك السنارية في حدود من 1500 حتى 2500، البصل كيف كيف 1500، الورقيات من 500 حتى 800. بالنسبة للبطاطا أيضا من 1500 حتى 2500، الفلفل بتبيع في حدود من 2500 حتى 3500. الجرام موجود أيضا بأنواعه الأخضر والأحمر بتبيع من 2000 حتى 1500. هذا تقريبا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال ليلى، أكيد موجودة الغلال الصيفية، أكيد نبدأ بالتفاح من حدود 3000 حتى 4500، أيضا الدقلة من 2000 حتى 6000، ثم أيضا الخوخ وتقريبا مختلف الغلال الصيفية، عنب، خوخ، عوانة، هذه تقريبا نفس الأسوام من 3000 حتى 4500، هذه بالنسبة للغلال.
0: نعم.
1: جو بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، بالنسبة للدجاج ليلى في حدود 8600، البيض أيضا في حدود 5600. بالنسبة للحوم الحمراء، الجدي العلوش 47 دينار، القعود 30 دينار، والنعجة بركوس 38 دينار، هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك تقريبا الموجودة عندنا الكروفيت على 25، السردينة 4000، شورو أصفر 8000، قراد 35، شورو حجار 25، والتن 10000، الكعيبة هذا تقريبا اللي موجود بالنسبة للأسماك لهذا اليوم.
0: واضح، يعطيك الصحة يا هدى، شكرا لك، خذينا معك فكرة عن الأسعار في سوق مارث لهذا اليوم. ومواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: يلا نواصل معكم. توقيتنا تمام 8:30 كما قلت، موعد فقرة في الشأن البلدي أسبوعيا بالتداول بين بلدية تطاوين وبلدية قمرسن، والأسبوع هذايا مع بلدية تطاوين. حضر معنا على خط البرنامج سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: صباح النور، هلا وسهلا سي خير الدين، مرحبا.
3: صباح النور أخت ليلى، صباح النور ليك وكافة المستمعين ذات الطويل.
0: يعطيك الصحة، معاك نتبعوا الشأن البلدي بخصوص بلدية تطاوين، آخر المستجدات ومستويات تدخلاتكم الفترة الأخيرة سي خير الدين، تفضل.
3: بلدية تطاوين بطبيعة الناس كنت تعرف لأن أطلقت حملة كبرى وشاملة لكافة المعتمديات اللي راجع من نظر المنطقة بلدية تطاوين.
0: يعطيكم الصحة.
3: نعم، خلال 15 عمادة في تطاوين الشمالية و9 عمادات في تطاوين الجنوبية، من خلال رفع النقاط السوداء ورفع النقاط السوداء وتنظيف جميع العمادات معناتها بشكل كلي ان شاء الله، كنا ان شاء الله مواصلين في النسق هذا والحمد لله
0: يا رب يوفقكم ان شاء الله. نعم،
3: من خلال 9 أيام و9 أيام معناتها وارتياح كبير من كافه المواطنين، كذلك في اطار استعداد لموسم الامطار الخريف كافه التطاوين والتدخلات الاستثماريه والميدانيه من خلال تكثيف أعمال الرصد اليومي للفضلات بمختلف الأحياء وإحداث فريق تدخل خاص بالنظافة خلال الحصة المسائية والليلية بهدف دعم العمل البلدي، كذلك مواصلة تنظيم حملات النظافة الميدانية اللي حكيت عليها بصفة مستمرة. نعم، على مدار السنة وليس بمناسبة فروس المنطقة فقط، مسح وتنظيف مجالات أودية ورفع الفضلات والأتربة والعوائق منها من يساعد على ضمان سيادة مياه الأمطار وتعزيز إن شاء الله حسب الرصد الجوي معناته توقعات أمطار
0: إن شاء الله عام خير إن شاء الله. نعم،
3: إن شاء الله تكون أمطار خير
0: ونكونوا حاضرين زد على كل المستويات. نعم،
3: إن شاء الله إن شاء الله حاضرين من خلال تنظيف مجال الأودية وتفادي الانسدادات ومواصلة العمل رغم محدودية الإمكانيات.
0: نعم،
3: لكن هذا واجبنا وهذا باش نوفر كل الظروف للسلامة والأمن والأمان في كافة المواطنين في ولاية تطاوين.
0: نعم، ممتاز. بطبيعة الصائفة عندها خصوصية ولأن الكثافة السكانية، المناسبات زادة والأعراس وغيرها، بطبيعة هذا يخلي الضغط مضاعف الحقيقة على أعوان النظافة وأعوان البلدية.
3: أكيد أكيد، مهندس النظافة معناتها ديما نشكروه وديما نسمنوا مجهوداتهم وإن شاء الله يسمحونا بصراحة الأمانة معناتها أسوقها بكل لطف بكل محبة، إن شاء الله يسمحونا خطر الضغط كبير حتى العطل نتاعها لحد الان ما نجدناش التو المفروض العطل نتاعها، بتعرف انت كما حكيت انت كثافه كبيره وخاصه جريت من الخارج، عاود بسم الله ارض الوطن وبالمناسبه اللي رحبوا بهم وان شاء الله يعدوا عطله سعيده في تطاوين. دونك معناتها كثافه كبيره واستهلاك كبير معناتها خاصه الفضلات مما يؤدي الى خاصه هذا افراح الزواج مع العرس برشا عرس تطاوين خاصه في الشرعود، هذا مما لاحظناه. دونك معناتها عمل كبير موجود كبير مهندسين النظافه ان شاء الله يسامحونا وان شاء الله نواصلوا باش نكونوا من انظف البلديات كما كما خلينا عهد
0: الواحد وان شاء الله هما زاد يعاونوهم المواطنين في انه يحافظوا على النظافه، لانه ديما راني نقولها البلديه وحدها راهي ما تنجمش تعمل كل شيء، يلزم وعي ويلزم سلوك حضاري ويلزم زاد احنا كمواطنين نتبنوا النظافه وتكون سلوك يومي وسلوك عادي عنا. نعم
3: اكيد اكيد، بالمناسبه تدعو البلديه وكافة المواطنين مختلف مكونات المجتمع المدني للمساهمة الفعلية في المحافظة على نظافة المدينة
0: بالضبط،
3: خاصة بعدم إلقاء الفضلات في مجال الأودية والطرقات والفضلات العامة، هذا معناته مجهود كبير وكاهل كبير ثقل كبير على كاهل البلدية حتى تكون استعدادات لموسم الأمطار، وخاصة نعدوا نهاية الموسم الصيف معناته في ظروف طيبة وبطبيعة هذه مسؤولية جماعية مشكلة البلدية ومواطن المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع.
0: نعم، ممتاز، شكرا لك سي خير الدين، يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه والتوصيات زادة المهمة، ونلتقي معك في قادم المواعيد الإذاعية بإذن الله. مشكور،
3: شكرا لك.

يلا مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام. شكري بوزيان البارح كان في عمري 20 وبرشة يتحسروا على الصغر، ولكن نقول لكم ديما فايدة كي نكونوا في صحة جيدة. بعدها هي باش نكونوا مع فقرة أيتاك مع عبدالبقير. موسيقى

0: القوي.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريده. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريده.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم موضوعنا امازون تتجاوز القيمه السوقيه نتاعها 3 تريليونات دولار لاول مره بفضل الطفره نتاع حوسبه السحابيه والذكاء الاصطناعي. امازون انضمت الى العمالقه ابل، مايكروسوفت، الفابت، انفيديا كخامس شركه على المستوى العالمي تكسر حاجز 3 تريليونات دولار، حوالي 9.3 تريليون دينار تونسي. جاء هذا الارتفاع القياسي بعد نتائج المالية اللي أظهر تسارع استثنائي في إيرادات قطاع الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفرز نتيجة الارتفاع الحاد في الطلب على الحلول الذكية. تجد أمازون إلى أكثر من عامين لإضافة تريليون دولار جديدة لقيمتها السوقية بعد ما كانت تتجاوز حاجز 2 تريليون دولار لسنة 2024. رفعت الشركة رسميا توقعاتها للإنفاق الاستثماري السنوي في إشارة صريحة لمواصلة الضخ المالي الضخم لتطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الصلبة والموجهة لمعالجة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: صاحب السعادة يسرى المحنوش اللي عندها ما شاء الله صوالات وجوالات مختلف مهرجاناتنا الوطنية والجهوية إلى جانب طبيعة عديد الأسماء الفنية الكبرى. احنا باش ناخذوا فكرة على الأجندة الثقافية وأهم التظاهرات والمهرجانات على مستوى الجنوب الشرقي يأمنها كالعادة كما صبحية كل نهار سبت الهادي بن جديان.
1: الأجندة.

0: هادي صباح نور، يومك طيب ان شاء الله. مرحبا.
1: صباح الفل ليلى، مرحبا بيك ومرحبا كل الساده المستمعين وكل الزملاء.
0: شكرا ليك. معك باش ناخذوا اهم العروض والمواعيد الثقافيه المبرمجه الفتره الحاليه في جنوبنا الشرقي واهم المهرجانات، تفضل.
1: بالطبع نبدا من ولايه تطاوين ضمن الدوره 33 المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، جوله بمختلف المكتبات العموميه بولايه تطاوين، وهي كالاتي: يوم 12 اوت ورشه مطالعه رقميه بالمكتبه العموميه الرقبه، كذلك يوم 12 اوت حفل تنشيطي موجه للاطفال بالمكتبه العموميه باسمار، في نفس التاريخ يوم 12 اوت حصه براعات يدويه بمناسبه عيد المراه بالمكتبه العموميه قصر اولاد سلطان. بالمكتبه العموميه تملست يوم 11 اوت حصه مطالعه، وفي المكتبة العمومية البير الأحمر يوم 12 أوت اختتام التظاهر على مستوى المحلي، يوم 10 أوت عرض مسرحية صديق الكتاب اللي حمزة بن عون بالمكتبة العمومية تطاوين الشمالية، يوم 11 أوت حلقة أبحر بأمان السلامة الرقمية للجميع بالمكتبة العمومية قصر وللدباب، ويوم 8 أوت بالمكتبة العمومية غمراسن ورشة براعات يدوية تحت عنوان من النفايات إلى الأبداع لتحسيس الأطفال بأهمية تثمين النفايات. اختتمت ليلة البارحة الأيام الثقافية الصيفية ببنمهرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، سهرة أحيتها الفنانة عفاف سالم بمنطقة قصر عون، وسبقتها سهرة فنية يوم الخميس للفنانة نجوى عمر بمنطقة بنمهيرة.
0: نعم.
1: بالنسبة لولاية مدنين تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، تنطلق الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي يوم 13 أوت 2026، وتتواصل إلى 30 أوت تحت شعار مدنين أثر يروى. بداية من يوم غد الأحد 9 أوت تنطلق الدورة الثانية لمهرجان السياحة والتراث بالمريسة بجرديس، وتتواصل إلى يوم 12 أوت. يحتضن المركب الثقافي ميدون الدورة الثامنة لمهرجان مناكس، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 أوت 2026. ضمن برنامج الدورة 54 لمهرجان الإسفنجة الدولي بجرزيس، يكون الموعد الليلة مع عرض مسرحية فيزا للفنان كريم الغربي على الساعة 9 ليلا. ينظم المركب الثقافي بمدنين تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين الدورة 12 لتظاهرة مؤانسات صيفية للأحياء والمناطق الريفية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 أوت 2026 بمناطق بني عزيل، الغربات، الفرجانة وبوغرابة. أما في ولاية جابس ضمن الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي، يكون الموعد غدا الأحد 9 أوت مع عرض لمسرحية ود الطلياني بطولة سفيان الداهش، لبنى سديري ونور الدين بوحجبة. أما الاثنين 10 أوت عرض فني للفنان كازو. في إطار البرنامج الوطني للإحاطة بالشباب خلال العطلة الصيفية، تنظم دار الثقافة إشنيني دورة تكوينية التصوير الفوتوغرافي أساسيات ومهارات علمية، وذلك يومي 8 و9 أوت 2026. ضمن برنامج الدورة 33 لمهرجان العين بالمطوية الذي انطلق يوم 7 أوت ويتواصل إلى يوم 13 أوت الليلة، سهرة المايا عرض فلكلوري غنائي للفنان الشريف علوي على بداية من الساعة 10 ليلا. أما من ضمن فقرات يوم غد الأحد 9 أوت الندوة شخصية المهرجان المرحومة تهاني شمام، ندوة علمية وشهادات حية بداية من الساعة 5 مساء. في حين يحتضن المسرح البلدي بالمطوية يوم 12 أوت سهرة مع الفنان الشعبي طليل القصي على الساعة 10 ليلا. يوم 13 أوت عرض مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي بداية من الساعة 10 ليلا.
0: نعم.
1: تتواصل الدورة الثامنة لمهرجان فرحة تشيني ليوم غد الأحد 9 أوت. أما الليلة سهرة فنية مع الفنان حسن الشيباني بداية من الساعة 10 ليلا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس. تنطلق الدورة 34 لمهرجان تمزرط يوم 13 أوت وتتواصل إلى يوم 15 أوت 2026، وتحيي الفنانة عفاف سالم سهرة فنية يوم 13 أوت بداية من الساعة 9 ليلا. أما يوم 14 أوت سهرة فنية مع الفنانة أسمى سالم بداية من الساعة 9 ليلا، وهذه هي نقطة نهاية هذه الورقة من الأجندة الثقافية ليلا.
0: شكرا هادي، يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل التفاصيل هذه والجولة اللي قمت بها بطبيعة لسادة المستمعين وقدمتها فيما يخص أهم المواعيد الثقافية والمهرجانات والسهرات في جنوبنا الشرقي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق ليهم الكل، خاصة المنظمين والهيئات المديرة، وتعب الكبير في الكواليس من أجل إنجاح مختلف التظاهرات. يعطيك الصحة هادي، شكرا ليك وإلى اللقاء. إلى اللقاء. وعلى إيقاعات الهادي الجويني مفتون بخزرة عينيها، محلها إيقاعاتنا التونسية الأصيلة الزمين. خليكم تستمتعوا بالنغمة هذية اللي وصلنا لموجز التاسعة، ورجعين مرة أخرى معكم لاستكمال المشوار حتى للعشرة في ورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أبرمت بلدية غمرس اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي. نفت شركة تونسية للملاحة إلغاء أي من رحلاتها المبرمجة خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت شركة أن ما تم تسجيله اقتصر على تأخير موعد انطلاق رحلتين على متن سفينتين تانيت وقرطاج بسبب وقفة احتجاجية نفذها الأعوان لمدة ساعة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم محيط بلدة المنصور جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من اليوم في رد على التصعيد بين البلدين بشأن سياسات الهجرة. انتهى الموجز. بعد الشارع نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية، ويؤمنه اليوم الزميل حسن العياشي.
1: معرض الصحف العربية والدولية، تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية، وتحت عنوان الرياض تبني نموذجا جديدا للأمن الإقليمي، وتضيف إن المبادرة السعودية لإنشاء تحالف بحري دفاعي تعكس انتقال الرياض من ردود الفعل المنفردة إلى بناء منظومة جماعية تحمي الملاحة والطاقة وتواجه التهديدات الإيرانية. كما يمكن النظر إلى المبادرة السعودية باعتبارها محاولة لنقل قواعد اللعبة من حرب الوكلاء إلى أمن الدول. بدورها صحيفة القدس العربي تساءلت: اتفاق مكة تعهد بالتضامن أم منظومة أمن إقليمية؟ وتضيف: الاختبار المهم هو أن يتحول هذا الاتفاق من إعلان للتضامن إلى منظومة أمن إقليمية حقيقية تقودها دول مسلمة كبيرة من دون قيادة أمريكية مباشرة، وهو يغير الحسابات لدى إسرائيل وإيران وحتى الولايات المتحدة والهند التي ستضطر للتعامل مع هذه الدول الثلاث ككتلة استراتيجية. في السياق ذاته، صحيفة الشرق الأوسط أعلنتها صراحة وعنونت: الحلف ضد طهران على ثلاث جبهات. وتضيف: الرياض فاجأت طهران بتأسيس تكتل يجمع ثلاث دول تحيط بإيران حدوديا. اليوم الحلف يقلب ميزان القوة ضد إيران، أصبحت تركيا وباكستان دولتين مواجهة وليست متفرجتين. ونختم بصحيفة رأي اليوم، والتي ترى أن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان أعادت فتح النقاش حول مستقبل الأمن الإقليمي، وما إذا كانت تمثل بداية لتحالفات جديدة بعيدا عن المظلة الأمريكية. وبينما يرى خبراء أن الاتفاقية تحمل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة بشأن تراجع الثقة في قدرتها على حماية حلفائها، يعتبر آخرون أنها تمثل أيضا رسالة ردع موجهة إلى إيران، مع ما تحمله من أبعاد عسكرية واقتصادية واستراتيجية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: معكم مستمعينا في الجزء الرابع والأخير من ورود السبت على موجات إذاعة تطاوين. حييكم من جديد، مرحبا بكم الناس اللي فايقين بكري معانا وبدأوا معانا من الستة. نقولهم أكيد يعطيكم الصحة وديما في الموعد وفي الاستماع، واللي يلتحقوا بينا نقولهم مرحبا بكم أيضا، وزيدوا كملوا واصلوا تابعونا في مختلف مساحاتنا وبرامجنا. لقيت هذه كالعادة كما كل نهار سبت مع الدليل السياحي المحلي سي الحبيب عجان، ومعه في فقرة جيوسيت كل مرة نتعرف على موقع من المواقع. اليوم وجهتنا باش تكون المعتمدية غمراسن، وتحديدا باش نحكيه على الرسوم الجدارية.
1: جيوسيت.
0: سي الحبيب صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: بخير، مرحبا اخت ليلى، ومرحبا بمستمعي اذاعه تطاوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. اذا كما قلت ان شاء الله الافاده تحصل للناس الكل، ونعرفوا قديش هي جميله المواقع الاثريه في بلادنا والتاريخيه اللي عندها بطبيعه نجم نقولوا كنوز هي حقيقيه موجوده تعود الى الاف السنين. الرسوم الجداريه اللي اكتشفها سي محمد الهادي الغرابي عام 86، نعطيك الكلمه سي الحبيب باش تكمل تعرفنا بها، تفضل.
2: شكرا اختي ليلى، ناكدوا ديما قبل ما ندخلوا في التعريف بالموقع، ناكدوا على الحصه بتاعنا هذه، او هو للتحسيس وللتعريف بالتراث. هذا التراث الطبيعي والتراث الجيولوجي في الجهه، والتعريف بالمشروع الجديد بتاع الحديقه الجيولوجيه او المنتزه الجيولوجي بالظاهر. إذن الرسوم الجدارية هي موقع تقريب في الظهر كامل، الموقع الوحيد في موجود في غمراسن، وديما نبقاو احنا في التراث الطبيعي. دونك احنا حكينا تقريب في التسلسل، في نفس التسلسل الزمني، قلنا في ملايين سنين، لو نعطوا شويه الالاف السنين. ربما الجمعه اللي فاتت احنا حكينا على على المغارات وعلى الغيران، هما في طبقات جيولوجيه اللي عمرها ملايين السنين، واليوم نحكيوا على الرسوم الجدارية بغمراسن. هي معناها موجودة حتى هي في كهوف، ما هيش في غيران، أما في كهوف صنعتها الطبيعة. موجودة في أربع مواقع في غمراسن، نجم نذكرهم. عندنا انسفري هي المعروفة أكثر، لكن عندنا في طاقة حامد، وعندنا في شعبة معرك زوز مواقع. هذه الإنسان ما قبل التاريخ كان دوك يأرخ بالصورة، كان ما كسمش الحروف، كسمش كتابة. يأرخ بالصورة ويحكي
0: يوثق في الفترة وفي طبيعة الحياة هناك. نعم،
2: نلقاهم صور بتاع حيوانات، أغلبها صور حيوانات مثلا مشاهد صيد، عمرهم في 6000 سنة تقريبا،
0: ما شاء الله.
2: حتى 6000 سنة. وكما قلت لكم معناها موجود صور بتاع حيوانات ما عادش موجودة هنا، نلقاو صور بتاع بقر وحشي، نلقاو صورة الفيل، خاصة الفيل، وسي محمد الهادي غرابي كنت اللي اكتشفهم ويأكد الفيل هذا هو فيل اللي غزا به حنبع إيطاليا.
0: نعم.
2: روما. دونك كان موجود الفيل هنا في شعاب غمراسن، ونلقاو الغزال، نلقاو النعام، كيف أنا صور من أنواع من النعام موجودة، كذلك مشاهد صيد، مشاهد صيد الإنسان كيفاش كان يصطاد، كان وأنا هيتطوع الطبيعة مع الحيوان، ولا يصطادوا ونلقاو كيما مشاهد الصيد الكويبوي في امريكا كانت موجوده عند الانسان ما قبل التاريخ في غمراسن، الحبل وال
0: نفس التقنيه تقريبا.
2: نفس التقنيه تقريبا. كما قلت لك دونك الوحيد الموقع هذا موجود في جهه غمراسن في سلسله جبال الظهر، ونذكر جمعية صيان التراث بغمراسن اللي حاولت باش تحمي المواقع هذه،
0: خاصة حساسة برشا المواقع هذه سي الحبيب، وخطير لو كان لا قدر الله معنا تتمحاها الرسوم هذه ونفقدوها.
2: هي
0: يعني
2: هي بفعل الطبيعة، ولكن حتى بفعل الإنسان، وبفعل الإنسان هو الأخطر. نحاولوا باش حسوا خاصة الصغار والمساكنين اللي حوالي الكهوف هذه، والرسوم هذه موجودة في وسط البلاد، في وسط غمراسن. دوك الأربع مواقع تقريبا تبعدش على بعضها ياسر، دونك الجمعية عملت هيئة للمواقع وحاولت باش تحميهم، ونحاولوا باش نطوروا مسلك سياحي ما بين المواقع هذه.
0: نعم.
2: دونك هذا الإنسان ما قبل التاريخ كان يأرخ، لكن نجم نربطوه حتى بال عندنا رسوم ومعناها في القصور، وعندنا في الغيران، وخاصة في القصور وفي الغرف القديمة نلقاو كذلك في الإنسان جدودنا كانوا كيف يرسموا. نلقاو في خاصة في القرى الجبلية في القرى البربرية في غمراء في قرماسة وفي شنين في الدويرات في الكسور وفي الغرف اللي في الجبل الغرف مليانة بالرسوم مليانة بالزينة في نفس التقريب اللي يحبوا يعدوا سواء للزينة ولا يعبوا دي معناها دي ميساج معناها وهذوما نجم نربطوهم بعضهم الرسوم الجدارية في غمراس اللي عمرها ألف سنين والرسوم الحالية اللي موجودة في الغرف هذه
0: نعم.
2: هذا كله تراث طبيعي وتراث نجمه
0: وحي زي يتشاف سي الحبيب على عين المكان يعني المواقع هذه مهمة جدا
2: على, نعم. على عين نعم. المكان موجودين وعملنا حتى لوحات توجيهية للمواقع هذه هذا ما دونك حاولوا باش نعرفوا بهم ويحاولوا يكونوا هما الموقع من المواقع اللي عملناها في الحديقة الجيولوجية نعم. بالظاهر
0: نعم ومرجع زاد كبير برشا للأكاديميين وللباحثين وللناس المهتمين بالتاريخ
2: طبعا ربما نعطيك فكرة كيفاش كدونك الحيوانات اللي ذكرتها كل هذه انقرضت تو معاش موجودة وهي حيوانات تو موجودة في إفريقيا في الغابات الاستوائية دونك النجم هربطوا بالطبيعة كيفاش كانت قبل كانت حتى الخمسة آلاف ستة آلاف سنة كانت معناها موجودة الخضار موجود الأشجار موجود النباتات اللي حكينا عليها المرة فات ملايين سنين حتى الخمسة آلاف ستة آلاف عام كانت الطبيعة غير الطبيعة الحالية الجافة والصحراوية معناها تصوروا نعم. الفيل ولا البقر الوحشي ما يعيش في الصحراء يزم غابات ويزم غابات استوائية
0: أدغال أصلا يعني يعيش بالفعل يعطيك الصحة يا سي الحبيب شكرا ليك وسبحان الله كيفاش الدنيا تتغير وتتبدل ولكن يبقى الأثر وهذا هو اللي لازم نثمنوه ونحافظه عليه ونعرفه القيمة زاد التاريخية متاعه شكرا ليك سي الحبيب نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع موقع جديد في فقرة جيوسيتا

يا أصالة بنت أكابر 22 أو 21 دقيقة بعد 9 نحييكم من جديد. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في مختلف الفئات العمرية, ونتحدث الآن خاصة على فئة القصر والأطفال. تحذيرات جينا من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن, تحديدا المندوب العام لحماية الطفولة اللي يحذر الناس من مخاطر كبيرة ينجموا يتعرضوا لها صغيراتنا من استخدامهم الكبير والمتسارع للشبكات والمنصات الرقمية, وأيضا التوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي. نعرفوا يعني في العطلة هذه للأسف أغلب الصغار مع حرارة الطقس, مع أنه ساعات قلقين وما نشوين يخرجوا ولا وين يمشوا ولا مع شكون يلعبوا, أغلب الصغار كونكتي ونعطوا فيهم للأسف في التليفونات والسمارتفون وكونكتي بالإنترنت, وتلقى الصغير يعني يعدي بساعات أمام سواء الهاتف الجوال وإلا الشاشات الرقمية. وهذه الحقيقة نجم نستغلوه راو كيف فرص للتعلم والترفيه والانفتاح الثقافي, ولكن راو زادة أيضا نجم يكون شكل من أشكال التهديد لصغيراتنا. فاليوم التحسيس والتوعية مهمة جدا, وخاصة احنا كأولياء وكأسر يجب ندعم مجهودات الدولة زادة الوقائية من أجل مصلحة الطفل الفضلة. اليوم حماية الطفل راهي مسؤولية مجتمعية, مش معنى متشاركين فيها الناس كل تشاركية, العائلة تلعب فيها دور أساسي إلى جانب طبيعة ما ننسوش هياكل الدولة بمختلف الاختصاصات متاحة, الأطر القانونية والتنسيق كذلك بين مختلف الأطراف. كل طفل عنده وضعية خاصة تسحق التدخل, يلزم بطبيعة التحرك في الإطار هذا. كما قلت يعني المشرع الوطني اليوم عمل في علاقة كبيرة برشا ضوابط قانونية وحجر معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة الولي وقاضي الأسرة, وجرم كل تجاوز ورتب عليه تبعات جزائية. ما نساوش هذا اللي برشا أولياء للأسف يعني يخليوا صغارهم هما المحتوى اللي يعني المفروض الولي هو اللي حامي للصغير متاعه, هو اللي يسعى باش ما يكونش موجود على منصات التواصل الاجتماعي, ولكن العكس صاير في برشا وضعيات في برشا حالات هما قصر ما يعرفوش مصلحتهم, مازالوا ما نجموش ياخذوا قرارات. فكيفاش يعني تخول لهم أنفسهم برشا أولياء يصنعوا محتوى بصغارهم؟ هذا بالفعل من شأنه أنه يمس المصلحة الفضلة للصغير ويخلي زادة عندها تداعيات نفسية عليهم. فردوا بالنا يعني ساعات راهو للأسف يكون فما استغلال سيء لمنصات التواصل الاجتماعي. اليوم زادة ما ننساوش أيضا أنه برشا مواقع ساعات يدخلوا لها الصغيرات تنجم يتم فيها استغلالهم جنسيا, استغلالهم نفسيا, استغلالهم ماديا, ويصير ابتزاز وبرشا برشا مخاطر من وسائل التواصل الاجتماعي. يلزم اليوم وشدد بشديد اللهجة المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع من إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت سوى في الأطر العائلية أو غيرها, مع التأكيد على واجب اضطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر. إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا الكل قد ما ردوا بالنا عليهم, رهم آمنة عنا نحافظوا عليهم ونعيشهم في بيئة سليمة ونفسية سوية. وشوية نواصلوا معكم بالأنغام, وأعطيك الصحة فتحي ديما معنا في الموعد لتقديم مختلف الفقرات والأنغام.

0: يلا نواصل معكم مستمعينا في نصيف ساعة الأخير من ورود الصباح. بعد شوية التحق بنا ضيفنا الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن في فقرة ضيف الصباح. معاه باش نتحدث على مبادرة إيداع المطالب للحصول على المنحة الشهرية اللي قيمتها 130 دينار. باش نشوفوا شكون يعني مستحقيها, شنية أهم الشروط والوثائق المطلوبة. التفاصيل كل بعد الشارع. ضيف الصباح حاضر معنا دكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن. دكتور صباح النور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بالجميع.
0: يعطيك الصحة سيدي, شكرا ليك, ومن خلالك نحيي كل أعضاء الجمعية الساهرين والعاملين على إفادة مرضى الأبطن وذويهم. بالطبيعة نتحدث هنا على داء الأبطن والسلياك والحساسية من الجلوتين اللي في كل مرة ضروري دكتور وانت تتدخل معنا أن نبسطوا على الأقل في البداية ونوضحوا المرض هذا, وبعد نجيو للتفاصيل إن شاء الله.
1: المرض هذا حكينا فيه لعدة مرات وبدأت الناس تعرف, ممكن قبل مش معروف برشا, هو تحسس المادة اسمها الجلوتين اللي موجودة في القمح والشعير. والناس هذوما اللي عندهم الأرضية الجينية متاع التحسس هذا, الجلوتين يضر الأمعاء متاعهم, خاصة الأمعاء الجيدة, يخليها ما تشتغلش بصفة طبيعية. يعني ما تمتصش الأغذية العادية متاعنا من زريات سكريات بروتينيات أملاح إلى آخره, طالما ما تشتغلش منيح ما تمتصش ويصير
0: مشاكل
1: صحية. من قلة امتصاص هذه اللي هي أهم العلامات متاع المرض هذايا, اللي ما ثماش امتصاص متاع التغذية ولا طوق سيرة الامتصاص متاع التغذية. هو الإسهال المزمن, من الإسهال اللي يمشي ويجي ولا يتوالى مدة كبيرة على 8 شهر, على 8 شهرين عند الطفل ولا عند الكهل. هذا الإسهال. عندك الانتفاخ في البطن, وثالث حاجة هو سوء التغذية بدرجات متعددة. إنسان يضعف ينحاف, الطفل ما عادش يزيد في الميزان, ما عادش يزيد في الطول, يصير نقص في الفيتامينات, فقر في الدم إلى آخره, من الأشكال نقص التغذية. هذا هو أهم العلامات. للتشخيص ثم تحاليل نتاع دم يعملوا يعرفوهم الأطباء الكل, ومن بعد المنظار فحص المنظار باش نتأكدوا, باش لأنه المرض هذا يعطي ذمور في الأمعاء, يعطي التهابات في الأمعاء اللي يتم تشخيصها بالمنظار. ناخذوا عينات نبعثوهم للمخبر, والمخبر يتأكد نهائيا من التشخيص. هذا هو هذا هو تقريبا
0: التعريف ربما على مرضى الأبطن, واللي الحل الوحيد متاعهم انهم يبعدوا نهائيا وبتاتا, ممنوع من عنبات عليهم معناها اكل الحبوب او استهلاكها اللي فيها الجلوتين, وبالتالي يعني حتى نوعيه الغذاء متاعهم او الرجيم الغذائي متاعهم فيه خصوصيه, ياخذوا ياكلوا الذره مثلا ولا ياكلوا الروز, وهذوما الحاجات اللي بتنجمش معناها ما تعمل لهم شيء وما تقلقهمش. فبالتالي فما كلفة دكتور, وانا تحدثنا معاك في أكثر من مرة على معاناة عديد الأسر, خاصة العائلات الفقيرة محدودة الدخل, الناس اللي ظروفها على قدها, أنه مكلتهم هذيك هي من علاجهم في الأكل الصحي متاعهم الخاص بيهم. نتحدث اليوم خاصة بعد جهد جهيد, ونعرف مجهوداتكم الكبيرة كجمعية في الإطار هذايا فيما يخص يعني المنحة الشهرية لمستحقيها. خلينا ربما ناخذ فكرة على البرنامج ككل, وليش كون مستحقيها بطبيعة, ليش كنت تستهدف بالضبط؟
1: بالضبط. هو اللي نتعرفوا علاش المنحة هذه, لأنه مرض الأبطن الوقت حاضر ما هوش معترف به كمرض طويل المدى, ما تماش حتى استرجاع المصاريف. دونك الحل الوحيد للناس هذوما هما أن يرجعوا للجمعية وللدولة في في في في في, في حاجات معينة. سواء الوقت حاضر كما قلت لك ما تماش استرجاع المصاريف للناس الكل, مش اعتراف بالمرض هذايا بالكنام الناس كل. دونك ثم الاعانات امام الدوله, والا ما عندنا احنا الدوله الوقت الحاضر نساعد, وخاصه نساعد كان في العائلات المعوجه والفقيره ومخرج الدخل. الجمعيه تعاون فيهم, تعاون تقريبا 450 عائله شهريا بالمواد الغذائيه حسب ظروف الجمعيه. واحنا بالنسبه للجمعيه نبعثوا لكولية هذوما من البوسطه, والبوسطه مشكوره حقيقه عندنا سنوات ومشكروا فيها, لأن خاصة لنا إمكانية البعث بصفة مجانية للمرضى هذوما لعائلاتهم في كل جهات الجمهورية.
0: ممتاز.
1: والموضوع اللي نتكلم حتما اليوم أن الدولة كذلك مشكورة التفتت للناس هذوما، وإحنا ممنونين فرحين برشا بالقرار هذا. القرار اللي في في في, في قانون المالية نتاع 26 قررت بالدولة باش تعطي منحة 130 دينار للعائلات، يشمل هذا القرار العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي، معناها مش المرضى الكل.
0: نعم.
1: لكن يشمل الناس هذوما، معناها الناس اللي محتاجين أكثر.
0: أي. والإجراء هذا راهو هبط في الرائد الرسمي، يعني هذا اللي يخلي ربما الأمور منظمة 100% إن شاء الله محاولة.
1: هو قرار خرج حقيقة من أول السنة.
0: نعم.
1: قرار في في في في, في قانون المالية 26. لكن الإجراء بتاعه هو قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، هذاك علاش توخر شوية الإجراءات نتاعو وتضبط أخيرا في 14 جويلية خرج في الفرائض الرسمي.
0: نعم.
1: قرار يضبط كيفية إسناد المنحة هذه للمرضى للمرضى هذا
0: يعني معنا. التفاصيل وشروط الانتفاع
1: صعيبة مش صعيبة، لأن الدولة طالبة أول حاجة أن الناس تتصل بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعية في جهاتهم يعملوا مطلب كتابي يطالبوا فيه اللي هم يحبوا ينتفعوا بالمنحة.
0: نعم.
1: مع شهادة طبية، والدولة طالبة قبل القانون هذايا إن الشهادة الطبية تسلم من قبل طبيب الصحة العمومية.
0: نعم.
1: وسواء نموذج حتى يعني إحنا أنا نظن لازم
0: هذه الشفافية بطبيعة لازم تكون.
1: ما ثماش علاش تحقيق غيرنا، ما ثماش علاش إنها تكون عند طبيب الصحة العمومية فقط، لأنه هذا يصعب شوية على الناس اللي قاعدة تعدي في البريفي، معناها يلزم ياخذ الملف نتاعه ويمشي للطبيب من الصحة العمومية.
0: ولأنه زاد كيف دكتور، معناها مصداقية الطبيب في الصحة العمومية ولا في الخاص هي بيدها، يعني هو طبيب تونسي باش يعطي بالضبط.
1: ثاني حاجة الدولة قررت إنه باش تعمل معناها مجموعة من الأطباء هم زاد باش يدرسوا
0: الحالات،
1: معناها ماهوش هكاك برك طبعا. وثم بعد لجنه فيها طبيب من الصحه العموميه وطبيب من الكنام الى اخره باش يدرس الملفات، معناها تو الدوسي يجي من البريفي ولا يجي من المستشفى يدور كيف انا ثم لجنه
0: باش يزيد تفرز
1: وباش يقرر باش ينتفع وفي ما ينتفعش.
0: معقول
1: ان شاء الله العام الجاي هذايا احنا نتمناو انه هذا يتم تجديده عام الجاي وربما يشمل اكثر ناس، وش العام الجاي نسهلوا فيه بالاجراءات للناس هذوما باش يتفاعل بهم اكثر من نجم معناها من العباد.

0: 30,000 هذوما معناها مش انتفعوا ربما بالموضوع هذا.
1: نعم على كل هي خطوة جيدة الحقيقة وتفرحنا الناس الكل إن شاء الله، علاش لا في سنوات قادمة يتم الترفيع فيها وزاد أيضا يتم تسهيل أكثر للمنتفعين بالمنحة هذه. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة على مساعيكم زاد أنتم كجمعية من أجل الفئة هذوما ومرضى الأبطن بالذات. شكرا ونهارك طيب.
0: بارك الله فيك.

0: هذايا زياد غرسة عزيز قلبي وكوكتيل تونسي. نمشي بكم الآن الفقرة أنا والغربة مع صديقتنا سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.
0: أنا والغربة.

0: أنا والغربة. أنا والغربة. أهلا ومرحبا بكم في أنا والغربة، لقاء خاص يتجدد مع نبض الوطن وحنين القلوب في فصل الصيف. المدن التونسية تلبس حلة الفرح ويلتقي الأحباء بعد فراق طويل. اليوم معنا ضيف من جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج، السيد المنصف العايد. معنا ضيفنا، مرحبا بك.
1: لبيك سيد، تفضلي.
0: يعيش. شنو نجم نعرف على أخونا المنصف العايد؟
1: أنا منصف العايد من دعم تندية عمرية سنعينات قسم مارتين، والآن نسكة في التطوامين الجديدة. سافرت من عام 1982 إلى فرنسا وقريت أيامات غالية مدة 8 سنين، وبعد شديت العمل. أنا خطرة بديت في وقت قريت واحد وبديت في تصليح ميكانيك سيارات، وبعد مشيت إلى المطاعم. عرفت عام 94 جات المدام هنا مدة عامين، وبعد تمشيت مهم هنا مكتوب الوقت هيك مازال ما سمش تأشيرة، مع تمشيت بدون تأشيرة يأخذ البيئة والطيارة وذلك هو اسمه زي ماشي هنا لتونس، ما سمعت إشكالية. بعد ذلك قعدت أيامات، واحد بعد دخلت تقريت شوية، تعلمت الصناعة هذه كما قلت، قريت غير شوية مدة 8-10 سنين. صعيبة مش صعيبة كما غايب على الوطن وعلى الأهل صعيبة شوية، بالنسبة لي أنا غير الصراحة عادت ممتازة. الواحد يخدم الأهل بحذاه ويروح يومين يمشي صباح يروح. لا،
0: شنو شعورك في اللحظة الأولى اللي توصل فيها لتونس من فرنسا تونس أرض الوطن وزيد غياب طويل؟ كيفاش أنت أحساسك يكون؟
1: الشعور زي تولد من جديد.
0: الحمد لله يا رب.
1: خصوصاً وقت نشوف الوالدة والوالد، والوالد الله يرحمه وقت يشوف الوالدة والله تولد من جديد معناتها كل عام.
0: شنو أكثر حاجة تفتقدها في الغربة وتتلهى في أنك تشوفها حال وصولك إلى أرض الوطن؟
1: حاجة هم الوالدين.
0: شنية أكبر أي أكبر صعوبة واجهتك في بداية رحلة الاغتراب؟ كيفاش تغلبت عليها؟
1: أنا ما جتني صعوبات لأن مشيت مع والدي وخطر اسمه مخلي صغير، حتى وتقلمت مش حكاية وصيرة وزيت تقريط غالي ما يسموها، ما جتني صعوبات ياسر معناتها.
0: تمشي في الصغرى تحسها معناتها أفضل.
1: أخذ ليه سهري، أخذ ليه سهري، ما خطر في الصغرى ما عندكش مسؤولية كبيرة اسمه كما واحد كبير اسمه عنده وراه والديه وعنده اسمه والسكن موجود وكل شيء موجود غير ما عندهش حاجة اسمه تصعب عليه، مش كما واحد يمشي مهنة اسمه عمره 20 ولا 25 سنة وعنده حتى شيء غادي معناته جد من جديد كأنه طلعت من جديد.
0: صحيح. 45 عام تو أنت في الغربة، نظرتك للوطن وانت عشت سنوات بعيد عنه رغم رجوعك يعني كل صيف ولا كل فتره ما، لكن هل تغيرت يعني نظرتك للوطن؟
1: انا متغير شيء ما هذا كما العاده يا اخي،
0: حبك ليه يتجدد يعني؟
1: ما تجدد حسيا، حس ما صوفيا حس لان ما في قاعده تتقدم. مثلا ما نشوف الدول الاوروبيه والدول نشوف التقدم معناتها كما نشوف نفس الشيء معناتها نفس البناء نفس الواحد نفس الماء نفس المنتاليتين مثل العباد معناتها نفس كل شيء، ما سمش حاجة كبيرة معناتها تقدم. بالنسبة للتأشير وبالنسبة أصلنا كل الناس يتحرك، هي أكبر غلطة اللي عملوا فيها بصراحة حتى ما نشوفهم. كان ممكن عنده بشيء بالتأشير ممكن عنده شوية أمل وشوية واحد ينجل بسمه واحد صعبت ياسر بالنسبة لقبله طو صعبت ياسر ياسر.
0: إذن الغربة قد تسرق سنوات من العمر وتغير الملامح، لكنها لا تستطيع أبدا أن تنزع حب الوطن من الروح.
1: شيء طبيعي حب الوطن في قلبك، في القلب هذاك معناتها زي كما تحبي اسم الوالد والوالدة هذاك صرتيه من القلب في الوطن.
0: المنصف العايب ضيفنا الكريم، شكرا لك على قبولك الدعوة وكل العودة الحميدة لكل أبناء الجالية التونسية المقيمة في الخارج الأوفية. إلى لقاء قريب يجمعنا على حب تونس، مع أجمل تحياتي وتحيات أميمة خلفة، طالبة متربصة في المجال السمعي البصري سنة ثالثة، والمؤطر هنا عبد السيد المراحي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. أنا والغربة.

وعلى الإيقاعات هذه ريحة البلاد نكون وصلنا معكم إلى موفى حصتنا من هذا العدد لورود الصباح. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. بعد شوي نفسح المجال للزملاء في موجز لأهم الأنباء، ثم الموعد مع البرنامج التراثي دق خلاله مع الزميل حاتم الغرياني. شكرا فتحي المقبلي، شكرا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية. كانت معكم ليلى صحنون، تتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برنامجنا. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أبرمت بلدية مرسل اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. نفت الشركة التونسية للملاحة إلغاء أي من رحلاتها المبرمجة خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشركة أن ما تم تسجيله اقتصر على تأخير موعد انطلاق رحلتين على متن السفينتين تانيت وقرطاج. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم محيط بلدة المنصوري جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. وقعت السعودية وباكستان وتركيا أمس اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء خارجي. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية مع رباب لطرش.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الرياضي بنجردان اتفق مع ثنائي السابق لشبيبة القيروان الشريف كامارا وكينغسلي رمضان للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريق الاتحاد الرياضي بنجردان. النادي الرياضي الصفاقسي يدخل من 11 إلى 16 أوت الجاري في تربص مغلق ثاني بتونس العاصمة بعد تربصه الأول في سوسة. الفريق يجري خلال التربص لقاءات ودية تجمع الأولى بالأولمبي البيجي يوم 13 أوت في بيجا، ما الثانية بشكون يختم بها التربص ويستضيف فيها النادي الرياضي لحمام الأنف في يوم 16 أوت. النادي الإفريقي أعلن يوم الأمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الكامروني تادوس هينغ قادم من نادي ستاد ماني. ذكر تادوس أمضى رسميا إلى غاية 30 جوان 2029. الأمل الرياضي ببوشمة يعلن يوم الأمس عن انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد. ذكر الفريق تعاقد مع المدرب مبارك الزطال للإشراف على الحظوظ الفنية للفريق. السيد مختار الأسود رئيس الاتحاد الرياضي بتطاوين يعلن استقالته من الجمعية ويبعث برسالة لأحباء وأنصار الفريق. مدرب أحمد دابوريشا يعتذر لجماهير المستقبل الرياضي بجابس يعلن انسحابه من الإطار الفني للفريق متمنيا التوفيق للمستقبل الرياضي بجابس في قادم الاستحقاقات. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامة
6: الشعر والكلامة
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة
6: صوت وغناوي
5: في بر رامد لنا وشعر موزون جيل يحيى زيانة
6: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
7: دك خلالة
1: عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
7: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة إذاعة تطاوين، مرحبا في حصة جديدة ولقاء جديد معكم ينطلق الآن مباشرة طبعا على موجة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل وأمتع اللحظات. وطبعا كما عودناكم إن شاء الله ديما نغوص معاكم في أحلى حلة مع برامجنا التراثية، وأيضا مع كل ما هو يعني ممتع ويعيدنا إلى ذاكرة يعني أهلينا ووطننا وعائلاتنا وناسنا في تونسنا كل طبعا، بالإضافة إلى عديد الأماكن، ولكن الأكيد هو أن نحاول أنه نكون موجودين في تونس الكلها، والكلنا تقريبا نرجع لأصول عائلات عريقة بكل تأكيد. وديما نقولوا أولاد بادية تربينا على البر، في بر البرور نشينا، في جوج الخلت نبيك على ماضينا، وتحدك الأيام بخرة عرفنا، ركب الحضارة نظن ما ينسينا، ولا حاد بين الأصل لطرفنا، أولاد ريف تبيعنا على طريقنا، لرياح ما تضيعنا، ينبيك واقعنا على موقعنا، كوز الرمل ترسي الجبال وجفنا، فرسان صبارين كيفوا معنا، قنوعين سوق الغرض ما هتفنا. طبعا هذه من روائع طبعا الشاعر الكبير ابن المزولة محمد الغزال الكوذيري، اللي فاز بها بالجائزة الأولى في مهرجان دول الصحراء بدوز سنة 1986. موضوعنا اليوم هو الغيرة والحسد، والموضوع اليوم هو من اقتراح صديقنا عبد المجيد ببريدعة. والجمعة الجاية حديث الناس والشهيدة، حديث الناس وكلامهم والشهيدة، هذه الجمعة الجاية، الجمعة هذه الغيرة والحسد. وطبعا السيد بوساخر في خرج لي داعي لهذا اللقاء صديقنا شوشان، فايس شوشان، فايس شوشان في غرفة الهاتف، وحاتم غداني معاكم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما حتى نص النهار، إن شاء الله تقضي معنا أجمل وأحلى وأمتع الأوقات.

0: مواصلين معكم، مرحبا بكم. 15 دقيقة منذ بداية البرنامج. عبد المجيد بريدة يقول من نامس وقيل هالواقع على كلام هذا، يعني عزوزي دارت لي عركة وكبر الصنبالي وقال وقالت غير جيبولي فركة بنكسر جوالي مصاحبها جباهي وبرهومي وحتى من الفيلالي. ويقول على الصباح عملت لي خصومة حديث بلاش معاني شايب داير فيدا ورقة ويكتب لغرياني. هذا انت عبد المجيد معناه شايب هيك دارت لك المرأة خصومة خذت كتبت لي. على كل ان شاء الله دونت وسط لك. خونا عادل بلطيف يقول صباح ورد للي الورد منها غاير العين فاقدتها النوم منها طاير. يقول ليش تسهري يا عين للتهويدة حبيبك رقد وانتي ميت عليه بالغيرة يلي القمر مقهور غاير منك سبحان رب الناس كيف سواك لك العيون تحن ليش بحتلك كل عين تحسد أختها كيف تراك. شكرا عدول ويعطيك الصحة على التواصل. يقول عبد المجيد محتار فكري ديما حاير علاش ما درتاش قالوا صاير. مكالمة أولى على الخط نخدم مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي.
0: مرحبا أهلا وسهلا بيك أختي.
1: أخوي الغالي
0: كيف حالك؟ لبس عليك
1: وفيصل
0: الحمد لله في نعمة في نعمة في صحة وعافية وربي يبرد علينا وش خير من النعمة هذه.
1: يا ربي لك الفضل على الصحة سيدة في الصحة أخوي. بسم الله.
0: ليش الحسد والغيرة وليش تلزوا أقروا حساب الموت واللي عز واللي عز.
1: توا كتبت كلمتين مش عارف شاء الله بركة نعرفك قال لك غيرة من غيرة فما الغيرة تذهب الشيرة فما شكوني غير عليك منكسر محبتك فيك وفما شكوني فما شكوني غير على منك من محبتك في الناس وفما شكون يغير منك ومحبة الناس فيك فما شكون يغير من خدمتك ونجاحك في أعمالك الناس وقبول عند ربي وعبادة فما شكون يغير على غير عليك حتى من ضحك يغير حتى على من ضحك. هذا ما توتو كتبته
0: هذا ما تصنيف كوان. في انواع الغيره معنا
1: في بالي تو خطر ما زلت نكتب وانتم ما بديتوا.
0: مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك اختي الغاليه ومنورتنا ديما
1: حتى امال عايشه.
0: مرحبا يا امال. مرحبا بيك في كل وقت. حبيت نتوب نخط العيب ويخطاني عالم مقلوب ما هو باغي يشفاني يا قلب من حسدك وقل من حسدك وقل تعرفك حزت الشين والسمح حاز غيرك. على كل إن شاء الله واحد سمح ويحز السمح كما يقولوا أصدقائنا المستمعين ومعناها تقول جدي الله يرحمها أن الشين ما نرضاش به حتى جاري عناك بو ولادي وصغاري معناها في اختيار زوجها وقت كنت هي شابة وصغيرة. طبعا كما قلت لكم يعني يا أصدقائي المستمعين تتواصلوا معنا سواء على المباشر أو عن طريق 75-78-900 على موجة إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما وفيس شوشان في انتظار الجميع بكل تأكيد. وكل كتاباتكم طبعا على الصفحة وإلا في إرساليات خاصة نقروها ونقدمها لأصدقائنا المستمعين. موضوعنا كما قلنا الغيرة والحسد وهي يعني موجودة برشا الواقع في مجتمعنا وهي من الأمراض اللي تصيب المجتمعات وقومها جدودنا ونقوم فيها حتى احنا. قالت حزار ريلي يستفق ويرعش حزار ريدي يستفق ويرعش مغيار ما يتيقش حذاه البرغش. هذه لازمها برغش ويستفق ويرعش يعني يلزم تفسير يا عادل شنو المعاني نتاع الكلمات هذوما لبعض الاصدقاء ربما اللي يسمعوا فينا عن طريق بانوراما. حزار ريدي يستفق ويرعش مغيار ما يتيقش حذاه البرغش. أو يكتب عادل يحب يفسر لي على كل أنا البرغ شو نعرف يعني يمكن الحشرات الصغيرة كيما الناموس وبرش حاجات نعرفش نقول تم اسماء أخرى اسمها معناها واحد يتكشعر كي يقول اسمها وما يتيقش يعني ما يتحملش ويستفق يعني كانوا ضرب الكوران يقولك ذاك سبيه يستفق على كل هذا تفسيري أنا تنشوف تفسير عادل بعد شنو إذا كان يكمل قال لي يعطيك الصحة هكا هو التفسير الصحيح باهي أنا متفقين 75-879-100 هو الوسيط للتواصل معنا مكلمة جديدة ألو أهلا وسهلا
2: أهلا
0: مرحبا ميمة أهلا وسهلا بيك لبس عليك يا رب رضاك يا رب رضاك الحمد لله يسأل عليك الكل وتمنوا لك الصحة والعافية
2: مبعين ومشترفين
0: الله يخليك
2: جمع السلام إليكم
0: الله يخليك
2: يا سلام عرض والله نودع فيكم
0: لا بحول الله دائما وبصحة معنا
2: ونبعث سلامي يوصلكم
0: اي
2: يطول الزمان ونكلمكم
0: اي اي اي اي ها صحيح ها صحيح مرحبا فيك ديما مرحبا فيك ديما اي
2: وعلى الحزار حزار حازر على سماح القاعة وعلى جذر وزنها تالي ما تبضع
0: لازم تبضع
2: حزار حازر فاطمة حارسها وستين عساس حارسين عساس
0: اي اي اي الحزار هذا ويعطيك الصحة على كلام الحلو يعطيك الصحة ميمة
2: غالي
0: أيامك زينة إن شاء الله أيامك زينة شكرا طبعا ثم كلمات تسعدك وتخليك فرحان وتسمع جو كبير من التفاعل هذا مكلمة جديدة ألو ألو سهلا
3: ألو مرحبا سي حسن تحياتي ليك والفريق العامل معك
0: الله يخليك شكرا ليك
3: منورين وكل الدعم خويا
0: وعيشك ووجودك خويا الغالي
3: عبد المجيد ببلدع
0: أهلا بسي عبد المجيد صاحب الكلام اليوم
3: ويقول كل مكتوب كل من يلقي مكتوب به تريح كان كتب كيف العناق تفيح
0: هاي المدام بحذاك المدام بحذاك اسمع المدام بحذاك تو
3: لا ميت حذاك المكتب كل وصيف انت خليني
0: لا انت وصلت لك ايه
3: هي لا الغيرة اطلع لي هي الغيرة راي انسان يحبك غير غلي ولكن احيانا تولي غيرة مفرطة راي يجيب الخرب
0: هاي
3: فهمت لكن من الغيرة ما يغير عليك كان يبغيك ما ثماش ما لا شك ولا اختلاف ورانا غير مفادكم مش صحيح ونقول ان عزوزي مكنتها الغيرة وكبر الصنبالي وقالت لي في مخي ديرة بتكسر جوالي عزوزي كانت عز عشيرة
0: وكانت
3: النوار الله يخرب بيت الغيرة تقوله بتفي مشوار
0: صحيح
3: مرضت مسكينة من الغيرة وكاس التاي مرار على الصبحة ذهبت لي الشيرة وعملت فيها نهار كسرت الهاتف عزيرة دمت البيسة شطار ثمش مطر ظلاميرة يهفت جو الدار هي قالت مفرش تحت الدار حصيرة عاملها بالعاني لثلاثة عامل حنديرة ويكتب للغرياني قلت لها أني باهي اللي لقيت الغرياني مفرغ له في قلبي باكت عالداية دخلاني وكفاض الكاس تعب معبي
0: فرغ قلبك وانا نقبل خويا
3: او على ما تدخل وصيه الاول
0: لا لا نتوسط بالخير ان شاء
3: الله
0: ربي يسترنا
3: يتغير عليه مرته ولا اهله يغيروا عليه
0: من المعزه والمحبه
3: بالمعزه بقينا الحسد اللي غالب ربي يدي لا
0: ربي
3: الحسد ده ضايع معناه كان عطي يا ربي معناه الانسان يعرق ويخدم بجبينه واللي يبارك له ربي اللي ما يحسدش اللي يحسد ما هو في خير
0: يعطيك الصحة سي عم مجيد
3: تحياتي الخويا الحبيب الودرني في جردان
0: تحياتي
3: لعائلتي في الحامة وسي جنيد الجامع والعامل التقني في إذاعة تطاوين على رأس سيد المدير
0: شكرا لك
3: كل من يعرف عبد المجيد ببريدعة ومنور خويا
0: منور بوجودك سي عم مجيد شكرا لك يعطيك الصحة خونا عادل يقول بالصدق بغيت والغيرة تجيني وتجرحني واللي خذيت خاطري منه أنا طالبة يسامحني ويقول الحزار حازر في سماح القاعة على جدر وذنا يلزم الطباعة هذي قلت هنا الحاجة فاطمة على كل طبعا 75-879-100 مكلمة في السوشين في الانتظار عندنا مكلمة ناخذوها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا. الو نهارك زين طيب؟
4: شنو احوالك؟
0: لاباس عليك ستار؟
4: لاباس عليك انت الله يبارك لك.
0: الحمد لله.
4: ولدينا امه محمد كلها فهمت
0: اسمعيني
4: واشتاق من اذاعه التطاوين فردا فردا واللي هز عليا التليفون وعلى راسهم سيد المدير.
0: الله يخليك ستار حفيان.
4: عايش. الغيره والحسد ياسر سي حسن.
0: شنو
4: يا سيدي؟ نهار 15 نوفمبر 2025 ترش من عندنا من لما في مواطنيه مارس وجايين قدام جماعه مخرجين الولايه خارجين الجمهوريه التونسيه
0: ضيوف اجانب
4: ضيوف طلبوا من سيد المدير قالوا له شكون عندك الشعراء فهمت الله ولا اعضاء قداش من واحد اعطينا اساميهم باش
0: نتواصلوا معاهم
4: لا باش نجيبوا لهم زوايج
0: ايه
4: ما فيهم. سيد المدير قيدني من الاول ثم واحد انت لم يحبنيش باش ندخل نقعد ثمي
0: ما يطيقكش
4: ما يطيقنيش
0: أيوة.
4: كيف يجيب حاجه نجيب حاجه فيها اسمي هو لا هو سارق من هاك ومن هاك فهمت باهي ما عليناش قالوا لهم لا راهو مريض ما يقدرش يجي فهمت لا وقت الجيل قال لهم قاعد نسوق الرقعه سيد المدير فهمت الفاجه قعد ساكت بو الفايده اني اي الفرق الزواج أمت الآن هي لحياة لا تنادي حط واحد هني عندي 4 سنوات معاهم الآخر عنده جمعة فهمت لا ما تسمى بيك المثل يقول لك مديدك وتبحى كمشها ورقة عذاها هو الآخر مرة قيدها الجيبة وتعدى بشورة
0: الله يسامح
4: لا أنا عرفت والله لا كلمت زاد أما كلمت بالشعر قلت نرعى الجوابي سيد المدير يرمي لي عليه الطابع لكن يرقني على عدوايا نبغيه يرقى للمقام السابع بالبهية الراع وبالخايب وبالسيف ما ننطاعوا وتو طرف قرابنا لجاع ولا ما نصطعته ولا تلقى سرة ساسة ما خطينا وهيهات من مدو قدا هيدينا 15 نوفمبر 2025 واللي شطب على طاهر الحفيان بين نولي وينها خلنا نعرفه ونتبعه بالجرة النكت عليه والناطحة في عينه وحتى الخفال بيناتنا يتعرى قدمت الاستقالة انتي عادي شد المدير قلت له نمشي للمعتمد ونمشي للوالي ونخرج من ثنيك مادام انا ما نسيبكش انا ما نحبش الكرد داير وانت غشش قلت له انتم كلكم انتوا رهدان وكلكم قال لي كيفين قلت كلكم رهدان قال لي باللازم كان تعمل ما تعمل كان توصل قيس سعيد لخرجتها لا قبلناها
0: الاعتراض
4: الاستقاله قال لي هاي حاطينك ركز فهمت الشاعر في البلاصه الفلانيه هزناك البلاصه الفلانيه مشيت غادي فهمت ولا قلت لهم انا كيفاش انتم تجيبوا تحطوا في واحد عمره فهمتني لا 5 ايام يجي له عمره فهمت له 71 سنين
0: لا
4: حتى كان لحافظ يعني من نشاط اللي قدم فهمت له انتم انسان فهمت له الغيره والحسد موجود يعني وصلوا جماعه قالوا طاح حقان نجح فلوس عرس ولده وعرس بنته فهمتني ولا ما يجي حتى واحد قال فهمت كذا راني نسال فلوس
0: اي هذاك موجود انا حضرت على على على على حاجات كيما هكا وانا في دار الحسن انت كنت
4: لا ولا غريبه جاني من الفاميلي نتاعي
0: يا احمد ربي خلوك عايش ثم ناس باش في باش مثلا تجيبوا فنان العرس
4: قال لي وانت فما واحد قال لي وانت عارفها تطاوين قلت له عارفها كيفاش ما نعرفهاش قلت له عمري 20 عام يعني فهمتنا لا دخلت التطاوين هي معتمدين
0: اي
4: هي فهمتني ولا قد الحاج فول محاط الله يرحمه ويسامحه
0: الله يرحمه وينعمه
4: فهمتني ولا وقلت له من كانت هي معتمديه قلت له تو الولايه ولا
0: من قبل 81 قول له
4: كله قلت له كانت سحر ما تقدر تنقطع
0: من قبل جام في 81 معنا
4: فهمتني ريت قلت له ريت ما ولا عمري قلت له راني فهمت عمري 20 عام وهم تو راني نمشي بال 71 عام 51 عام اللي تطولنا عرفت
0: اي كمل لك بعقلك خويا طاهر وطبعا ديما راهل اليد العليا خير من اليد السفلى واللي لا يعتبرها الحاجات الصغيره ويتعدى
4: يا سي حاتم والله الاصحاب والاحباب اللي عندي نقسم بالله العظيم الله يبقي عليكم وعليهم السفلى
0: امين يا اجمعين ان شاء الله
4: لا تحيه فمن الله في عادل الطيف والاخت من الحامه وسي مصباح ابو قديمه
0: الله يخليك
4: وضاوي موسى وسي محمد سي محمد اليحياوي فهمت من ما كنانسة في المنطقة دي جاي من جاي من تطاوين شنية
0: بير الأحمر ولا من بلد الخير ولا من غبراسن ولا من
4: غبراسن سيد محمد الحياوي وسيد محمد الحياوي من منزل الحبيب
0: ويسلم عليك سيد عادل أرد لك السلام عادل بالطيب
4: شكرا وبارك الله
0: شكرا لك سيد طاهر يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة مكالمة جديدة على الخط بعد ما نقوله اللي قال عبد المجيد ببريدة يا ناس توبوا أرجعوا لمولاكم ولاش الحسد دايرين أغطاكم مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا مرحبا أختي
5: مالتين أخمك أختك عايشة بن قردان
0: مرحبا يا عايشة كنا مستمعين بن قردان أهلا وسهلا
5: بي والله لباس نستنى في برامجك وعندي حالة وفاة قلت والله جدي
0: وقت
5: عمك مصباح بقديمة أختها راهي هيك توفت
0: الله يرحمه ونعم تعزينا
5: والله قلت لها تنفع في التراث حتى وقت عفيفة وقت فيروز وكلهم والتراث نبغيه
0: تعزين الحر العائلة
5: برنامج حتى وسمع عجبني ورجعت اليوم البرنامج والله حتى فرحنا بيك
0: مرحبا يا عايشك تعزين العائلة الكل
5: والغير أخويا تبه بالشير كل حد سبحان الله ما هي معافية الله كل حد أش عطاه فكرة
0: أي
5: أني تو نضحك ديما وتو يحزوك في ضحكتك والحمد لله قوي ما أقول
0: يحسدوك يقولوا تحسدوك على توريد تخدك
5: ايه والحمد لله الحمد لله وديما نفرحوا اللي يزيد حاجه ما نحسداش واللي شارك حتى اللي شاركوا نفرحوا لهم ولا نفرح نقول لهم صحه لي غنوا صحه لي عبروا على شعورهم وهيك تفرهيد هو على القلب وعلى حاجات ونقول لك ربي يعاونك ولهذا عليه التليفون وديما معاكم وإن شاء الله وإن شاء الله ديما معك في كل برامج
0: شكرا لك يعطيك الصحة يقول عاد الطيف ولفتين بغيها وكثرت عليها وكثرت عليها الغيرة هي ذهب يصعب تعييرها يقول لي هذا البيت قالتها مريم غراب منذ 10 سنوات وهو يحتفظ به وممكن نساته هي تقول المغيار عندي لازمات طريحة سكر علي باب بمفتيحة يا هذي هذي حلو شكرا لك يا عادل مكالمة جديدة على الخط نخدم مع بعضنا ألو أهلا وسهلا مرحبا بك خوي الغالي
6: صح لباس
0: الحمد لله
6: تحية لك وتحية لشيك بوتاخر وفيصل شوشان
0: أهلا بعمر أهلا عمر الهمامي قبلات مرحبا بك
6: الإذاعة ديما نسمع فيها وكل سبت من الإذاعة ديما نتبع فيه وكل سبت ما ديما نسمع فيه
0: مرحبا بيك في كل سبت وكل حد وكل جمعة وكل خميس وكل وقت
6: ونسر أخي عبد الصمد الوين على بوجات بانوراما من مدي ساعتين سلمني أخي عبد الصمد
0: وين نشوف فيه هنا أنت ممكن تتواصل معها أكثر مني أنا في التطوير وفي تورس 600 كيلومتر بين بعضنا أما التليفون تو نسلم عليه بالتليفون قول عمر الهمامي يسلم عليك بيه
6: طبعا سلامي ليكم وكل إن شاء الله كل سبت إن شاء الله كل سبت يجيكم
0: إن شاء الله يا ربي
6: حزوني يما حزوني حتى في الخطوة وخضرات عيون
0: ايه
6: وستين درجة في العالم كدوني ما كادني كان كلام الدون
0: كلام الدوني صحيح هذا العيون الجمعة زي عاد الحديث الناس والشهيدة
6: ايه حزوني يما حزوني حتى في صاحبي ورشيد ظلمك عبديناه وعمرك ساعة غير مدرك الأيام كلمتك وجاه
0: ايه غير الهديمة كلمتك وجاه ايوه
6: شكرا لي قديت محمد النصر
0: ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه محمد الهميمي وقبلات وموصين معكم لقنا في دق خلاله

هذا دريز الخير وعقاب الليل طبعا الشبعينات يقول عادل يا قلب يا قلب يعطيك علة أنا عارفك ديما متاع مذلة ريدك مع غيرك هنا يتسلى وما زلت مليت من تخطيرة مليت من تخطيرة حتى بعد هانك عليك تخلى حتى بعد هانك خلي عليك تخلى ما زال واخذتك عليه الغيرة ما زال متكبر ومتنازل ولا لقيت قمحة ولا لقيت الشعيرة هذا كلام كبير يا عادل إن شاء الله ربي يخلينا ربما بعاد على أنه نندم على أن عرفنا حد ولا نقوله هذا كبير وهذا كالي هذا يهزنا الموضوع الجمعة الجاية ساعة واحد نغش يعمل عمايل ويندم عليها من بعد لعرضك حزار خزمة عارق يعني أنصح أصح من رشادة مع عائلته متفارق ينجم رقعة معناها تقول أنت به على كل تحيتنا العم صالح بو كوثر ذاكر وإن شاء الله ربي يشفيك على خير ويقومك سالم بعد ما عملت زوز عملية

0: المناكن الاماكن وخاصه خونا الغالي الفنان الدكتور الموسيقي صباح النور صديقي رضا بن منصور ما نعرفش تكلم فينا من تونس ولا من باريس على كل من فرنسا معناها لكن مرحبا بك خونا علي من العكاريت ايضا طبعا الخط مفتوح لكم وقت تكون مكالمه راهي الاولويه للمكالمات ما عندناش توا مكالمات مرتاحين توا مع المكالمات ونجم نقراو شوي شعر يقول شوق شوق يا قلبي الحياة بالشوق ويا قبر باسم الشوق تناجيك وش شققك يا قرب قلب يا قبر ثلث شقوق ما دام عز الروح ساكن فيك مش شوق شوق شوقي صابر ومغلوب والشوق في قلب الصبر مزاق يا قبر ساعد من رقد مكتوب مكبوب مخطوف ما واخذ على الافراق راح المشي قلبه قعد مخنوب وبالصوت خلي صاحبه نغرق خلى صاحبه نغراق والعين تسكب والدموع شبوب والجرح ينسف داخله حراق نازل نزل ونزلت في الصوب قطع قطع القلب من المعلاق جالب جلب مر الحياة مجلوب جارف جرف موجة لطمع الراق غراق ولا تقول يا لحد الحياة مكتوب ولا تنزني بكثر الحديث عليك وريتني وجه الحياة مقلوب وذوبة شوقي ذاب بين يديك وشوق شوق يا قلبي شوق شوق حيرتني يا قلب كين شقيت ظنيت منه داخلك محتار صغير سن ومفارق ترك البيت قاعد حنينة ما انساش الدار وكنا عرف من نار صهد شويت بزفرة نفخ خطت ثلاثة سطار وكل سطر في شرح الصدار لقيت وكل سر طلعولي وراها اسرار خليتني تعب وراك شقيت وخليتني ساهر بلا سمار تذللت لك مرات وشكيت وذل للحياة تنقيس من الأعمار وانت كتمت السر ما داريت ورفضت حتى وصايتي نوصيك ومنك شبحت المكر والتشميت وبحور من الأسرار لاذت بيك وشوق شوق يا قلبي طبعا مكلمة على الخط نخدمها بعض ألو أهلا وسهلا
1: بقيف الحطب
0: مرحبا بيك أخوي الغالي أهلا وسهلا
1: مرحبا طيب. مرحبا
0: مرحبا اخوي رؤوف مرحبا
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا بك في كل وقت تفضل
1: والله عندي بدقه شعريه
0: قول يا رؤوف قول قول
1: قال لا نغير ولا ندير ولا ندير العيبه وراسي ها وتكاثر شيبه
0: اي
1: لا نغير ولا ندير السيء
0: اي
1: ندير عمري على جال الذريه
0: اي
1: وشكرا في حاتم شكرا لكل العاملين في ذاقة طويلة
0: شكرا يعطيك الصحة صحة
1: فيكم أخوي شكرا شكرا
0: حسد وغيره سكنوا معايا وفكولي فراشي وغطايا مرحبا بكل تليفوناتكم على 75-870-900 ويقولنا عادل يقول حزار على طق الرشاد يغيره لا دندنوا العراس زعمة كيف يديروا يقول لي المغيار عندي لازمة تطريحة سكر علي الباب بمفاتيحة ونقول يا ليل يا صاحب الشوق والشوق يسمع كلامك القلب بالعشق محروق مضام بالدمع ضامك مرمي على الضيم مدقوق بسهام سبقت سهامك من غرام بوقد ممشوق ممحون والقلب لامك يا ليل ما تحفظ حقوق طايل علي ظلامك أنا فنيت من وحش معشوق حرم علي منامك يقول النصر بن عون علي تخطري قبل المنام وبعده ويوقف خيالك في منام يجي النط نرتعد على الصبح نعطي وعده لو كان تثبت حلمتي يا حي علي تخطري وتهسي تتبسمي وبجمل أصوات تلسي ونغازلك ونسكنك في حسي وفي الحضن كنك يا عزيزة صبي نمسي عليك وبالحنان تمسي تنادي على جن الخواف يجيك نمس طرف وجهك بالأصابع تمسي شفر المحاير بالدموع سخي يبل الندى وجهك وبيه تحسي بياض الملامح

العيون نقي يقابل رجيف القلب مهما تدسي مش هاب نبضك في الضلوع رقي هوا من هواها في البحر ترسي بركان وسط المحبرة يدوي يقرقع ركاني اللي عليها تعسي يسي يسيل دموع الصم كان عصي حسك وحسي وحاسين بحسي وأهل التجارب شاهدين علي يا بعنتر لعبتي وعمر فيه جس جسي وقيس الملوح بالغرام هبي خطوك قلبي قبلي إن كان في تنسي ورسموك في وادي الذهب إبليه.

0: يصور الشيخ القراقي ويصور.
1: هذا يا خليفة الدريدي طبعا, وتحية ليه وتحية لكل أصدقائنا. يقول عادل قلبي دود والدودة عالدودة ترقى, حسدوني على ولفتي من العين الزرقة. وما دام تبغيها لاش تغير عليها, هي صغيرة وزينها مواتيها. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلة. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا أخويا حاتم.
1: أهلا وسهلا. عايشك. شكو معنا؟
2: معكم أختك مبروكة يا أهل من مدنين.
1: مرحبا أختي مبروكة وكل مستمعينا في مدنين. أهلا وسهلا بيك.
2: الحقيقة ونهاية كل جنود الخفاء اللي حارسين على البرنامج ويخدموا معك.
1: الله يخليك, شكرا ليك. وفرحان انه كل مره يجينا صوت جديد ومستمع جديد, وربما نكتشف معناها طاقات جديده ومخزون جديد, ربما فرصه باش نقدموه لاصدقائنا المستمعين. قولي يا مبروكه. قولي.
2: نعم
1: قولي.
2: والله يعني باش نحكي, مانيش باش
1: مسالش الفايده
2: ولا باش نقولوا احنا يعني
1: حكينا على الغيره والحسد. حكينا
2: والله اش باش نقول يعني سبب يعني نقولوا احنا يعني سبب يعني قله الاستقامه تاع حياتي الغيره والحسد يعني من الاطراف الكل.
1: التعب اللي شفتيه في حياتك كله بسبب
2: والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم التعب كل اللي شفته من التعب كل اللي شفته في حياتي سبب نتاع الغيره والحسد من الانطراج يعني من
1: المحيط
2: دايرين بيا من بالرغم مني سبحان الله انا مش شكره في روحي ولا حاجه يعني ديما نحب الخير للغير وديما دي مش ليا وديما حنينة وطيبه مع الناس الكل ديما عملت يعني هذا الشيء نبع من القلب يعني الشيء تربيت عليه يعني شيء مش جديد عليا ولا حاجه ولازم الانسان يعني يتعامل بالطريقه يعني اللي يكون عنده مبادئ واخلاق وقيم يكون مسلم يكون يعني قلبه نظيف ويكون يعني يحب لازم يتعامل بالطريقه
1: يعني
2: اما الغلب هو نعتبر عند الله فكيفاش الغالب الحمد لله وكهو شو بيقول الواحد
1: ما هو عندنا مثل يقول كون ماري وما تكونش حسودي
2: يا حسرة على قبل يا حسرة جدواتنا سامحني جدواتنا تربوا بالطريقة هيك وربونا بالطريقة هيك يا ماري لا تكون حسود أما أنا غلب تول ما فيهم كلها تغيرت والدنيا كلها تغيرت وبرش حكايات وبرش حاجات جديدة يعني داخلة علينا من الغرب وبرش حكايات جديدة يعني من التكنولوجيا المحنونة وبرش حكايات كما يقولوا فيها شو بش يقول الواحد الله غالب يعني قضاء وقدر وكهو يرضى بالنصيب شو بدي
1: الحمد لله ان شاء الله كحد الباس اختي مبروك الله يخليك وشكرا لك وموفقه ان شاء الله
2: بارك الله
1: موفقه ان شاء الله
2: يعني المهم كنت في جرجيس جوزي توفى قريب له شهرين وش بيقول الواحد يعني الواحد يعني درت يا الخير وهذا مش بنتيتي ولا حاجه اما تمنيت يعني الشيء يلقى حتى ولو هيك جهد يعني ولو يعني ماخذ خاطر ولو كيفاش يعني
1: انت ضميرك مرتاح؟
2: لا ضميري مرتاح
1: ما عليك كلام الناس ولا جرح
2: الحمد لله
1: الحمد لله شكرا لك شكرا لك. صدف دف بين النزال يشيع حسودية قوي سمها محال ما نتليع مغيار لثريت الغيرة تبكي ينقش بعودة على الوطام التكي. هذا يا أخونا عادل بلطيف. مكالمة أخيرة في الساعة الأولى. ألو أهلا وسهلا. غادرتنا المكالمة وعلى كل احنا بعد شوية ان شاء الله يجيكم مجز الأنباء للساعة 11 صباحا بصوت خونا عمر بودربالة, وانا نقولكم لا تغادروا بانوراما وإذاعة التطاوين.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أبرمت بلدية غمرسن اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إدارة دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. صدر بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى مايو 2026 تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مدفعية الاحتلال الصهيوني قصفت محيط بلدة المنصوري في الجنوب بعدد من القذائف، مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن الاتفاق واستئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق.
2: بلاغات.
3: في فقرة البلاغات، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على قنوات الجلب الرئيسية التابعة للشركة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم السبت 8 أوت 2026 على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم السبت 8 أوت 2026 بداية من الساعة 10 مساء. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم على خطوطها ذات الجهد العالي سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 11 أوت 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالت والمربطين والحرية وسيد مبارك وطريق غمرسن وراء المستشفى. في إطار حسن تنظيم حركة المرور بمدينة بنجردان وحفاظا على سلامة المرة، وتبعا لمخرجات جلسة السلامة المرورية بتاريخ 7 جويلية 2026، سيتم اعتماد نظام الكبلات سابو للمخالفين ابتداء من يوم الجمعة 14 أوت 2026. نهاية الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: شبيك الطو باش نجر تحت موم صحيح
6: محنش حاكم ضيخين الليمت هذا، وركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربشك هاو اش باش يعملوا لي
6: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الليمت هذا. بس عندي زطل سي العافيه، شوف صاحبك تاع لي سي دبر لنا بيعه بيه وتنفرح بيه. هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفا، لازم نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين
7: يا زلمه؟ جيبوا لي بخويا بخي.
8: اي ولاد الفميه بي
9: طيب يا وليد، طيب بكرا
8: شويه. اي شاش المهرجان، شاش المهرجان،
5: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟
6: والله ريت انا ترشحنا للمهرجان
5: ساعة ما خيبة بلاسك والله. انت عندك موهبة والله، ما خيبة بلاسك والله.
1: ايش هي زطلة؟
5: زطلة؟
10: ايش فيه تسكن؟
5: مهبول تحب بسينة؟
10: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
5: مسيو مين؟
10: مسيو ولا ليه؟ ولا ليه مسيو؟ هو قسمت تقول في الزيت.
5: ما قلتش ما قلتش.
10: مسيو
5: ولا لنيان؟
10: اتكلم فيه.
5: مسيو ولا لنيان؟
10: ما فيش.
5: مسيو ما عندي شيء. ولا عندي شيء. ولا عندي شيء. ولا عندي شيء. مسيو
10: فاكسين.
5: يا مالي يا مالي.

0: Très bien, monsieur.
1: Si vous pouvez, vraiment, change l'adresse.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه؟
4: الشعر والكلام،
3: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة.
4: الصوت وغناوي
3: في برة مدلانة، وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
4: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
5: دك خلالة. عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: ودادة. رجعنا لكم أصدقائي المستمعين بنغمة ودادة، محمد العرف والغمد عفوا، ومواصلين معكم دقة خليلة على موجة إذاعة التطاوين وإذاعة البانوراما، ودفعة أولى في الساعة الثانية من مكالماتكم الهاتفية على 75 870 900. رشيد بوزاخر في إخراج إذاعي، وفيصل الشوشان في غرفة الهدف. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا أخويا حاتم.
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك وربي يوفقك ويحفظك.
0: عايشك، أهلا وسهلا بيك. مرحبا،
1: تحياتي ليك وانت لك جماعة التقنيين، عاد عادل الجميل وهكا الحبيب الخراس وجماعة كله ضم سالم.
0: الله يخليك، مرحبا بيك خوي الغالي.
1: وهكا الجنيدي زاد نحيوهم، وصباح مقدمة وعيلة المرحي
0: زوز. مرحبا بيك خوي الغالي زوز،
1: وخوك علي العماري وجميع من يعرف علي في العكري.
0: أهلا وسهلا بيك سيد علي وكل مستمعينا في العكري. أهلا وسهلا بيك،
1: يحييوك الكل.
0: الله يخليك. هاي زوز
1: باباك هو دلالك يعدي محنتك وتيشتك وهبالك. قداش من مردوف هزت قالك وعلى خاطرك ضاقت تعب الوانا. باباك هو عظيمك، هو نصرتك على الوقت، هو سنيدك، لا حد كيف بالحن ديما يفيدك، وبيه الصعيد بشوارك تنحد، وبالفاتحة ديما يدعي لك. باباك ضايق حنة في غيبتك، لا يزيد لا يتهنى، على بعدك يصعب قربة، كان غبت يظل طلتك يستنى، مشغول ما يكحل النوم عيال. وأكبر أحلام تكون عندك كان ويحضن أولادك من أحضانك. باباك هو من نامتك، كان ذراع معك، خذ لقى خاطرك، ثبت أولادك يا خطوات وياك من زيت الهواء وطوفانه، اللي تزرع تلقاه بين نباتك وياك، وتجني انباز الزرع في حظك.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
1: تحية ليك عاد ونجمع من يعرفوك عاد.
0: كل مرحبا بيك، وتحية لكل الآباء اللي يسمعوا فينا. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: ألو،
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا أخوي غالي.
2: ألو أخوي حاتم.
0: مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا بيك.
2: مالكم زين،
0: ان شاء الله يكون سعيد. والله من بكري حتى احنا من بكري نقول الو الو وانت ما تجاوبش فيا.
2: نسلم عليكم ونحييكم ان شاء الله، ونسلم على كل من يسال محمد معطلة، وندعي بالافراح لكل من عنده فرح، وكل من
0: ان شاء الله ربي يهني الناس كل
2: وربي يشمل، ربي يلم الشمل ان شاء الله نحن كل ان شاء الله كل من كان متقرب يروح
0: له وحده امين.
2: كل ان شاء الله كل من عنده فرح ربي يهنيه
0: امين.
2: وسمحت الموت كثرة المدة، إن شاء الله رحموا عليهم وكل
0: لكل أجل كتاب. خوي الغالي أكهو أكهو.
2: الحمد لله،
0: الحمد لله،
2: الحمد لله ربي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن، يقول لا تدري أي نفس بأرض
0: تموت غدا. صحيح،
2: الحمد لله، إن شاء الله ربي يهني عباده
0: أمين،
2: ترحموا عليهم وكل
0: أمين.
2: ونسلم على كل من ينسى نعمك محمد معطلة وعلى أخواني العودية جملة المنصورية بن سعيد جميلة بسيوف المراحمة، كل كل كل تطاوين وكل
0: عايشك سي محمد. الله يخليك،
2: أحبابنا جملة وعلى كل من ينسل علينا وربي يعين.
0: شكرا لك سي محمد، هذيك الساحة نهارك طيب إن شاء الله. ما عنديش وما نشكيش، ما نحسد حد في غناه، واللي ما عنده باش يعيش ليه المولى ما ينساه. يا واقفة على الباب فوتي لداخل، سيدك حزار ليصير ضرب مكحل، يقول يهدر في هدران جمال مغيار وناقص وسع البال. مكالمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلمة. ألو، تكا. أيوة سالي.

0: يعطيك الصحة سهل الغندري، أهلا وسهلا بيك.
1: أنا ما كنت المرة اللي فاتت نقبت علي عدمان أسمع
0: إيه قلت لك وين هالقصبة المرة اللي فاتت؟
1: نحب نسافها.
0: إي
1: خاطر إضافة عندي السيارة راهي فاتت وصارت في نفس الكل.
0: باهي باهي تجوزنا معناتها تو لاباس السيارة ما؟
1: لا لا تو لاباس أنا تنقى شد الطريقة.
0: أي باهي باهي
1: اي اسمع عرفت ايش الحلوه وين يا حاج؟ الحلوه في بر الفيات.
0: اي
1: قلت لها محل العيش في بر الفيات فيها الحريه والبدن يرتاح كلها عطر نوار وحتى الهواء الصافي جرجير وسكاره وقحوان كافي ارض تله وشعير وقمح ابدا عليه ريح دافي ونخل وزيتون راوي محله ظله وين الضر البن وتمر وسمن صافي دواية حاتم الكبد ورمها يمتيه كله ما تمش أحزارة وين كلمة زوز لتان الضيف كافي وين الحن الوالدين تست عليه صلى وين البسمة والحن الجيرة ما تمش المجافي كل مشكل موجود لحلة وين البدال الخروف يسمن يا حاتم شحم صافي لحم لذيذ منه الدوخ والله أنا ريفي ولد الريف مقطع البر حاتي وين يا حاتم الترفاس والغازول وخط
0: المقطع وين الترفاس
1: البر الفياتي سهل حرية والبدن
0: إيه وش خير منها عيشة صح
1: أما علوش يظل يظل دايم في
0: أما أما أما يكون الطقس جميل وصافي عاد
1: بارد شوي.
0: إيه بارد شوي. يعطيك الصحة سيد علي. يعطيك الصحة سيد علي. يعطيك الصحة. شكرا لك.
1: الله يخليك الله
0: ينور. موفق إن شاء الله. حزازير ناسك ما بقولي جية. يعطيهم حريقة نار في قبلية. ويقول له هالحوش عيني ما بغت تهابة. مكتوب ربي عثنية جابة. هالحوش عيني ما بغت تهابة. حزازير ناسنا. وعرين كلابة. مكالمتكم ديما على 75-78-900 مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا.
2: ألو
0: أهلا مرحبتين.
2: ألو صباح الخير.
0: نهارك طيب نهارك زين نهارك أغر ما فيه الشر إن
2: شاء الله.
0: أمين أجمعين.
2: أنا اليوم تنجيب لك على ملحفة التقارش في أسبوع الفيت قالوا ملا يجي الطرف لكني ملحفة التقارش ما تجيش منها طرف تقارش للبسة
0: اللبسة
2: فهمنا
0: أي
2: والطروف جينا من قصر الليل لاني خياطتهم كبير وبعين مالا وجي مرة لولا كنا نطزوا فيه ما عرفوا برا وبعد تالي نديروا فيه شعبيتة شعبيتة هذا عرف يمشي طول طول طول طول وبعدين يبدأ يحدث النواء هني والحوالي حولي بوزيقة وحولي قطعة فكرول وحولي شوارع برقيبة وحولي زنيتة وفوطة شكشوكة وقطع اسمه فوطة قطعة فكرون وفوت برشة طول غبطه هذا كله رسوم فهمتني الطرف ألو
0: نسمع فيه
2: الطرف من عبد الغبي من 1975 فهمتني دب في جرته الطرف الموبا بعد تالي الحولي هذا الأصلي الحولي عين حبارة تدخل به العروس نهار جحفة وتقعد متحزماتها مش متحزماتها معقدتها عقدة واشترها ماما يبدأ متوفية بي تقعد به نهار في دارها هل تسلم به 7 أيام في عند رجلها تتوقع كالكال الحرسية بر بعد ما تكمل الحرسية تحزم به بالحزام فهمتني بعد الحزام الدسة كيف نهار يموت حد ما نقوله من سير يغطوا به الميتة هذا عين حبارة عمتني تشهر ياسر عين حبارة وعين حبارة للشهرة هذا الحوالي
0: ذكر ليش ثم ثم ثم ثم ثم غنية تقول على عين حبارة نلوج
2: ايه عين حبارة هو للعروسة وللميتة العروسة تقعد به نهار في دار أهلها النهار الأخر وبعد تمشي تقعد به 7 أيام في دار الراجل وبعد تتحزم به 7 أيام أخري وبعد تخبيه فهمتني أما الحولي شو اسمه الطرف ما هوش طرف الطرف يجيك من قصر الليل مقصوصين ونطردوهم من قصر الليل يجون الطروف
0: واضح
2: وصلت ومن من عام 80 نخدم في صنعة غمر رسمية.
0: مرحبا مرحبا.
2: صنعة غمر رسمية تعجيرة والكتفية والبخنوق.
0: باهي.
2: هذا على طبعت لك على الصنعة.
0: مرحبا مرحبا بك أختي الغالية، مرحبا بك. مرحبا، المرة الجاية نحكيو على ملاح في دالاس. باهي سيدي متفقين، شكرا لك يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله. ممكن المسجد على الخط الأول وسهلا.
3: صباح الخير. صباح بارد من عند المولى.
0: يلا.
3: صباح بارد من عند المولى جايك من صاحبك حمد صولة.
0: محلاك يا حمد صولة. مرحبا. الحمد لله، وينك انت؟ لاباس عليك الصحة؟ لاباس
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب.
3: قال لا تحزن الناس يا حسادة.
0: اي.
3: الرزق والعباد عبادة.
0: اي صحيح.
3: تم ناس بإحساس العباد يحسوا.
0: نسوا.
3: وتم ناس كيف العافية فاوسوا.
0: صحيح.
3: إن شاورك يا قلب رد الشيرة
0: غيرة
3: على شخص يحسد وزادات الغيرة. نقول يا مؤمنين ابعدوا على الحسد والغيرة
0: غيرة.
3: ويا نفس حبي وكوني باهية في السيرة. والشاعر قال الأجواد يكبروا عند الأجواد اللي يحسبوا في البعادة، لا قلوبهم فيها سواد ولا هم أصحاب النقيدة. ولا يخربوا في ميعاد ولا يخدموا على المكيدة. ولا بينهم حسد ولا أحقاد أصحاب العقول الرشيدة. عرب همهم خير البلاد سواء زاع ولا حصيدة.
0: ولا حصيدة صحيح.
3: تحياتي
0: هذيك الساحة سيد أحمد، شكرا على إضافة.
3: تحياتي حاتم بلاي لحظة لكل مرشدين في إذاعة التطاوين وكل برامج التراث، وإلى ضو الكمالي ضو اللزلم ومصباح بوقديمة
0: متعزينا الحارة اللخصة بصاحب بوقديمة وشوفيت أخته إن شاء الله.
3: مع ألف شكر وموفقين.
0: شكرا لك. شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله. موفق ممكن الموين على الخط نخذها مع بعض. ألو ألو سهلا.
4: السلام أخوي حاتم.
0: مرحبا بك أخوي الغالي، أهلا وسهلا بك.
4: والله يا هني ما عنديش بنظيف غير على الطرف القطار الشادي.
0: أي.
4: قلت الله في طرف القطار فوق ناير خدم وحال ما ننساه طول المدة. يجي من الطرف من قديم
0: راهي. اي يجي من الطرف.
4: تحياتي لكم.
0: الشعر اقوى مؤرخ للتاريخ راهو. الشعر يأرخ مدام الشعر قال. اي مدام الشعر قال يجي من الطرف. شكرا لك يعطيك الصحة اخوي الغالي، مرحبا بك ديما على موجتنا. ممكن المجديد على الخط، الو اهلا وسهلا.
5: اهلا سلاما وصباحا.
0: اهلا وسهلا سي خليفه.
5: خليفه عبد النبيب وزيني من المدينه.
0: مرحبا
5: اليك وفريق الهندسه وحبي الحسن.
0: الله يخليك سي خليفه. مرحبا
5: سيد حاتم. مرت بلادنا لمده شهر ونص بمناخ قاسي يشبه سخون يشبه اعصار.
0: لا هو مش بلادنا بركه، كل العالم صارت فيها.
5: نحكوا على حالتنا احنا.
0: حالتنا اي باهي.
5: اي حالتنا ثم كهرباء.
0: ما يقول لك المثل الشنقه مع جماعه خداع.
5: ثم قص وثم مرضى وثم معجزين وثم معاقين وثم
0: متفاهمين.
5: مأثر
0: فينا متفاهمين، ولكن الشنقه ما كي تبدا.
5: ولكن ثم عمال الحظاير والسدود. ونارك عمال الحظائر والسدود في المناخ هذا.
0: إيه؟
5: هذا عمال الحظائر والسدود. ونارك زي نحب نحي النقل الفردي في مدنين وفي كل مكان. في المناخ القاسي
0: في المناخ سخليفة. سخليفة باش نفرقوا بين حد. كل أصحاب المهن الشاقة والمتعبة إن شاء الله ربي معهم في الشمس دي ومسخن هذه.
5: حتى النقل الفردي.
0: حتى حتى عون حتى عون الأمل اللي ينظم سير المرور في وسط في القايلة. يعني معناها ربي معهم. ربي معهم
5: كلهم وهم ثمينة.
0: ربي معهم إن شاء الله. إن شاء الله.
5: عاد نقول كلمات ثانية على عمال الحظائر والسدود. نقول كلمات إن شاء الله حديثي مقدود. عمال الحظائر والسدود راهم فايقين وما هم مش رقود. نقول لك على الموجود فراش الكردون وخبز الماء وأداها زيت العود. الواحد يعمل حتى يوقع فوق التراب من دون. تراهم قوتهم تراهم غبرتهم نايدة. تقول عليهم أقوى هندسة لتونس في الحدود. عمار الحذائر والسدود راهم فايقين وما هم مشرقود. الله
0: يطولهم الصبر. شكرا لك هذيك الساعه ربي يعطيهم الصبر. شكرا لك سي خليفه عبد النبي ومكالمه جديده. اهلا وسهلا بك.
6: مرحبا.
0: نهارك طيب. الحمد لله. شو احوالك انت؟
6: كلمتك قبل نحب نقدم تحيه لامي فاطمه بنت الاخضر.
0: مرحبا.
6: محمد.
0: على راس العين.
6: وقولها كل سبت وهي تسمع فيك مسكينه ما تعمل حتى شيء.
0: مرحبا بها تحيه لها كبيره كبيره كبيره.
6: كامل هي تسمى في حاله
0: ربي ربي يعطيها الصحه. امي فاطمه بنت الاخضر يعطيك الصحه والعافيه.
6: من تطوين بنت الاخضر.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ربي.
6: ونقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة لأخويا سيد
0: إن شاء الله حتى يكون صحة وعافية
6: وعيشك ويرحم والديك وإن شاء الله برنامجك ديما عسل وإنت عسل.
0: الله يخليك. شكرا لك أختي الغالية. مرحبا بك.
6: عسل فعسل.
0: مرحبا إحنا وإنت كل مستمعين.
6: بالله يجينا أمي رايك.
0: إن شاء الله ربي يعطيها الصحة إن شاء الله أختي الغالية إن شاء الله.
6: عيشك ويرحم والديك.
0: أم وسيم ديما معاكم لقانا في دق خلال طبعا برشا يحتفلوا بزواجهم في نهاية هذا الأسبوع. حبيت نخص بالذكر ولد عمتي. حبيت نعمل له تحية خاصة غسان سميدة اللي اليوم الكسوة نتاعه غدوة الجحفة إن شاء الله بدو تمام وبذرية الصالحة بالرفاي والبنين. ونهدي لك عربية طبعا عربية روف ماهر.

0: عربي يا فاهر ومواصلين معاكم أصدقاء المستمعين. حزار مول الخجل مفوح يجي بعيلته للعرز ولا يروح ويقول أعطيه الخزي. حزار يضرب فيها ضرب فاطمة خرب وشاميدها. مكلمتكم 75-87-900. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو عسلام أخوي حاتم.
0: مرحبا بك أختي غالية. مرحبا
1: وبيك يا عيسى.
0: شكون معنا؟
1: غنايا يقولوا لها اللي صار أنه ضروح بي. معنا عقاب الليل تحلى السهرية.
0: ورجلي حزار عامل فيه
1: يجوا مع بعض.
0: يقول ياي
1: والله سامحني معنا عندي فرح معنا البارح سهرنا برشا
0: والصوت مبحاح
1: صوت مبحاح وقعد ضارب فينا النو.
0: لا مش
1: سهل. أنا تحية لهم هم العرسان الزوق.
0: شكون هم؟
1: دار العلوي.
0: دار
1: اسمه حسين العلوي اسمه ربيع العلوي.
0: ان شاء الله ربي يهنيهم بالرفيع والبنين يا رب.
1: اليوم فما خير كان عشنا العشية فما خير.
0: ان شاء الله ان شاء الله على الخير.
1: جحفة
0: جحفة بالخير اليوم
1: ان شاء الله.
0: صح
1: ان شاء الله.
0: وين الملهد؟
1: والله في العلاي.
0: في العلاي.
1: حتى العرايس اللي من العلاي.
0: من العلاي ان شاء الله ربي يهنيهم.
1: يا عيش اخوي يا عيش ونهني كل من يفرح.
0: يا عايش اختي الله يخليك.
1: شكرا اخويا حاتم. شكرا
0: شكرا. طبعا فرحان بكل مكلمتكم الهاتفيه على 5 8 8 7 9 100. مكلمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته
2: اخويا حاتم.
0: شو احوالك الشريف؟
2: بخليك اخويا مبروك كل من دعم وكل من عرس.
0: شكرا.
2: قالت حسب حلولة هذه ولا فيها؟
0: لا أنا على الحسد والغيرة.
2: حسد والغيرة.
0: يقولك باهي باهي ونحب الخير الغيري وما نعملش الدوني. الحسد نكر في عشيري ويرخص صوم هدومي.
2: بالشعر من ما عنديش أما بالدوين نقص شوي.
0: قالك محتار فكري ديما حير علاش شيء ما درتاش قالوا صاير. انا عاون فيك انا توس الشريف.
2: ما
0: حفظتش خلاص الشهر.
2: لا شوي شوي هيك حاجات طاير طايره.
0: اي مو الغيره تذهب الشيره ولا
2: الغيره عرفت اللي بالشيره.
0: وكون ماري ما تكونش حسودي وبرشا برشا معناتها.
2: اي وما برشا حاجات تحية لك أخي ولبرامجك وتحية كل من كلمك.
0: إن شاء الله ربي عايشك يا الغالي الشريف. الله يخليك. شكرا لك. إلى اللقاء. مكالمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين
0: أم آدم. مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
3: ربي يبارك لك في حياتك. تبارك عليكم.
0: يا ربي رضاك نحمدوه ونشكروه.
3: قلب الرحى يرحي وقلبي زي على فعل ما درتاش قالوا فيا.
0: قالوا فيا صحيح.
3: والحزار يا لمتة وتنكيدة ونواقف ديما عصا تفيدة. الحزار لا يرحم الفاضل جابه وين يقعد ينخصو جنابه.
0: نشكر الحزار اللي يخصو جابه.
3: والشعر علي السرجين يقول حبيبك اللي صاحب عدوك خانك خذ الحذر واحفظ بنات لسانك. صاحب عدوك عدوك لا يكون رفقه ولا يكون شخوك. اللي يتهمزو عند القفالة روك لشعلو جمرك ونار حزانك. اللي يفرحو كانت عفست الشوك اللي يضحك وكان جفاك زمانك.
0: صح.
3: اللي مشعلين حطبها تقدي وتاكل كل من يقربها. اللي يساعدهم كي عيلتك تعطبها اللي فرحهم عثرت وموت حصانك. عليك يقلبوا وينش بمخالبها وبك يغدروا ويطيحوا من شانك. بك يغدروا ويدوروا ويدنكسوا في الوجه بعد يثوروا. قل الأصل ماهم بالخديعة يغوروا الرهدين عمره ما يراعي مكانك. الخبيث ما يسووش حتى دوره صاحب عدوك ما توزن بميزانك. والأكيد أنه محمد غزل كثير يقول خليك صاحي يا رفيق معاي لو أنهم أكثر مثالك ناموا وخليك مصدر راحتي وشقاي عوج الثنايا بصحوتك يسقاموا. خليك صاحي لخذتني عيني ووقظ مناجم نيمات عيونها غير الحليب لا عطش نتسقيني ورود المحبة في ضلوع يسونها بنشع الغرم وياك ما ترويني ولو يعدموا أيام الحياة من دونها ولا جرحة غير الطهر ما تداويني لو خربت بدني يا بسنونها بلا بيك هو للمال ما يغنيني وراحت الدنيا نفقدو مضمونها تموت المشاعر من ربيع كنيني ولا نحس لحظة فرح في مكنونها ولا شعر فايض وجد فيها حنيني ولا قافية غنى الوتر ملحونها حب المحبة وناسها يزيني بك نهزمه نفس الحسد وجنونها ووقت العرى حب الوطن يكسيني ومهما قست لمديحها لنهونها هي الأهل في دنيا السفر عويني هي الأم نعسني سهر رجفونها يقول للأخر يعم الغراب يعم الخراب يهدها ويطويني يموت فرحها وسعودنا يشوامو دلي عليش بغصتك تسئني مجروح روحك كبيرة تحزينها أني معاك في لدراك متهم مني بيديك عمري وقصتي وعنوانها شرور العواصف بيك مدخل خلني جبل صخر ما يقدر عليك زمانها يا شاعري إذا متت متحم مني حمول الليالي الحالكة والوانها وهذا شعر مع الضمير يحب يصحي ضميرة إنه يبعد على الحسد ويبعد عن الغيرة ويبعد على أخباث النفس ولا غالب ديما نحن نحاولوا إنه نبني عشرة باهية وصداقة باهية لكن ساعات يطيحك ربي بإنسان صاحب سوء
0: مريض
3: يكون قلبه خايف ولا يكون قلبه خايف وذاك علاش نقول نقول كان الندم سكين راهو قتلني.

0: الغالب تقطع الكلمة تقول أو يقول الشاعر إني شعفت من التوري ليش نوري نوري وليت مكروه كلمتي وجاعة نحساب أنت روحي كبرك نهرتي وقروحي نحساب أنت مرتعي وسروحي درجحتني بين السماء والقاعة وعملت لي مشهاب في جلوحي نخاف نمرك يضحك السماعة. ويقول الشاعر محمد بالقاضي الجمني كتيت من ذيم مقدار والفكر محتار والقلب مسهود بالنار عالكير وانا عجمارة مضيوم مهموم منهار في ضيق وضرار في بر صايف خضارة عشبي غذي قش وغبار لبعاد لجوار تلاجيت ملقيت شنصار والوقت خوان غدار صراف شاين مدارة والدمع قطار بدي الشهد في الريق مرار والقلب ذايب عصارة عداد بكاي بعبار والأحباب لاح حيهم حار لا ثم نزار لقيت مرجوح لعيار ولقيت وافي عبارة. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سالة.
1: ألو
0: مرحبا مرحبا بيخو رادي مرحبا
1: روف ملحمة رجعتك
0: بالنسبة. مرحبا يا روف أهلا وسهلا بيك
1: سمحنا خطر أول مرة نشارك معك
0: مرحبا بيك في كل وقت
1: أنا باش حبيت نعلمك اللي كنت عندي جروب فيسبوك اسمه أحلى لم اللي هو الشعر وكنت نشارك في الجمال والناقة بتاع الشعر الزين جديدي من تطاويل وكان في خليفة زادة خليفة الملحمة يعني ما انتو كنا نشاركوا مع بعضنا هيك نعطوا فيه بيت شعرية وكذا ولو الفنان ربيع البكوش الشاب ربيع البكوش متطوي كان شارك معنا حتى هي
0: ربي يعني اعتزلت
1: اعتزلت قبل اعتزلت يقول على الحزار ما تنقولوا الحزار لا يرقد ولا يتهنى يبيت طول الليل عشان مرة يتقلى فهمتني ومن غيرك اللي بيتي قلت لك انك كذلك مش عارف قاعدين عندكم ولا ما نتهنى
0: ان شاء الله شكرا لك يا روف شكرا
1: الغيرة مرض مالية طب موليه لازم يتخبى لا يدي ناسه ولا يتجدى
0: اي
1: خاطر اذا كان يبدا مغير برشا وكذا يلزم يبعد عن الناس باش ما يديش الناس ويبدا يتجدى معناتها يبدا سامحوني سامحوني غير فهمت كيفاش هذاك ان شاء الله اخوي كلوا ما يطولناش عليكم
0: شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة صديقي الغالي روف مكالمة جديدة الو اهلا وسهلا
2: الو وسهلا السلام
0: مرحبا بيك
2: أهلا بيك أنت وجماعتك
0: أهلا بسعمارة أهلا بسعمارة مرحبا بيك شنو حوالك
2: إن شاء الله بخير الحمد لله
0: أنا الحمد لله
2: تارك في الدار ليل ونهار لأنه خرج ليل ونهار والحمد لله حتى يجي
0: الفرج
2: وتفرج الأمور إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء
2: الله الحسد ظاهرة فتاكة خايبة مرض خبيث ومحرم حتى عند ربي إنسان عطاه ربي حويجة والآخر يقول إيش فيها أنا وصلت بكري صغير في عهد حكم بورقيبة يقولوا حتى أعطاه ربي وخدم يقولوا ترى باش طايح عاد هذه كلي هذا كلام تو حتى كان هو طايح بحاجة احنا بنقولوا هذه هنا يلزمنا نكونوا في المستوى مع ربي ومع بادة يقول يا سنة أعطاه ربي خدم له ومشت معاه ما نحسدوش نقولوا إن شاء الله أنا ماري ولا تكون حسود
0: يا ماري ولا تكون حسود
2: زيدة وربي يعطيها منين أعطاه
0: أمين أمين أمين يا رب
2: فنمسوش أنا نخبو في النميمة مع بعضنا هكا فلان بليه السان عليه السان ترسنوه هذه عادات محرمة احنا كنا نمسو مع ربي في الطريق الصحيح قد جد ونمسو بكتاب الله وما نخالفوش لا هكا لا هكا والحلال نمسو به والحرام نخدو هكا كيف نقولوا يا ربي الصب المطر الصب كيف نقولوا يزي يزي لكن وين هذا مثلا نشمن حتى هذا هو من حبش انطوائيك لعلك
0: الله يخليك الله يخليك شكرا لك شكرا عايشك الله يخليك شكرا ومواصلين ديما معاكم 75-78-900 مكالمة جديدة على الخط ألو ألو سهلا
3: هلا حاتم من بكري أنا نطلب تحصلت
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: بربي نحب أني ما يديما بنصاحي يقول أنا كنت كنت حتى أنصح روحي الساعة قلت لك سامحني فما إذا يعني الإنسان يحب عبد أني من بكري هذه من الأول الساعة الثانية بسنة غير بركة ما تحصلت فما يحب عبد ماذا بيه صحيح فما غيره غير ما يشعر أما يحاول ما يتملكش خاطر يخسره فما ناس تحب أني مجرب تحب يحب عبد برشة برشة برشة لدرجة إنه يحاول يتحكم فيه زي لعبة فهمت كيف يقول لك نمشيك زي نقول أني كما نحب أنا فهمت فهمت كلام رولا الراجل صحيح فما الغيرة أما يحاول يعطي الثقة أما ثقة زيادة

0: فهمت خويا. وربي يهدي ان شاء الله الجميع. واللي يحب على وحده بنت انا يحب وحده يقصد لها باب الدار فهمت. فما ناس يقول لك نحبك ما هي الفايده فهمت خويا. والفايده في الهني والمحبه الصادقه والفعل والباهي والثقه زاده.
1: نعم شكرا لك. شكرا يا مير يعطيك الصحه. موفقا ان شاء الله. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
2: الو السلامة.
1: مرحبا بك.
2: معك البشير النايلي من حالنا.
1: مرحبا بك خويا بشير. مرحبا اهلا وسهلا.
2: وتحيه للضيوف نتاعك.
1: الله يخليك زوز.
2: وتحيه لعلي الغندري.
1: اي مرحبا.
2: وتحيه المسعود هذا الغناي معناه نتاع منزل الحبيب.
1: اي مرحبا.
2: التحيه لزميلي عمك الناجح.
1: اي
2: هاي اخويا ما نعدو لك عمك الناجح فيه الشهيد السويس.
1: قول قول قول يا هاي. ناجح هاي
2: هاي ناجح هاي.
1: قول يا سي ناجح قول اهلا وسهلا بيك.
3: والله حوالي والله حصلني الدروس
1: حصلك. اي هاي قول اي
3: في ميت بالبير كان عطشان. أيوه موتنا لا رياية. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ها

0: هاي ما يصل اللي كان اللي بيامه ويشيب هو طير معي معه
1: معك ديما
0: اللي يخويني يضحي اللي يضرب بتويني نعم يضحي وبين سيود حليلي أنتي وين سيود اللي بتشحر يقول كما جزون صوت صابي يرقد الليل كم لم يتوحي جزون من نوم قاعد فرادي هذا يحمر عرجة والقلب بالغصة علي حرجة بلا رزق الدنيا العبد اش ينزل كان يكون يقدر ميا تشبح سنارة وتضيع غنبة ويسوي الطير وعلى وسعادي وبالسيف ثم على الحديث يترجم وعند العباد ما لي حتى بيا محل سهدي وكلامه وصفوا عديد الشعر يا فهامة مني قلت نضرب ضربتي خشامة والكاس حتى سهل لي طرية واليوم هاني عمد بذ الهامة الفقر بالهجلة تحاموا فيا لسنين فيا تحاموا لسنين جمهورين ما يتراموا ليام ما خبشوهم هم لا شيء لا تاموا هيا ايام الزهون قصوا لي راحوا من شو معاد ما ولوا لي كان السلاية مرض عيا يقولي صدمته معاد حتى ثنية الحلو الكلاتة المرة دهولي والعكساني لابسة سورية عكس وتعكسني وشي عكرة عرسني وردسني وما خيب غلب بالوقت يا صغية طال إيش كيمة تجمل وترسني تيجي في النور يا حاتم خويا نلقى فرغات يدي
1: نلقى فرغات يدي صحيح يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا لكم وتقول هنادي كانت بيوت الناس تبنوا طين وقلوبهم كانت ذهب وماس جري الوقت وتبدل فرمشة عين وصار الحجر والناس فرد قياس الشاعر علي بن ناجي يعطيك الصحة شكرا ليك مكالمة موالية ألو أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: مرحبا
2: والله طالب البرنامج
1: مرحبا بيك مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك أنت في المباشر الآن
2: أهلا وسهلا
1: مرحبا شكون معنا
2: معك الهادي من الحم
1: مرحبا سي الهادي وكل مستمعينا في الحامة زوز سي الهادي
2: اهلا وسهلا تحية عز وتقدير واحترام من ابن الحام
1: الله يخليك وتحية لكل أولاد الحامة الغيورين عليها والمحبين لإذاعة الطريق
2: نكتب عليك يا شاعر جبت أوزاني وشرحت نفس سبت يا غريان
1: الله الله الله الله الله
2: عندي قصيدة عاد على الحسد
1: اي
2: مانيش عارف عاد يا أخي لا
1: قول
2: لا أصلا من ليبيا
1: قول قول
2: قول دير عزم واجعل لك خلوق وسعة وناس ياسرة قبلك الابتلياء دير عزم داوي همك وموحلتك ربين تلقى دمك لا ينفع خالك ولا ابن عمك ولا ربنا بسرد شوباع واخدم على روحك ولما تفمك كل من خدم خدمة شرف الطيعة اخدم ودير سوارد وخش وطن مش وطنك عليها مطارد الدنيا مشومة تصدر لي وارد والصيف على بنادي في خيار الربيع وكل من كان راجل يدبر اللي شارد بالأمال ما عادش يدير الربيع اخدم مدير وارد وخش وطن مش وطنك عليها مطارد الدنيا مشومة تصدر لي وارد والصيف على بنادي في خيار الربيع وكل من كان راجل يدبر اللي شارد بالأمال ما عادش يدير الربيع ولا رك حالك يا حبيبي جرحك وشجر ما يطع بلاد الريع خش وطن مش بلادك ودير مال تسكن به بين اندادك ولا رد حالك ياخذ روح حسادك وموحال ما يقولوش فيك الشفيعة وبالمال حتى العبد بين السيادة لا جاه إلا طاح جرد إسراء أنت الشفيعة
1: شكرا ليك
2: ليك لكافة إذاعة طويل وكافة المستمعين
1: يعطيك الصحة شكرا ليك الله يخليك هني تقولنا الحزار لا ترحم مفاد الحملة أخبار الناس على كتافة شملة وتقول خيري على لمة الخور تتفيا وشرهم ذبحني هل عرب حسدية طبعا 53 دقيقة بعد الساعة 11 مكالمة أخيرة هذه نخدمها بعدنا ألو أهلا وسهلا
3: يا عاد مش حوالك
1: بس الحمد لله مرحبا
3: بس عليك معك طاهر تنفوري من ساحة الدين الأحمر
1: مرحبا سي طاهر شو كل مستمعين
3: يبرا معك بنفسك أسبايا
1: قول
3: هاي خويا
1: هات من أعماق أعماقنا هات

0: هاتم.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة للمسيس هذايا. موفق إن شاء الله، موفق يا صديق. شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحة. الجمعة الجاية باش نحكوا على كما قلنا على الـ على على الـ كلام الناس والشايدة. يقول تقول هنادي الحزار سيفة من الجواجي غدرني، نقز عليا البوم قبل البرني. وتقول مشاعري من الناس كيف قلبي نظامه، من الناس طفت شموعي ظلامه. لطف علينا وربي يجيرنا. تحية لخونا عادل يقول عز الولد خيل وزناد، وعز الصبايا الرزينة، وعز الوطا سيل بداد، يخلف نواوير زينة، وعز الرفاق جواد، متجيك منهم الشينة، تلقاهم للحق سناد، في وقت كثر عفينا، لي غريك فعل حساد، ما ملي منه نكوينة، خليك صقر عرباد، تخبر بهلها الزينة، راه الزمان عواد، تظهر فيه هدفينا. شكرا ليك أخوي عادل وكل أصدقائنا المستمعين. كلام الناس والله فيه نعاني، والشايدة ما تركب كان على البراني، هيك قالت هنادي. موضوعنا الجامعة جاية كلام الناس والشايدة. أجمل تحية رشيد بوزاخر، فيصل الشين، حاتم الغرياني، وإن شاء الله نلتقي دائما على

والفلان عاش بفقرة، واللي اليوم الرخيص غدوة يغلى، فاهم منو في العواقب يقرا وعايش فاهم على العباد برجله.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. تواصل فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال، صدور قرار الترفيع في المنحة المسندة للفئات الفقيرة بالرائد الرسمي، الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. في العالم، توقعات باتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، وطهران تتعهد بالدفاع عن مذكرة التفاهم. إلى تفاصيل النشرة. دعما لمجهودة النظافة والعناية بالبيئة المبذولة من قبل المصالح البلدية، أبرمت بلدية غمراس اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير. مبروك ذكر، رئيس جمعية تونس الخير، يتحدث في هذا الصدد.
2: في إطار العناية بالبيئة والمحافظة على نظافة المحيط، أبرمت جمعية تونس الخير بتطاوين مع بلدية غمراس اتفاقية شراكة تهدف إلى معضلة جهود البلدية في المحافظة على النظافة، وذلك برفع وتجميع النفايات البلاستيكية من خلال الحاويات تم تركيزها بالطرقات العامة والمساحات العامة بالبلدية. وكما تعلمون في فصل الصيف تكثر الاستهلاك المياه، وبالتالي تكثر القوارب البلاستيكية في كل مكان وما لها من أثار سلبية على المحيط. ومن هذا المنبر ندعو كافة المواطنين سواء كان في بلدية غمراس أو في البلدات الأخرى إلى عدم من وضع القوارير البلاستيكية هذه مع الفوضى المنزلية ووضعها في الأماكن المخصصة لها.
1: خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنين مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. عبد الرؤوف الحمداني كاتب عام بلدية جرجيس يتحدث.
3: صندوق حماية المناطق السياحية مشكور وزارة السياحة ووزارة الداخلية على رصد مبلغ 1350 دينار لبلدية جرجيس لزوز مشاريع. المشروع الأول بقيمة 700,000 دينار إعادة الإنارة بالطريق السياحية كلها، و 650,000 دينار لصيانة وتحية المدينة العتيقة خاصة في مدينة جرجيس الوجهة الأولى للسياحة. الأموال الثانية حصلنا عليها من المجلس الجهوي مشكور السيد الوالي أعطى جرجيس بصفة عامة مبلغ بقيمة 400,000 دينار موزعة كالتالي: 100,000 دينار لصيانة الإنارة والأرصفة، 100,000 دينار أخرى للعناية بسوق جملة الأسماك، 200,000 دينار كمساهمة في تسييس السباخ قرب الحماية المدنية. نعرف السباخ هذه بالحق رجعت حشاكم سبع فضلات سواء فوضى البناء سواء فوضى الجنة سواء نفايات مختلطة. الحل هو شفنا قلنا يلزمنا تسيجها. المبلغ الثاني هو قيمة 250,000 دينار من وزارة الداخلية كيف مقصدة كالتالي: 150,000 دينار كمساهمة في إتمام أشغال مقر البلدية الجديد، و 100,000 دينار كمساهمة في صيانة سوق الجملة الأسماك. المبلغ اللي عنا حداخل تكفيف مع وزارة الشباب والرياضة تخصيص مبلغ مالي لصيانة الملعب بصفة عامة سواء مدرجات سواء إنارة خارجية مقسمة 15,000 دينار، 95,000 دينار إضافة كراسي بالمدارس وتغيير كراسي للبنك البدلاء، و 20,000 دينار لتهيئة منصة الصحفيين.
1: تتواصل فعاليات الدورة 33 لمهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية التي أعطيت أمس بدار الشباب المطوية إشارة انطلاق هاكاثون المطوية 2035 تحت شعار ابتكر لأجل واحتك. رئيس منظمة كونيكت جابس رفيق غوما وأكثر تفاصيل.
4: فكرة متاعه هي أنه تاح فرصة للشباب مش أولا يعملوا الجديد متاع المشاكل متاع الجهة بتاعهم، كل ما يخص معناتها مشاكل الواحة مشاكل التنمية، يفكروا معناتها في مشاريع جديدة في أفكار جديدة تحل بعض المشاكل. كونسيبت كيف حد ذاتها معناتها تتناشى مع طبعا أفكارنا ومع نشاطاتنا ككونيك، حبينا نشجع على الفكرة دي ونكون مساهمين فيها. أحضرنا في الافتتاح ومواصلين معاهم على امتداد 3 أيام هذوما للتلف الاختصاصات، ثم معناتها سنكونتين تقريبا للمشاركين الناس الحضور، لكن طبعا ثم فرغ شي تم تقسيمهم على مجموعات حسب الخبرات حسب الاختصاصات، باش يكونوا في ترافاي اون ايكيب معناتها اما دي ولا تروا في الايكيب قابل الزيادة والنقصان حسب اللجنة هي اللي تحدد، باش نخرجوا مع ديز ايكيب باش يكونوا معاهم مؤطرين ثم اللي من كونيك ثم من مؤطرين اخرين من فكرة اللي توصل مشروع قابل للترويج وقابل للتحقيق معهم طبعا ناس عندها ديز اكسبيريونس في بعض المشاريع باش ترافقهم وباش تكون هي طبعا في لجنة الفرز خاطر كيما نشوف هي كومبيتيسيون باش يخرجوا ديزيدي باش يخرجوا دي بروجي اللي هما قابلين للتمويل للتحقيق على أرض الواقع. إن شاء الله نتمنى لهم احنا كل التوفيق وإن شاء الله يعني تنا صارت الديسيون في المطرية المرة الجاية تكون في جنن يكون في كل مرة نفكروا في بلاصة أخرى اللي ما لا يكونوا حتى دي أمباراليرة باش نعطوا فرصة للشباب هذوما أنه أنت فعلا قادر أنك تحل مشكلة بيئية أنك تحل مشكلة يعني نتاع تنمية في جهة نتاعك.
1: تتواصل فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة واد عبد النبي بمنطقة السويحل من معتمدية جريس إلى غاية 11 من أوت الجاري، مخيم ترفيهي تربوي لفائدة أكثر من 60 طفلا وشابا من أطفال وشباب الولاية. فكرة عن أهم فقرات المخيم يقدمها كاتب عام الفرع الجهوي للمنظمة التونسية للطفل بمدنين رشيد رحيم للزميلة هادية قاريسوي.
0: اخترنا له اسم هذه السنة مخيم المجد استجاما مع المحور المركزي للنشاط الصيفي لهذه السنة بالنسبة للمنظمة التونسية للطفل وهو الوطن. والعملية هذه هي تقليد دأبت عليه المنظمة منذ سنين، يتم اختيار محور موحد تتكامل حول كل الأنشطة من أناشيد وصيحات وألعاب ومسرح وموسيقى وأشغال يدوية ورحلات وخرجات، هذا كله يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطفل. يتم يوميا إعداد سبورة تربوية من إنجاز الأطفال أنفسهم، يتم تقديمها من طرفهم ويناقشونها خلال محطة اسمها التجمع العام في إطار تشجيعهم على البحث طبعا والحوار والمشاركة. نشيد المخيم هذه السنة هو هواء وطني، بينما حملت المجموعات أسماء عندها دلالاتها الوطنية والقومية من بينها مصباح الجربوع بطل معركة رمادة ومجموعة الجلاء ومجموعة نابلس المدينة الفلسطينية الصامدة. طبعا البرنامج يجمع بين التربية والترفيه ولا يقتصر فقط على الأجهزة التربوية بل يتضمن برنامج يعني ترفيهي متكامل من خلال السباحة اليومية بشاطئ جريس إضافة إلى خرجات دراسية للإطلاع على التجارب التنموية الناجحة في بلادنا مثل المنطقة الحرة في جريس وزيارة ضيعة شماخ الفلاحية تبع ثم رحلة بحرية انطلاقا من حس الجربي. والغاية كلها من هذه الأنشطة هي تعريف الأطفال بما تزخر به البلاد من طاقات وتجارب ناجحة وربط المعرفة بواقعها الميداني.
1: وطنيا صدر بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز تطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية اليوم السبت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. نفت الشركة التونسية للملاحة السبت القيام بإلغاء سفرات دون إعلام مسبق لمسافريها مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينتا تانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون الجمعة 7 من أوت 2026 على خلفية مطالب اجتماعية. وفندت النقلة الوطنية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من إلغاء لسفرات دون إعلام مسبق للمسافرين. سجلت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية 2026. ويترجم هذا الرقم حجم التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية على المنظومة الكهربائية الوطنية وما تطلبته من جاهزية عالية وتعبئة شاملة للإمكانيات الإمكانيات البشرية واللوجستية للحد من فترة الانقطاعات وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء للمواطنين والمؤسسات. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجرية. دوليا نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر أن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. وفي سياق متصل أعلن مسؤول أمريكي إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا، وقال إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. من جهته صرح الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بأنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. ورجح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إعلان اتفاق لفتح هرمز اليوم ولمدة ما بين 30 و60 يوما. في الشأن اللبناني أبلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى مع الكيان الصهيوني. أعلن الجيش اليمني صباح اليوم السبت تنفيذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في محاور عدة على امتداد خطوط التماس، بينما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في اليمن. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
9: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين. إلى اليوم يذكر العابد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
8: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
9: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العابد بوحافة ويرد على رسائله. عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
8: العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
10: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
8: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
11: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير.
11: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقا ويترك أثرا استثنائيا فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة، والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام، وتخرج عام 1980 للموسيقى.

0: مثلت حقبة ثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحا تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخليا ويتحسسها حرفا حرفا ويتخلى عن ما لا يراه مناسبا ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحا منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادما من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجددا للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولا إلى غازي القصيبي ونوري الجراح.

0: كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مرورا بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مرورا بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى، المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعا الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول يعني، غير أنه هو فنان غير مكرر أبدا، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعا اللي ميزت تجربته بشكل واضح ان الفنان خالد الشيخ من اوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، ونم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله، شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية.

قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم. من أعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج

The noise.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أبرمت بلدية غمرسن اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. صدر برائد الرسمي عدد 80 بتاريخ الأمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمانة الاجتماعية. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية رسميا أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدة المنصوري في الجنوب بعدد من القذائف، مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. انتهى الموجز، مع تحيات عفاف لونيسي.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. ديار تكرونة.
1: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خديت الطريق لتكرونة، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة، واللي كمل بيك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها. مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
2: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية بتاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. التسمية بتاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القراء البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
1: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين الأجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر، تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
2: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعيبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة.
1: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلووه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريبا من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا ومشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من بوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
3: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق في المنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ما هيش من البساطة وبساطة الدين ألا عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
1: السيدة رشاة بن عبد الجليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
3: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، التطور الثالث للقرية القديم.
1: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
2: كما زنقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
1: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
3: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن وإلا عنا سور يحمي هالجار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
1: وهالجدران متاع ديار تكرونة زعما شنو مخبية وراها من داخل؟
3: الجار هذو ما ندخلو لهم باب واحد جنرالمون، باب واحد تلقى باب في قوس، ندخلو لوسط الدار جنرالمون باش نلقاوه بالتربة، معناها على الخاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف، تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين. انت والعائلة اش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار كل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات.
1: وكل بيت عندها ما يميزها،
3: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم الدروج. علاش؟ على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم.
1: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة، هي الساتر للساكنين في القرية، وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم، واللي مثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
3: اللي هي السقيفة. دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء، له فضاء عام وله فضاء خاص، معناها نسبة ما بين العام والخاص. السقيفة اش تصلح السقيفة؟ السقيفة النجم نعملو فيها المونة، السقيفة النجم نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن في الدار، معناه الإنسان المحلي اللي يسكن في الدار هذيك باش يستغل، معناه يحط الحيوان بتاعه ويحط له مكلته. النجم تصلح للمول التخزين إلى آخره، كما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناه عندها وظائف متعددة.
1: تحدى الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به، وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
3: من الخصائص بتاع العمارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيه بالحجر هكا ولا؟ الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معنى كل شيء موجود غادي على بلاصته، وهذا ما يميز العمارة في تكرونة، ونبنيه بالموجود، ما نبنيوش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
1: وحكاية الماشنية
3: يشربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منا، يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابلة عندها، ويطلعوا ويجيبوا الماء للتطيب وللبناء وكل شيء.
1: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
3: جنرال ما هو القبو اللي نسقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطع. دونك علاش هذي على الخاطر اللي يتوفروا في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويلة برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح السطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر إلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفناها هذك.
1: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى الوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونا هي المنبت.
0: كنتم مع
4: ديار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كامل.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتله.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سيري وينك؟ هاني وراحك حذاك هاني أغسل والراجل رجع
1: ليلي ليلي خلي ردوا لفساني ها؟ لو كان شدنا يعمل فيه صوتها مش غريب هي انتظر مع صالح هي صوتها مش غريب علي
0: من أحلى الدوار معروف تلقيه كان في الحفلة وجيل العين يبغي يعمل غدسة هذه دبارك يا سلطانة اتهز الفيل هاي تشم جايبنا للعين في المغرب وفي بلاد الناس
1: سلطانة تموت على الخطر ترمي روحها في كل موجة أما هالحفلة تبقى تاريخ واللي فيها عرايس والناس ناس اللي صفق واللي عيط واللي قريب ياكلنا معيون حظ ما كناش نحبه به دباير عم الشاهد يرحم والدي
0: تعرف يا سلطانة في الأول أني خفت أما شجعني عمار عمار ما يشبه كنقدان ويبيع لنا بيته
1: أي نحب نعرف حكايتك مع عمار يا بنتي لا هو لنا ولا حدي ليه وين ماشي
0: كيف جينا خارجين قال لي صحيتي وحشني تعرف شعطاني
1: شعطان
0: هيا
1: خاتم ذهب خاتم ذهب يا هذا يكون غالي اسمع كان ذهب بالحق وريه خالتي شرهان
0: ردي بالك تجبتي على خاتم اني حشمت خفت بالليل في قلبنا الناس وليت عقدت عليه كفي وحتى عمار ما بغاش يحشمني رماه في كفي وتعدى
1: هالولد هذا عند المال ردي بالك على روحك اسمع اذا راد ربي الخاتم هذا تحرسي بيه على ولد عمك مسعود لا دورتي وجه ماكش فرحانه الناس قالت البنت لولد عمها ولا قبري غمها

0: دوما كنتنا عليهم البركة في بنياتنا. زينب الله يسترها في ساعة حصد تهربع ويبات كل عائلة صح لها ويبة تخص شوي. خيرات خيرات والحمد لله.
1: حتى أخت سلطانة زادة ما قصرتش. قولوا الحق عاد.
2: أي لو مش سلطانة ولا زينب الروحة ما دي شيء. سلطانة قوتها وربطت الحلل بالكلا عليها تقول عليها ماكينة. بنياتنا ربي يسولهم بالعين. والله فوقت من لو كانت خفت عليهم. ايه فكرتوني هاتولي هاتولي شعي بخوة خلي نطير عليهم العين والنفس والتاعنا. شوفوا الجنون.
3: اهي نسيتوا الطبان والزكار والقصاب.
0: الكلكم جبتوا رواحكم وربي ستركم. على هذا القمحات قسمناهم على عيال الأربعة. هو قمح راوي أصفر كيف الذهب عطاه مرة التراب أسود والمطر ذكار. يا ناس أهل هالبر يستاهلوا قلوبهم باهية في الحفلة بتخلطين نساء ورجال. الضحك والفدلكة ولا واحد حزر على مرته ولا على بنته. ربي يعرف لشكون يعطي خيره. المرأة في هالبر كيفها كيف الراجل. الراجل كيف يعطي الثيقة في المرأة عمرها ما تتغير معاه. وإذا شك فيها تخون.
4: باش تعرفوا يا رجالنا إيش نعانوا منكم. حتى الضحك نزرقوا فيه.
0: صحيح
4: هكا تح أقرانا هالجوان عيونك صحاح والقمره زايد.
1: شعلوا النار والفناء القراية على ضوء القمره صعيبة. ايه
2: عملتي طيبة طارق. لا خلينا نشموا ريحة البلاء. هاي الطهر ولدي عاد أبدا وانت بدأ ناش تهجي.
1: زيدوا في النار ارموا الحطب ارموا الحطب. إله من اسمه سليم وقلبه رحيم وشأنه عند الله وعند الناس عظيم. إلى أخينا علي الكسراوي دام حفظه ومن معه السلام من محبكم عبد العاطي الكسراوي. إن شاء الله تكونوا ومن معكم بصحة وعافية. وبعد يا أخي نعلمك على بقية الزويلات على مراد الله فيهم. مات اللي مات وبعنا الفضل هذا حكم ربي. وزاد الجراد جمع البر الجيرات الكل مشمشهم.
2: هذه ولادي يزي يزي اللي ثم سمعناه كنا باش نشموا ريحة البلاد هزت على قلوبنا غم.
0: اسكت يا مرا خلي طهر يكمل. كمل يا طهر كمل.
1: البناويت الكل مرضوا بالحمى لكن سلموا لكن سلموا. وإن شاء الله ترجعوا على خير والدولة بدت تتعاون فينا بالمسكينة.

0: السلام يا اخواتي.
1: هذا ولد خوك كسراو، يعطيها الصحة. ملا كلام مصوع،
2: اختم القرآن مرتين كان باش يقرا في جامع الزيتون، لكن الله غالب ازمم حرماته.
1: ايده مسكين عوقاته كيف نض عليه المقرو،
2: في حقه يشد مد بجملة.
1: حقه قلت لهم، لكن عبد العاطي وخوه قالوا خدمة المد ماهيش خدمة. حتى مسعود قال المد مع طول الوقت يولي عقله زي عقول الذرية اللي قري فيه.
3: عقله يخفي
4: صحيح.
5: الشاهد يا سي الشاهد، اه يا هي واحد ينادي يوسوس وخلصه.
6: يناديلك يا بابا، يناديلك.
4: يناديلك
6: اي
7: هذي جاينا في هذي.
6: رب سمعنا الخير
1: ان شاء الله خير.
7: هاني جايك، هاني جايك. اهلا اهلا اهلا سي راضي.
8: يا مرحبا يا مرحبا.
4: سامحونا سامحونا جيتكم في هالليله.
8: لا لا هكلام هذا، انت لك خونا وحبيبنا، تعال في كل وقت. هاي هاي زوز اشرب التاي، هانا ما زلنا سهرين.
4: لا لا زارب، اما جيت نوصل لكم الوصايا، كلموني عليكم ثلاثه فلاح من غدوه كان وافقتوا تصبحوا خدام.
8: يبشرك بالخير، الله يدوم حياتك، عاونتنا الله يعاونك.
4: اما يا سي الشاهد، الزوم يختلف من واحد لواحد. ماك تعرف العام هذا الخدامه ياسر، والزرع ماهوش عام على البلدان الكل. على هذا الفلاح قالوا على كل 15 بند الحصاد ياخذ بند.
8: بالله يا خي وسع بالك وزيد فاهمني.
4: سيدي بلغتكم انت، على كل 15 حلة ولا ربدة يأخذ الحصاد ربدة.
8: على كل حال ما جيناش من برنا كان على خاطر الخدمة، والفلاحين اللي قلت عليهم زعم باهين.
4: لا لا باهين، واحد منهم الشيخ بكار. الشيخ بكار هذا من غير شكر، صاحب كلمة، قلبه كبير وفلاحته كبيرة. لكن يا سي شاهد، ناجبت ليك اخبار اخر، نحبك تفهمني مليح وتعمل فيه رايك.
8: ان شاء الله خير.
4: الجدرمية اللي جوني امس في الحانوت قبل ما تبدا الحفله يلوجوا على جماعه، قالوا هطايا دهموا على زغوان وتعدوا على مولا الهنشير، خلوه بين حيا وموت، وزادوا فكوا ليه مقرونه.
9: مطول عمره يا من نسهر ما ماتش.
5: من الاخبار جبتهولنا يا عم الشاهد والراضي وجاوبهم؟
8: والله والله وروسكم جملة ما عرفتش الرد، جاني على غفلة بعد الفرحة. تقول من صب علي جرمين، حتى هو يمكن فاق بيا وزاد تأكد من العملة.
10: اسمع يا ربي،
8: كان جبد على الحادث مرة أخرى ونعرف كيفاش نجاوب.
10: يا ربي والراضي فاق بينا، بتستر يا رب. هاي وش قال علينا الجدر ما يشاه؟
8: حسب ما فهمت الراضي شك فينا، إذا ما يكونش عرفنا، لكن ما حبش يبين. الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
5: صحيح يا جماعة، فرص بروحها تقرب الشبر، لكن زعم مولا هنشير مقمر كان للفرص.
8: الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
5: من الطاف ربي جدرمية قصدوا الراضي، مالاش يكون حانا كان نجدو قدور.
10: يا لطيف يا ربي،
6: معناتها الحل في بيعان الفرس، وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
10: ايش رايك يا عم الكسراوي؟
11: ايش رايك؟
12: الفرس يا سلطانة والحديث للجماعة ما هيش للبيع. فرسنا عندها تاريخ، هي من ذرية الفرس اللي كان بابا يزغب عليها من نوايل في الشرق حتى للتوارق في الصحراء. كل شيء يكلموني عليه إلا هذا.
8: الراضي نصحنا نصحنا، احنا عاملين عملتنا، وانت يا كسراوي اتبيلكنا الكل على فرس هازل بايد عظامها باينات.
5: عم الشاهد عنده وجه رأي يا جماعة، بالهديه بالهديه نوصل الحل، كل شيء باين يا كسراوي.
12: الهضرة هذه ما عاشش بدولي عليها، المرة الجاية تقولوا لي زادة سلم في بنتك يمكن حتى هي قمرها.
10: حليلي يا عم كسراوي،
6: كلمي يا سلطانة، بلك ياخذ رأيك.
10: لكن يا عم يرضيك نمشوا زي ما يقولوا، لا نايحة لا دفينة، شايف الحبوسات واللي موت يموت، ايش ان هي الفرس تعيش وتكسب ما خير منها، بيح وفي بلادنا كيف نرجع ايش ني غيرها.

0: سرحانة سرحانة نوزي نوزي
1: علاش نرقد نرقد مازال بكري تشبيه تحت الفجر مازال ما بانش
0: بكري علاش نوزي ما عادش بكري نوزي يا رسول الله نوزي
1: مازال بكري
0: نوضوا نوضوا اغسلوا وجوهكم وتوضوا حضروا المناجر والتاي والماكلة الراحة عندها وقت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: صباح الخير
0: صباح الخير عشتي يا سلطانة عشتي زايد معك يا ريت عندي بنية كيف يكون حتى كنا
3: زي هالساعة يا عمي زي هالساعة ربي طول في عمرك هيا وينكم يا طاهر يا هادي عم الشيخ يا أخي خالتي شرهانة وين
0: خالتي شرهانة في الحلمة السابعة
3: يا داد الضاوية تقوموا هيا عاد الخدمة ما قالت الناس
4: اليوم نشربك يا طاهر حزان الزرع ما هوش بالكلام وحاسب ظني ما عندك كان اللسان
5: اليوم تشوفي رجال اش تعمل اشرهانة اشرهانة ها مرت الشهر
6: توينكم منتي تهي نوضي ها
1: الليل يا طاهر ولدي خدا وشاهد باباك ما تعرفوش النوم ما زال ليل يا رسول الله دي الفجر ما بينش
0: ليل ليل من هيا هات مديدك مديدك اوف اوف نوضي هيا نوضي
1: الشاهد ما زال بكري خليني نرتاح شوي
0: يا بنتي نرتاح وين نرتاح ونرتاح في بلادنا مش في بلاد الناس نوضي

0: باهي باهي مقاتل
1: باهي باهي اسمعوني مليح. عمكم الكسراوي يقعد على الساس يرتاح ويذهب الزوير، لكن في كل ليله نعطوه كراهه من البياض.
2: اللي تعمل مبروك يا عم الشاهد، راك شيخنا.
1: هزوا البهيمات والشباك والغرايب، جسوا رواحكم زوز توشم، واللي تحصدوه جيبوه على البهايم وعلى ظهوركم.
3: أنا وزينب ودادة الضاوية ومعانا الصادق والهادي والطه.
1: يعد معايا رابح ميلون، زيدونا الزوز، خليه يمشي معانا الصادق والهادي.
0: امشي معاهم الصادق، امشي.

0: عم الكسراوي مكسح راس ولا حب يفهم باش يورطنا على خاطر فرس محنونة.
1: باباي هذه عوايدة ديما مخالف، كان قلت له من الاول الفرس ما تحاش راهو خالف.
0: يا اخي مش عارف علاش كاتب، والله راجل زي هذا الله يصبرك عليه يا دادا ضاوية.
2: مرضني مرضني، كان يقول لي بري على روحك نفرح، قلت له خذ امرأة اخرى خالت عيني معاك.
1: امي حارت فيه الليل على طول يتعار، قال ولو نرحل ما نبيعش الفرس.
0: يرحل؟ تعيشوا رواحكم في بلاد الناس؟ هذا متوك. الله يصبرها دادا الضاوية، ايش تعاني راجل كيف مع هذا بلاش بيخي. طوعوني ندبر لكم حل.
1: من توا عملي هالحل يا سلطان واحنا موافقين عليه.
0: اسمع، الفرس اذا ما حبش يبيعها الليله نقضوا عليها.
2: هاي يا ريت يا ريت حتى مين عاونك يا سلطان، اللي بيتعشى بيك تغدى بيك.
1: ها ها هو قدر واقف الزرع زعم كبران علينا.
3: هاي يا سيدي الزرع هاي عارف يوصى لي، قال كل حصادي بعضر الصقور ولا يطلب ما عاش يخدم معانا. الامانه والصدق والاخلاص مال والقاف كبران عليكم، وصالح كبران على جماعتكم.
1: اتهدت فينا يا عم قدور من اول نهار على بابك يا كريم.
3: مش هي اللي ما يساعدهاش يمشي على روحه، اولها وفقه وعقابها سلامه. هذا اش وصى سي بكار؟
0: هذا مطلع شوك تاع الصبح. كلميه
1: يا عم قدور، هات بنتك نجمة تحصد معانا، خلي القلوب تصفى.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، منير العرقي، نور الدين العياري، لحبيب الفرشيشي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحربي إلى اعتماد برنامج للري التكميلية لإنقاذ أشجار الزيتون والكرهون من تداعيات موجة الحر الأخيرة. صادقت لجنة الجهوي لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدينة على تقرير تقييم العروض الخاصة بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. صدر براد رسمي عدد 80 بتاريخ الأمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب الشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم بجروح أصيب بها في هجمات إسرائيلية سابقة، في حين أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيونية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق بعد قليل مع شكري في حديث الناس.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوني.
1: من جديد نرحب بحضراتكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الموعد الجديد المتجدد المباشر حديث الناس في نسخة اليوم السبت 8 من شهر أوت 2026، واللي حوب الأرقام اليوم هو رقم 220 في العام هذا 2026، 24 من شهر صفر للسنة الهجرية 1448 للهجرة. أهلا بالجميع، نرجو لكم رفقة ممتعة معنا على مواجهتنا اليوم. كما قلت شوية تقريبا احنا في نصف العطلة الصيفية تقريبا، كالعادة نعرض في حديث الناس في مجموعة من المواضيع اللي نرى أنها مواضيع يعني تهم شوية كالمواطن عنده ما يتكلم عنده يناقش فيها. نحبوا نطرح ونعرض المواضيع هذه ومع بعضنا، نحبوا نفكروا بصوت مرتفع بكل حرية بكل مسؤولية، ومع بعضنا باش نظهر هذه الظواهر والمواضيع اللي تم طرحها وعرضها معناها باش نكون فكرة مع بعضنا، ونحاولوا يعني هكا نخرجوا على قلبي بنتيجة وبحاجة هكا نجموا تكون تجمعنا الكل. شكرا لكم على رفقتكم، على تواصلكم معنا، على جسور التواصل الكبيرة اللي بيني وبينكم، شيء فرح برشا سيما وأن أغلب مواضيع الحقيقة هي من اقتراح السادة المستمعين في هذا الفضاء، فضاء حر، فضاء تفاعلي معكم على المباشر. نحن ديما باش نكونوا مع بعضنا عائلة واحدة على الأثير. كي نحكوا على فصل الصيف وشوفنا ونعيشوا ونعيشوا لحظات الفرح والسعادة الحقيقة وحفلات الزواج والخطوبة. خلينا خاصة نحكي على الزواج، ربما باعتبار فصل الصيف معروف برشا في تونس أنه فصل الزواج، وباعتبار العطلة، باعتبار برشا الحقيقة معطيات عودة توانسة أبناء تونس بالخارج، العطلة الصيفية يعني الصيف يكون يمثل فرصة رغم الطقس ورغم الحرارة ورغم الماء والضوء ورغم برشا مشاكل، ومع ذلك يبقى الفصل الصيف هو المناسبة المفضلة عند أغلب التوانسة لإقامة حفلات الزواج. اليوم الزواج في تونس أو المؤسسة الزواج نحن نحكي عليها بالأساس أصبحت عبء مالي يعني يعرق المؤسسة في حد ذاتها. اليوم نحكي على تكاليف المرتفعة والباهظة جدا للزواج في تونس. اليوم باش تعرس في تونس باش تستحسن كما يقال، معناها باش تكمل نصف دينك كما يقال، أيضا يلزمك برشا فلوس للأسف الشديد، يلزمك برشا فلوس باش تنجم تعرس. الشيء اللي خلى برشا يفكروا في التراجع وفي التأجيل وفي البحث عن ربما سبل أخرى للتمويل بين قوسين، معناها ولد مشروع على المسألة. والتكاليف هذه الحقيقة أصبحت تهديد مباشر لمؤسسة الزواج اللي هي مؤسسة مقدسة في الدين الإسلامي ومؤسسة مهمة برشا باش نحافظوا على السلم الاجتماعي، على التواصل الاجتماعي، وعلى بناء المجتمع المسلم الموحد المتضامن المتماسك. مهم جدا ندافع بكل قوة على مؤسسة الزواج هذه، ولابد أن نوفر لها كل أسباب لتحمي المؤسسة هذه وتخليها مؤسسة مستمرة ومؤسسة إيجابية. ولكن الحقيقة كما قلت ربما الواقع اليوم التكاليف هذه مع بعضنا نحب نشوفه كيفاش نجم ونقصه من التكاليف المشطة هذه، شنية الأشياء اللي ربما تراها مش لازمنا، معناها الحقيقة تكلف برشا معناها ومشطة برشا، معناها دي مرة نحكي على الطبقة المتوسطة معناها عامية توانسة كلنا كبعضنا، نحكيش على زوز ثلاثة من الناس معناها أمورهم نحكي على الناس كل تقريبا الأغلبية الساحقة متوانسة كلنا نشبه لبعضنا تقريبا طبقة واحدة كل يعني فيش نجمو المؤسسة هذه الزواج نخلوه حاجة معقولة منطقية محترمة نظيفة من غير معناها ما نكثر برشا برشا برشا معناها من الأشياء والأشياء اللي ما عندها حتى قيمة وفيها برشا تبذير بالاساس وذا برشا دعاه وفيه برشا بازك ما عنده حتى معنى. مره اخرى نحب نهني كل المقبلين على زواج والف مبروك وخالص تهاني لكم جميعا المستمعين الكرام وما كنتم ليش اجواء الفرحه هذه ربي يهنيكم ان شاء الله الكل. واجمل تحيات فريق الانتاج معايا اليوم نحب نحيي تحيه كبيره كل الزملاء تلقى من عادل في قاعه التليفونات 75 870 900 رشيد بوزاخر في الناس المباشر وعفاف في تامين المواعيد الإخبارية وأنا طبعا شكري في الإعداد والتقديم ونحب نبدأ بغنية تونسية تطوانية جنوبية بصوت محمد النصري هدية لكم الكل وربي هني نسكم

0: هذه كانت مجموعة من الأغاني وأغنينا كل اليوم في الحصة الحقيقة مهديات لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة سيما مناسبات الزواج. اليوم موضوعنا في حديث الناس موضوع مؤسسة الزواج من زاوية التكاليف المشطة الحقيقة لزواج اليوم في تونس. كما ذكرت في المقدمة منذ قليل اللي مش عارف في تونس يلزم برشا فلوس، تكاليف مادية كبيرة برشا. منظمة الدفاع عن المستهلك تقول تقريبا في حدود 50,000 دينار 50,000 دينار باش نجم تعرض في تونس. على كل حال موضوع يعني حبوا نعرضوه باش نشوفوا ربما شنية باش نجموا ربما نخلوا المؤسسة دي تكون مؤسسة محترمة، مؤسسة معناها معقول برشا تكون إنسان يتزوج بأيسر التكاليف هيك من غير بذخ، من غير قصبياج، من غير برشا حوايج زايدة. على كل مع بعضنا أول تليفوناتي توصل الاستوديو. ألو،
1: اهلا اخويا شكري.
0: يا اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: سلام ولصباح خير ومساء النور
0: ومساء
1: الظهر والعصر.
0: مرحبا بك
1: اكيد
0: طبعا. مرحبا بك. مرحبا بك ايمان هكا.
1: امل
0: سامحني. مرحبا امل، هاي تفضل.
1: تحيه للسقني وديجاني كنت نسمع فيكم في الجو البرنامج خلتني عيني شويه نظر.
0: مرحبا بك
1: عايشك ان شاء الله. قلت فرح على الموضوع، فهمتك بيا على الموضوع. اما احنا بنقرر ان زواج قدام دارنا تو في بلديه الانبوبه اللي في الحي في بالي ان شاء الله. انا تو طلعت نتكولف في بالي باش الناديين طفون. انتوا مش تعبوا باش نقول شو هي ست عليا
0: فيهم
1: يقدون الدنيا باهي. قلت لك الزواج كل واحد ورايا، تخلوني نقول الكلام يعني هذيك هي نقول لي في قلبي مش وصل وبالي.
0: اما فقط يعني نحكوا على تكاليف الزواج امل، هذا هو الموضوع اللي بالضبط
1: والمظاهر الفارغه وفتح
0: الاثنين هذا هو.
1: انا هذا رايي بالحق حتى انا اللي يعني في كان زواجي ولا حاجه ماذا بيا لازم في لازم ما ناس تويك سامحني في شكري. تحب نقول كل واحد يغلب صاحبه حتى الحضارة، ما أنا كل واحد حر في رأيي نشوف نقول رأيي بصراحة. سامحني ما أنا مسؤوليتي.
0: لا تفضل
1: زين. مثلا أنت يا عروسة صحيح الناس كل تحب تقد وتلبس شيء، أما أنا ديما رأيي اللبس المتواضع البسيطة السامبل هذه أحلى. وإنسان متواضع فدا في أخلاقه زاد الإنسان أخلاقه هي الكل، كل واحد حر. أنا واحدة من الناس مثلا نجي خطبوني ماذا بيا ما فهمش ياسر هرج وكل واحد حرة. نقول لك على شخصي ماذا بيا كعائلة ملبومة بسيطة بالرغم منها فرحة العمر معناه خايفة في الهني نقول أني معناه والله صارت وكنا في العرس نقول ساعات نقول أني نكتب مثلا يجيني حد نكتب صداقي وفي البركة معناه ربي هني. نقول فما ناس تو في البلدية وكل شيء يقول فما شكون يقول بيقول لي الزواج أساسه الإشهار يعني لازمك تعرس وفرحة هذا من اقرب ناس اللي يعني بشوفوا فرح
0: باهي. فقط يعني خلينا في الموضوع عملك تسمح شنو حسب رايك انت ربما الحاجه اللي اكثر حاجه نجموا فيها برشا فلوس نجموا معناها مش لازم منها معناها بقل تكاليف.
1: والله ولو يسافروا تركيا تو ربي يهني عليهم ويزيدهم والمصاريف ياسر مثلا فيها بيت العائله في بعضهم طيب وبيت هو حال ربي يعينهم الطباخه والواحد بحكم الناس كل يكون تحب تحضر وواحد
0: المدعوين معناها حسبك انت لازم فيتين نقصوا شويه من المدعوين معناها نخلوها بالاستدعاء حسب رايك انت ولا شنو بالضبط؟
1: مرحبا بالكل، قصدي على اللي حتى اللي يحضروا من الاقارب طيب تحضر البركه وتجي احلى وكاكا وما نجوش نطيبوا بالتبذير خاطر الناس واش مع الشكل ياسر شكلك حاجه متوسطه بيا بالكتب وما فهمش التعليق والتصديق بتاع العباد سامحني في الكلمه الناس تهزه واللي علقوا على هذه شعرة فايده هم يتهنوا فرحوا له خويا نفرح لاي عبد قبل حتى انا نفرح الواحده بتعرس الله يرحمه بتقول بنتي لو جالي ايامك ايش فيك انا فرحت له معناه انا عادي معناها اساسا عرس اختي يا سيدي نرقص فرحانه افرحني يعني صوت بارك الله بنت انا شفت باك تقول لي خيتي لو جي على ايامك معناها انت يخطبوا فيك تقولي لا يعني فرحانه للناس كله الحمد لله.
0: على كل شكرا لك من ربي يسهل لك ان شاء الله. أنا فرحان لك برشا أمل، شكرا لك يعطيك الصحة.
1: يعطيك
0: العافية أختي، شكرا لك. بعد الأمل والمطوية وين نمشوا رشيد؟ ألو
2: ألو ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: معك
0: سيدي مع الصوت. خويا أهلا وسهلا سي ستيف، مرحبا بك. أنا كنت في العراسك علاش نسيت برشا صوت. مرحبا بك اعز الناس، مرحبا بكم سي شريف اهلا وسهلا.
2: يا خويا بالله سمح ربي النبي عليه الصلاه والسلام تزوجوا فقراء يغنيكم الله اول حاجه.
0: باهي صحيح، تزوجوا فقراء يغنيكم الله. طيب
2: والناس شنقت روحها هذا الشيء.
0: ما هو سي شريف خلينا نكونوا واقعيين شويه، توا ثم فقه واقع معناها وثم معطياتك على الميدان ما نجموش ننكروها، توا معناها برشا عباد توا تحب تزوج على المظاهر وتحبك معناها تحب تعمل حاجه باهيه معناها فهمت؟
2: والله والله خوي خوي شكرا على فما ساعات تجي تخبي الجبل الساكن برا يعني تلقاك سوق
0: صحيح
2: العطريق وجيزه كل
0: مره
2: كل صابر تلقاهم طيشه راه مين مشري بالفلوس مطيش
0: طيب
2: ساعات تلقى العصير تديره في العصير تلقاه واحد شارب منه كان شوي ولا شارب منه كان شوي وخليها تبذر
0: طيب طبعا تبذير وتبذير حرام والمبذرين اخوان الشياطين. اما خلينا فقط كنت تسمح اخوي شريف حسب رايك انت خلينا نحكي دو بك معناها بكل صراحه بنجردين تطاوين مطويه كنا على وقت تقريبا شنو حسب كل جنوب وكنا توانسه حسب رايك انت ربما شنو الحاجه اللي نجموا كمش زمانها معناها فيها برشا فلوس فيها برشا تم شكون يقول لك علاش ما يكونش في نهار واحد علاش كسوه وجحفه وطرشنيه والى اخره وكذا ما تكونش كل في لمه واحده في نهار واحد معناها نكتبوا وثائق ونعملوا حفله صغيره مصغره
2: لا لا لا اسمع لا
0: لا لا لا
2: لا لا لا واحد
0: ما تجمش
2: هي هو حلاوة العرس ثلاثة أيام لكن ما تكونش فيها تبذر هدية هذه لو أن كان تكثر الصراف بدنا احنا تقول الناس تمشي للصراف
0: باي باي قاعات الأفراح قصدك صحيح
2: شوف تونس وكيف تونس غالي دين الصالة الناس كنت تمشي للصراف
0: يعني يجي كان
2: هذا التبذر يعني عمر يخبر فيه واحد قال لي عبس تقولي في تونس غالي قال لي ما فتش قال لي جوز ملايين قال جيت هنا ترسلي في الحد 5 ملايين 6 ملايين قال الحم بس
0: صحيح اي بالبجد
2: طيب شنو تروح اخوي شكرا كل واحد انا كانك بتعرف بنتك ولدك دير لازم اللي تعرف انت
0: هي شنو حسب رايك انت لازم تشيف لازم منه معناها وشو اللي مش لازم حسب رايك
2: تو انت دير العائلة هيك معناها نقول العائلة تعالى معناها ما دامك حاسب حساب جوك 1000 واحد يجوك 1500 كيف 500 يوم
0: إيه ما نشلون حل عصبي كن من عندروها منها استدعاب لسوي ولي بالاستدعاءات
2: نعم
0: شو نعمل
2: تبعد ما أدري كم ده بقصد هم لش تبعد بعيد ولا جديات يا خير تودي ما قبل ما شكر يا خير قبل كان رخيص وكثير رخيص
0: أي صحيح
2: وشيء رخيص قبل حتى كانت تبعد تمشي هذا توصل دي غلط ما عندي غلط شيء
0: أي بيه
2: طيب. أبسط الحاجات اللي كانت العلاقة تعمل في 60-70 دينار طال العلاقة تعمل في 200-300
0: صحيح هما ثم الحم أغلى حاجة تقول لقيقة غالي برشا في رعاشة معناها كما كنت أنت تجيك برشا مدعوين معناها تقول
2: لي صحيح كل العزين رب الحم
0: طيب شكرا لك شريفك صحة شكرا لك على المشاركة أربي فضلك شكرا لك صحة بارك الله فيك شو التليفون آخر بعد شريف من بنجردين ألو
3: هذا شكرا يا سلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
3: تحياتي لكم كيف المستمعين
0: شكرا
3: لي تليفوني رحمة الله
0: شكرا لك مرحبا بك
3: وربي هني إن شاء الله العرس
0: كله إن شاء الله وربي ربي هاي الناس كلها إن شاء الله يا ربي فهمت وربي تسهل الناس كلها يا ربي إن شاء الله
3: علي نسال من رمادة من ضواحي رمادة
0: مرحبا يا سيدي مرحبا بكل أهلنا وحبتنا في رمادة البيان هاي يا سيدي طب مش عارف الحومه سناول في العائله ولا في الدار ولا في العرس
3: والله انا كل مره شايف في الصحر رايح لكن ثم عرس نسمع فيهم ثم شي عرس
0: طول كل مره ساعات تفضل عملت طلع البلاد شفت حضرت عرس
3: والله شوي مره ما نسمع كل ما باين عرس بس كل لك ما بين التبذير والياس يا حنان
0: شنو يا حنان التبذير حسب رايك انت
3: ياس الحم هذا الساد وكل شيء حاجات تقام كل تركينا ونجي منهم مغارة في مغادة سيدة اللي قدامي والمشروبات وكل ربي يهدينا وربي
0: هي تو حسب رأيك عملية ثم شكون يحب يبذر هيك ثم شكون يحب يتيب ولا واحد
3: والله ما ربي ما فيهم في بذرش لكن الحكم من 70 وكم
0: صحة اي ما جوش معنا ولا كيفاش علاش ما ولا فهمت بذرش
3: والله ما ذبيك المقف شوية وانا حتى كيف تحرش ولدك وتنهنيك بتيبون ولا يحسن حاج
0: ما كنتش إيه ما كنتش عليها عملية توكل أنا على سولدي من كلمكش ومن نحذك سولدي أنت تأخذ موقف مني وتغشش مني وكذا
3: لا مسامح والله مسامح زين أصلع ما في الدائرة نادي كانت دائرة اللي مقدارك الأولى أخواتك وبني عمك الدائرة هيك أنا حد كاني مرمادة مش مثل ما حدش كذي لكن ثم ناس لهم ياسر كما قلنا إحنا لو ما ياسر ياسر يقول لك لما اثنين مسكين إيش بيدير ما لو أثني يقول لك يتفرط ما العرس أقل ذلك ما أقوله وأكون
0: حسب لك أنت يزم تحديد منع المدعوين منع يزم يكونوا مدعوين منع حسب
3: ثم حتى لي ما تنديش خلاص تقام نصبح كذلك من الأس
0: جي واحد وعدة عندي ما نعملش
3: بلاي ملاحظة رويحة بارك أنت سميت التواريخ وكل الصيف رأى اليوم فيه 70 يوم أنت ما سميتاش بلي
0: أنا ما سميتش الصيف اليوم في سبع فصل الصيف لا أنا سميت سمحني سميت كل 220 يوم في العام في 2016
3: في العام في شهر اليوم 24
0: صحيح صحيح.
3: ولكن الصيف اليوم 70 يوم في الصيف أنا
0: بيه. شكرا
3: كنت بركة
0: بركة. شكرا لفضلك بالعكس تعلموا منك سالي بركة له فيك شكرا لك
3: وربي هاني الناس كلها
0: شكرا يا حنا بارك الله فيك شكرا لك يعطيك صحة. نوصلوا ديما مع تليفوناتكم مع أصواتكم فقط ربما كما قلت نذكر بالموضوع اليوم هو التكاليف المشطة للزواج في تونس حسب رأيكم أنتم شنو ربما الأشياء ولا التقاليد المكلفة اللي نجموا نصرفوا فيها نجموا منعدلوها نجموا نلغيوها نجموا نحيوها بالكل معناها لحد الآن تقريبا أغلب ماشية في إطار معناها الإعاشة معناها الأكل معناها هو اللي فيه برشة تبذير برشة كيف حكيت المدعوين اللي ربما يعمل برامج بتاع عدد دي جي عدد أكبر من اللي يتصوره هو الناس اللي تجي ربما أشكر ردوها بالاستدعاء بالتحضير وكما قلت علي معناها فقط نقتصر على العائلة الكبرى للعائلتين المتظاهرة ولا فقط نعيته للناس كل فالحقيقة برشة تقاطعات وبرشة أفكار وبرشة أراء كيف سيجري في ذكر قاعات الأفراح ما عدناش في الجنوب مش ما عدناش مع الأقيبة مش درجة برشة الحقيقة قاعات الأفراح عدنا نتوى برشة في الفضاءات المفتوحة معنا الناس كل جي مرحبا بالناس كل معنا باش تهني وتبارك فالمسألة الحقيقة فيها برشة برشة وساعة بال وفيها برشة ربما كان سن يكون واعي شوية يكاد سن واعي المشاكل كل تتحل الحقيقة. على كل حال نوصل ديما معاكم تليفوناتكم مرحبا بها ديما شكرا لعادل جميل 75 870 900. ألو
4: سلام سي شكري.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: بس يا شكري يا باهي.
0: شكرا لك يا غالي مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك.
4: وراك سمحية الراوح.
0: شكرا عايشك.
4: الله يعافيك.
0: ها سيدي.
4: ها يا سيدي من طالب عاد مع العراس. مع العراس وهالكون ما نبدو به يعني والمصروف مع السخانة هذه يسر عليك فهمتني
0: هذا هو الموضوع انا بضبط معناها برشة فلوس باش يعرس انسان تحب له معناها قرض باش يعرس
4: من كلزم حتى زوز قروض
0: اولي اذا كلام مش اكثر فحسب رايك انت كيفاش نجم ربما نخلو الحكاية دي معناها كما على مراد الله بالضبط كما خاطر تعرف الزواج راه مقدس راه تكوين اسره وتكوين عائله باش المجتمع يتواصل ويتناسل ونكبروا ونولوا امه قويه اذا كان المؤسسه تتمس قدر الله معناها تولي الامور كل ما هيش ماشيه كما يجب معناها
4: ولا هو ما هو في شكل ما كل واحد وظروفه كل حد وخطبته كما يقولوا فيها ثم اللي شكون اللي عنده ثم اللي ما عندهش والحمد لله فهمتني ولكن دائما التوانسه دائما العرب دائما يعني يتلمتوا لبعضهم يعاونوا بعضهم يعني ومع هذا يعني هم تو حتى نسوين هم اللي ضاغطين على ناس راكم نسوينات يعني الحكم في دام هم حتى مثلا ساعات يجي واحد يقول باش نعرس بكذا ما يخلوش في شكري راه
0: والله ثم نساء برشا نساء رايها صالح ساعات وما نحبش سامحني الكلمه هذه هكا معناها امهاتنا وزوجاتنا ومعناها ناس كبار وعندهم حتى هم من الحكمه وتجربه برشا معناها فهمت
4: عندهم الحكمه صحيح وكل شيء لكن حتى الصحيح تحب يفرحوا باولادهم وكل شيء لكن هو عاد الحكم في داهم يقول لك احنا نحب نعمل السهريه ونحب نعمل كذا ونزل هذيك شويه فضه ونزل هذيك شويه ذهب وكذا يعني يلتز الانسان يعني
0: طبعا صحيح نعرف الأم الأم أنا أكثر واحدة تحب حريصة باش تنجح وباش تجي فرح بنتها ولا ولدها حاجة باهية وحاجة محترمة
4: طبيعة بيحبوا حتى يعني ساعات حتى اللي يصير شوية إشهار يعني هيك أعمل كذا احنا نعمله كيف ولا حتى ما أكثر وكان يقوي يعني حتى نسوين كان يقوي يعني يمشي كان حتى العروس يمكن يزور في هامر ولا كالليموزين ولا
0: طيب طيب حسب رايك انت ربما ثم شكون من المقترحات يقول لك علاش نعملوا في العرس ثلاثة ايام ونهار للجحفه ونهار العرس البنيه ونهار خلاص ما تكونش الحكايه كلها في سهريه معناها في كفضاء مغلق
4: تنجم تكون فيها
0: ساعات قليله معناها وتتلم الناس كله وتنتهي واللي باش يصرف زياده الكل يمشي يحوس بها مع مرته وبالتالي في شهر العسل في سياحه داخليه ولا يعمل شي يحبوه
4: يصير نجمو كيما قال لما توقرت نسمع في المسلسل بتاع سي حسن المحنوش يعني اللي قال يعني يعني العرس كيفاش هو يعني والله
0: نسيت الكلمة. بشبه السيد تحياتنا الفنان القدير
4: ربي يشفيه. يعني نهير هيك وكذا.
0: نهير ويكفي وكذا بالضبط. انت الفكره بيا دي انا الفكره بيا حسب رايك انت فكره ممتازه في نهايه
4: شكرا والله
0: هي
4: الانسان اللي كان
0: كان يخدم
4: نهير ولا زوز فرحة باهية فرحة سمحة والسلام عليكم. بس الواحد
0: باي
4: ما عندوش مسكين كيفاش يعمل
0: ونسويني خدورة زي ما نعمل نهاية بركة ولا ما صعيب شوية. يا سيدي شكرا لك يعطيك الصحة تفضل عندك مضيف
4: وربي هني
0: لك يعيشك
4: إن شاء الله حتى أنت كان عندك بنية والولايد ربي يهنيهم
0: يعيشك مزروع بعد شوية لعرسك يا باشا طيب شكرا لك صحة بارك الله فيك على المشاركة تقريبا ديما نوصل معكم في التليفونات راهو ديما معك شوية مجال نتاع فضلك حقيقة مع حبتنا مع مستمعينا الكرام وتحية واحترامي للناس الكل ألو
5: ألو شكرا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
5: شنو حالك؟ لا خلا ونهاد لا خلا مستمع في برنامجك
0: سيدي
5: أنا عندك الحق أنا عرست خمس أولاد
0: ما شاء الله
5: وبنات
0: ما شاء الله
5: والله إلى كانش القريب القريب العائلة تفع عنا
0: أي منا
5: ودب الزيت تبدير ولا قاعد لي لا قصف مطيش ولا هك ولا هك تو تو عندي خويا هنا عرس أنا دائما من بعد
0: يعني انت عملت
5: لك الحق الواحد هيك صار شو قال هي هيك اللي يديروا فيها
0: يعني قاعات الافراح هذه ولا
5: في الشارع لكن دار حاجه كبيره
0: باي ربي هن كل واحد كيف شيء
5: ثم نسمع عندها قال لي يا اخي والله هو عارف مش بلا هو قلت له يا ياسر ليك كيف قال لي يا اخي الله غالب قال لي بعد مساوينا غلبوه الذبية قلت له يا ياسر ليك ولكن تو يلزم الواحد شوي شوي
0: اكيد هذا هو
5: لا يمشي لا غادي لا
0: صحيت اي هذا هو الوسطيه ديما باهي والانسان ديما يحاول معناها
5: اي يحافظ على الدنيا كلها
0: اي صحيح
5: يحل العرس يمشي ما عادش حدد ويضع مصاريف اللوحة
0: بالضبط حسب
5: كل شيء مطيش
0: طيب حسب رأيك انت بنا اختارت وكل واحد كفاش يتصرف هما نحكي بصفة عامة حسب رأيك انت بنا شنو ربما الحاجة حسب رأيك انت نجمون مش لازمنها في عرس نجمون بطلو فيها
5: ذهك السالة مش لازمنها
0: مش لازمنها باي والمدعوين هو الناس يجي كما غير تشاور وما غير تنادي
5: المدعوين يلزم القريب القريب
0: مش معناه ما هو تا ما خلنا نحكي بالواقع توك يجيك إنسان من
5: القريب القريب هو كل أصحاب هو كل أصحاب اللي عندك كان عند أصحاب كل شيء هو كيجيبهم أما بش يتوسع في العيش يا أخي جد جدا شرا وطن يا أخي شرا وطن ولا وطن أشكون بكثير وإحنا لنا عارفين الدنيا كلها أسمع عارفين راهي وطن راهو وطن أشكون يجزيه والله حتى إذا كان إذا كانت عرس البرة والله يجيك حتى بلاش استدعاء حتى بلاش استدعاء
0: صحيح على كل حال مرحبا بي من الناس كل شكرا ليك كانت صحة
5: صحيح لما حالنا مرحبا بي
0: كان تيايك هو فقط بنسلك
5: يختصر يلزم يختصر
0: بي انت عرست خمسة أولاد مع بعضهم تقريبا خمسة أولاد كل واحد في عرس
5: والله قلت لك مغار خمسة أولاد ومن العرس الأول أنت على المية هذي والله مغار التو أن عرست عام 93 والله التو يشكروا فيي على هاك العرس التو
0: عرس مثالي معنا بقلت شنو معنا علاش يشكروا فيك جارس باي معنا حاجة باي ولا شنو
5: نظمت العرس واللي استبعتهم كرمتهم كرم سمح والتو قلت لك التو يشكروا فيي
0: طيب باي يا سيدي شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك هذا هو تقريبا الحقيقة شكرا يبارك فيك
5: كما قال لي فرحات العدود على المدة قال لي العروس جاي وعمتي تشالي قلت له تو تخرجك من الكلية
0: شكرا الله يرضى. شكرا لك على الصحه ولك على وفيك. تقريبا عموما معناها الحقيقه كما تجار حسن التنظيم وجستيون البيع انسان معناها ينجم هو معناها يتحكم في المصاريف ويكيفها حسب الامكانيات اللي عنده وحسب ربما الجو العام اللي هو فيه وخاصة الضغط على المصاريف الزايده ديه. والمدعوين ينجم يتحكم في المدعوين كما قال هو معناها نكتفوا بالعائله الكبرى معناها فقط توكم على كل حال. طيب توقيتنا ساعتين و 38 دقيقة. نمشو نسمع شوية موسيقى ولا ثم تليفونات تفضل. ألو
6: تليفونات
0: مرحبا يا مدر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا مدر مرحبا بك. أهلا وسهلا شكرا شكرا
6: شكري واحتراماتي للقيدوم تاعنا في البوزيخة.
0: مرحبا
6: أزل
0: ربي هو يحييك يا منظر يعيشك. هاي سي منظر
6: اوكي ايش يقول كنتي بربشنا فالقايدة هكا جينا من الساعتين الاربع وما عطر في قايدة طعم 66 كيف ودنيا مروحة هكا وجيبنا في عروسات وكل شيء معناتها ربي زين عن نفس الكل
0: ان شاء الله.
6: الموضوع في حقه يا بادية
0: في وقته وفي وقته في حقه كم حبيت طيب حسب لك انت اخويا منظر ربما تختلف العادات والتقاليد من الجهة الاخرى مش كما في الجنوب الشرقي كما الغربي كما
6: انا بسمع التقاليد في شير تيما في شير الجنوب في شير البحر.
0: لا فقط مش منظر فقط كان تسمح يعني حسب لك انت حسب ثقافتك حسب معرفتك حسب محضرت في العرس بصفة عامة شنية ربما اكثر شيء يقلق برشا مول العرس معناه وفيه برشا تكاليف وفيه برشا مصاريف زايدة يعني هذا موضوعنا اليوم الحقيقة في الحديث الناس.
6: اي ذكا علاش
0: خويا
6: يبدا مثلا عندك عبيد كما تقول انت عبيد من الخارج معناتها عائله في الخارج تدعم لهنا في تونس نحكي لك في تونس معناتها اللي موجود حضرنا احنا ولو يعملك لي ريسبسيون شكرا معناتها نهار يستدعوا فيه معناتها كما تقول انت العبيد الكل يلموا فيه ومعناتها من بعد كما تقول انت اللي باش يعمل معناتها الفرحه نتاعو يكملوا هما الفواياج نتاعو يفرحوا على روحهم يمشوا يسافروا وكل شيء وتلم انت كما تقول انت اللي ينجم يحضر هاكا يحضر واللي ما ينجمش يحضر في بقعه بعيده معناتها هاكا معناتها يكلم معناتها بالتليفون ولا حاجه هذاك على شيء معناتها تولي تختصر المسافات وتختصر مسافات في ريسبسيون تلم فيها الناس الكل على مرتين تعمل دو ريسبسيون ديفيرونت بعد تعمل عرس في البلديه هاكا كما تقول انت قسم الزيع معناتها كل شيء وهذيك هي معناتها تو الاغلبية ما هكاك شغل يقول لك انا اللي باش نصرفوا في العرس وكل شيء نمشي نتفرحب نمشي نتفرحب
0: معناتها
6: نتفرحب به للماكسيموم وكل شيء ونخبي حاجه دوكوتي معناتها نخبي نخمم كما تقول انت الونتير نخمم في المستقبل البعيد معناتها فهمت نرجع ما نقعدش كاني مخطور ونرجع نستهدف وكل شيء نعمل كما تقول انت المينيموم تاع المينيموم
0: مو ثم منظر في بعض الأحيان ربما تكاليفك الإكراهات الواقع معناها باعتبار تجي أم العريس ولا أم العروسة ولا الإنسان الكاريزما يحشمونه في العائلة يحب على كذا ويحب يعيد الناس كل
6: نقول لك يا شكري نصل والتربية بتاع العبيد هذيك راه إذا نقول لك أصل كيفاش تتربى وتتربى صغارك على أصول تربية راه إذا نقول لك نقولوا أحنا فما مثل يقول لك يا شكري يشم كفوف يدي نشبع
0: نشبع صحيح
6: هذيك لازم ترجع راهي لازم ترجع القناعة
0: برافو عليك
6: مهما كان مهما تغلى الدنيا وكل شيء راهي العائلات في بعضها هي اللي توسط العلاقات راهي كي تبقى العائلات متفاهمة راهو والله ينجم يعمل لك حتى قال الاخر اشترى عرس ولما صغيرة وكل شيء فاميليار وعشية باهية وكل شيء وما في قصة الزبيع كما نقولوا احنا فهمت هذيك هي لازم العائلات راهي لازم تكون فما حوار فما تفاهم مش عائلة المرأة حاجة وعائلة الرجل حاجة لازم راهي احنا نبدا الحوار معك موجود هذيك علاش نبداو نتكلفوا على رواحنا وكل شيء هذيك هي.
0: شكرا لك منظر برافو هذا هو تقريبا رب الموضوع. شكرا لك على المشاركة مهم برشا الحقيقة الكلام والإشارات البرقية اللي أشار لها منظر المهم في المفاهمة المهم في التربية كي يبدأ إنسان اختياره من الأول موفق واختيار جيد وعائلات الاثنين معناها عائلة الزوز العائلات المتساهرة يكونوا متفاهمين يكونوا متقربين في الأفكار في التوجهات في الرؤية معناها ينجموا يربحوا برشا وينجموا ينقصوا برشا مصاريف زايده وينجموا يعملوا فرح معناها مثالي تحفون عليه معناها والاهم والمهم في مستقبل العلاقات هذه اللي لازمها تنتهي بقدر ربي تتوج باسره متوازنه اسره متماسكه اسره سعيده. شكرا لك منذر. نبقى ديما مع التليفونات. الو ولا نمشوا للموسيقى يلا نسمعوا نهاد. تفضل. شادي يا ديرة تفضل.

0: شكرا لك رشيد. بعد الأغنية هذه دقيقة هي أغنية مهد لمرحلة الزواج الخطوبة هي أيضا دقيقة. أما اليوم موضوعنا الرئيسي هو تكاليف الزواج في تونس اللي أصبح تكاليف دقيقة مشتة تكاليف بعضها خلت برشا شباب وبرشا عائلات تمشي نحو التأجيل وربما تراجع وحتى الإلغاء في بعض الأحيان قدر الله منا أمام هالتكاليف الكبيرة برشا هذه اللي تعتبر وتمثل تهديد كبير لمؤسسة الزواج. اليوم في حديث الناس وعبر أثير الإذاعة حبينا مع بعضنا نناقش ونشوف شنو ربما علاش الساعة وصلت المسألة كما هكا وعلاش حاجة مقدسة ومهمة برشا كما الزواج كما تكوين أسرة معناها توصل تولي في مهب الريح معناها وعلى كف عفريت كما يقال رهونة في المظاهر الزائفة والخدعة. نشر التليفونات. ألو
1: ألو أهلا وسهلا شكرا السلام أهلا. عليكم.
0: وعليكم السلام أخويا مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد شلحي من رمادي. أسمعني نقول لك سي شكري.
0: تفضل سي أحمد.
1: القضية معناها توا البرنامج إحنا بالنسبة في الجنوب الشرقي بصفة عامة. باش نحكي لك لربما اللي حاجة توا جماعة الشمال خير منا تقريبا في التنظيم. قول لي فاش.
0: فاش.
1: اللي هيك بهيك الاستدعاءات. إحنا بالنسبة لجماعة الجنوب نستدعى مثلا سي أحمد شلحي باش ندير فرح نستدعى 500 ولا 203. إحنا هنا في رمادة والله نستدعى 203 يجوا 1000. فهمتني؟ أول حاجة إحنا يتم توجه بس نتقارب وياك في شكر بياخذ مني ولا نملاخذ منه. أول حاجة نقرأ ظروف بعضنا الشعب. ظروف حاجة معنا يلزمنا نحافظ على بعض ما نخسروش بعضنا ما نديروش إذا كان هنا شي شكري خير مني ولا أنت ماديات يدير حاجات البلد شكون يعرف أن ولدي هكا كمان. لا يلزم نقرأ ظروف بعضنا هكا نسبش معناها نوافق. لكن المشكلة متاعنا إحنا هنا الحاجات اللي مثلا ممكن تنقصنا وكذا إيه فرح والله إحنا عندنا ناس باش تدير فرح يمشي لا تستدعى هذا شيء بالرمي ولا لا في الخرب قاها يوجد وقت الماكل يقول لك هاي يمكن يتعشى ما نجمش تطرد ما نجمش
0: تزم صحيح
1: فهمت شكري
0: صحيح هذا هو تقريبا المشكل.
1: لا والله هذا هو هذا خذها مسلمه شكري لو إحنا نقرب هذا قلت لك والله شيء غريب شيء غريب فهمتني أنا أم جماعة الشمال أنا نقول لك حاجة بهيك الاستدعاءات واحد عند استدعاء يتقبل معنا واحد ولكن دائما هو شنو اسمه هو اسمه فرح
0: أكيد
1: فرح الناس كلها تفرح ما عنديش لما الأخ من الخيان قال لا قارب ولا أصحاب جد ما تجيش أنا تو جاي في حومة هنا يتي كان جيراني وأصحابي وكذا وأنا حبابي من هنا الجابس وما حد ما تجيش يلزم معناه يتحمل لسانه وهذا هو هذا نقول لك عليه وإن شاء الله معكم ربي وإذاعة جنوب معناه عروس الصحراء هذا رأي عروس شمال افريقيا يعني عندي
0: شكرا فضلك سيد احمد شكرا بارك الله فيك
1: والله العظيم وان شاء الله معكم ربي يا اخي وربي معكم ان شاء الله
0: ربي فضلك شكرا لك يعطيك الصحه شكرا وتقريبا معناها ديما نوصلوا بلا برشا افكار

0: شاني كاثو باش نسجلها بعد شويه نحاول نعطي تلخيص لابرز ربما ما جاء في التليفونات ونمشوا مباشره لتليفون اخر بعد ارماده. الو
1: الو عسامه شكري.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: عمك البشير القطوفي حسي جربي.
0: سي البشير مرحبا بك ومرحبا بحسي جربي. والله حسي جربي الجمعه اللي فاتت متعدي من حسي جربي منطقه كالم هاديه محلاها مزيانه معناها.
1: سالت عليه معروف انا.
0: باش نجيب حداك قدام نهار الجمعه في مسيف الابداع باش نجوا حسي جربي. شكرا بارك الله فيك مرحبا بك سي بشير. هاي صلاه سي بشير.
1: والله العرس في الشكه ثم حاجات زي مثلا انت واحد العرس الناس اللي يجوك.
0: اي.
1: هذا كلهم يحبوك ما دام يحبوك اذا بهم رحب بهم مش عارف. حاجه واحده هكا مرات يجيبوا هكا فرق كبيره نتاع فنان 10 ملايين برا الفوق 5 ملايين فورين هكا حكايات لكن فورين اخر زايد هيك. تمشي ياخذ بهم الان ياكلوا بهم جماعه الكل ياكلوا بهم احبابك واصحابك وجماعه القريه نتاعك خير ما يجيب في فنان ترى يغني لك مشوار ساعتين من زمان.
0: والله الأغلبية في الجنوب الشرقي سي بشير ينجبوا في الطبالة الحقيقة بعد ناش
1: الطبالة خفيفة جماعة المزنبين هذا هنا واحد طبال وفرق مع جنات الحومة يجي خلات لازم يجي فرق كبيرة هيك انت 10 ملايين وتروين قداش لازمك على 10 ملايين بضخن
0: هذا كل بضخ كل قدير وقدر يعني عندي يجيب ما عندوش مش لازم يجيب هيك فرقة محلية صغيرة وهكا
1: احبابك واصحابك طيب. ورحب بالناس الكل وهذا هو يعرج على قدر ومش لازم
0: نعم يا سيدي شكرا لك سي بشير تذكرش انت عرسك قلت تكلف على الاقل لك هذا
1: خل نفوت كم شوية سبع ايام كما قبل يا سي شكرا عندي زميلي تنافس مريم محمد بالصيف اذكر بالخير.
0: اذكر بالخير اي.
1: هاك جاني العرس يعني قعد سبع ايام قداي.
0: سبع ايام.
1: زميلي وصاحبي وحتى وصاحبي خرج تقاعد مهندس حتى هو.
0: اي ممكن قبل ما احلاها كانت الدنيا هيك صراحه ودينا رخيصه معناها.
1: اللحم رخيص قبل من زكاو الدنيا 55 في الكيلو اللحم بهذلا.
0: اي صحيح بلاش فلوس وقت اللحم.
1: وقبل الناس شكري.
0: اي.
1: الناس يجيبوا لك سجايت ما كل يجيبوا لك سجايت تصور 10 سجايت الحم موجود فيها
0: بالمجد صحيح تو حد يجي يجيب لك معناها ما يجي يتعشى يقول لك ربي هاني واحد
1: سكر سميد وسكيت سكر سميد وسكيت هذا كل ما عادش هذا كل
0: تغيرت الظروف برشا سي بشير بما ان جدك كلامك صحيح معناها على كل حال يا سيدي راي شكرا لك على المشاركه سي بشير تحيه لك تحيه لكل اصدقاء في حسي جربي باهي نرجع للتليفونات الو الو طيب في انتظار ربما يكون التليفون يوصل معنا على الهواء نذكر ديما انا معكم حتى الساعة الرابعة مثل عندنا برشا ساعة اخرى بقلت ربي لازالت معناها برشا نقاط وبرشا نقاط والله ايجابية برشا برشا تفكير سليم جدا معناها الحقيقة المهم انه نمنعوا المؤسسة الزواج هذه معناها نحبوا نحافظوا عليها معناها ونحافظوا على الاستمرارية متاعها بقل تكاليف وبدون تبذير وبدون الدخول في مشاكل ما بعد الزواج بالتالي حجم الديون والعلاقات تنجم توتر برشا العلاقات معناها وتخلي الامور ما تمشيش كما يجب. الو
2: شكرا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك لله
2: بيك عايشك معك من جزاله عايشه
0: مرحبا يا اختي عايشه مرحبا بك
2: والله لكم التو باش نمشي للبحر قلت خلينا نحل الراديو
0: شكرا لك شركه معنا برا بحر ورد بالك شوف في البحر وفي
2: لا جو تق السمح معنا
0: صح عليكم ولا صح عليكم تفضل يا اختي عايشه
2: والله اليوم موضوع السمح ما خدمتني في المناسبات شفت لما خدمت قليل شويه الطرح معنا مش الكبيره كبير باهيه معناها باهيه لما تفضل ياسر بصراحه ونقول لك بحدا ناس واحد مع الكتري شراها ياسر
0: تبذر فيش بالضبط عايشة تبذر في الأكل في
2: معنى أكل مش موزون معنى ماكلة صراحة تقعد فاضلة تقعد صراحة من تربي هكاكا ترجع معنى
0: حرام مش بيه بالكل مش بيه بالكل حرام أصلا
2: ايه والله ساعات راسة شياتي مش الطيش هكاكا ليه والهم يفضل وال ويمشي معنا حضر دير عرس سمع معنا حضر لقاربك خلاص معنا بالتدعوات والكريم جيد الساري دير الطيف وانا دير كما عينك كما قال خويا توا بعد تصير بالدير تمشي تحوس تمشي يفضل لك معنا الفلوس وهديك تو بالله حدا احنا تو بنقدر انا عرس عرس بيت كبير ياسر معنا تو شوف تو الاسبوع اللي فات قال لك بعنا نعفو معنا الفاميلات قال لك ب 50 عنز معنا يذبح هذا تو العنز يصبح ب 800
0: 50 عنز
2: 900 يحسبها ب 40 مليون العرس بصراحة تبذر ياسر بالحق بالحق الناس لازمها تفتح البعض.
0: مش لازم تكون مش احتمال يكون عرش كبير وعائلة كبيرة ما خطر بين قلدان برشا عائلات كبيرة راي برشا القاب ايه كبيرة يجو
2: ايه احنا فاملتنا كبيرة كبيرة
0: ما شاء الله ايه
2: لما لازم ندني لقارب لقارب الباقي يجي للسهرية بالحق معناها
0: سهرية
2: من خدامة شوفت المعون شوفت الدنيا ان شاء الله ربي يعاون وكا ويقول لك تو عمل ويعيطوا لك ويقول لك الساعه غاليه وتشوف انت مناسبته وهذا معناها كنا كل مده قلنا فاطمه تحيتها اللحم غاليها شفته وبلا ان شاء الله ربي يعاون وكا
0: على كل يلا شكرا لك عائشه شكرا لك يعاونهم
2: ان شاء الله يقول لك ربي يعاونكم
0: الله يبارك فيك شكرا لك هذيك الصراحه برشا عمل تبحيره بايه في بنك الدان وتحيه لكل مستمعينا في بنك الدان وتحيه لكل المستفيدين على كل شواطئنا في الجنوب الشرقي وفي تونس كله ربي معكم مستعد وبرشا على ربعكم خاصه العائلات اللي عندها صغار في الشرطه ديما ترد بالها عليكم اصهاركم يعيشكم شكرا رشيد داير رشيد باش يودعنا تو رشيد ويرجع باهي رشيد باش يكمل طوال العمل نستقبل ودع صديقي رشيد ونستقبل هذه الغريبة اللي باش يوصل معنا نوصل مع بعضنا ساعة أخرى إن شاء الله حتى الساعة الرابعة اليوم موضوعنا في تكاليف الزواج المشروطة في تونس.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. تتوصل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويح الجرجيس فعاليتها المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفلة إلى غاية 11 أوت الجارية. صدر براهد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن أحداث مركز عمومي للتنفيذ التجارية، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم لقوات دعم السريعة على منطقة يتميد بولاية شمالي كردفان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الحمر نوار الخيل والزرق هم الجراري والشجر رداعة الميل في يوم سوق البكاري.

أشقر وفي الساق خال بيضرب الأمثال من حافر ينوز زلزال صوال يقدح شهابة عينك ما صيد قتال في وعر وجبال ليخاف دلال محتاز حايز الغابة الرقبة تفصيل فصال عن نعت تمثال ترقاب تطوال وصاف يا

ركبة تفصيل فصال عن نعد تمثال ترقاب تطوال وصاف يغلط حسابه ومن فوقها سبيب همدال ليمين وشمال

الصدر كما باب بقفال تنحل وحال من صغر تطلوع صابة على الظهر لهز دقال لخدم لشغال لا طاح لمال لنهز.

على الظهر نهز الرقال نخدم الأشغال لا طاح لا مال لا نهز عظم ركابة وحفل على كل الأشكال من بشت وكفال في الدير نجمات وهلال والسرز يلمع ركابة علي الطفل ما هوش دلال من عز الأجيال أصمر مبرم أجنابه.

0: وحفل على كل أشكال من بشت وكفال في الدير نجمات وهلال والسرد يرمى أكفالها عليه طفل ما هو الدلال من عز أجيال أصمر مبرة مشنابة.
1: تحية كبيرة لروح الفنان الفقيد لمين الاطرش شعر كبير. والحقيقة هذه ربما ديما غنينا اليوم كلها ماشية في أجواء الزواج وأجواء الفرحة وأجواء العرس بصفة عامة. اليوم نحكوا على تكاليف الزواج المرتفعة جدا في تونس كما قلت، معناها عبء مالي كبير أصبح يعرق الزواج في تونس. وحبينا ربما أمام برشا ناس معناها تفكر في التراجع، فكر ديجا في التراجع، ثم شكون يأجل، ثم شكون حتى ربما يفكر باش يبطل للأسف الشديد، معناها أمام هذا التكاليف الكبيرة برشا اللي تمثل كما قلت تهديد كبير لمؤسسة الزواج. المؤسسة هذه اللي يعني هي كما قلت ربما أمننا كل في كمجتمع عربي بصفة عامة وحتى كمجتمع إنساني في أنها تكون مؤسسة محترمة، مؤسسة عندها قدوسية في هويتنا وفي ديننا وفي حضارتنا. معناها مؤسسة الزواج باعتبار هي الضامن الوحيد للاستقرار معناها ولتواصل النسل على السلم الاجتماعي بصفة عامة. معناها هكا علاش حبينا اليوم كي نتناقشوا في المباشر وعلى الهواء، معناها شنية ربما اللي كيفاش نجموا نتحكموا في المصاريف الإضافية الزايدة واللي فيها برشا تبذير واللي نجموا فرضتها ربما المظاهر الكاذبة والخداعة هذه، كيفاش نخلوا العرس يمشي في إطار محترم بأقل التكاليف، نخرج من غير الديون، نخرج بأقل معناها كأضرار بقوسين، وفي الوقت نفسه يكون عرس معناها فيه طبعا فيه الفرحة وفيه البهجة وفيه هكا يكون عرس معناها كما يقال. هذا هو موضوع برشا تليفونات حقيقة جات في الصالونية تمشي في المعنى هذا، ثم شكون ربما اقتراح قاعة الأفراح في اعتبار ما يزمنا ندرج ثقافة قاعة الأفراح، أعراسنا تكون في قاعة الأفراح في الجنوب. ثم شكون أيضا المدعوين نجم نتحكم في عدد المدعوين باعتبار معناها نرجع مش نرجع ما يتم استدعاء، يتم نبعثوا استدعاءات من الناس الكل المعنيين بالأمر اللي نحبوا يجوا يحضروا في العرس. يعني ثم شكون ربما يختصر حتى المراحل الكل في نهار واحد تقريبا، لما لم يكونش نهار واحد بناها وهكا نجموا نربحوا برشا فلوس ونجموا نوفروا على أنفسنا مصاريف زايدة. في المقابل ثم شكون ما زال يشوف خاصة في الجنوب عندنا العائلة الكبرى والحمد لله هذه نعمة في بعض الأحيان، عندنا العائلة الكبرى، عندنا العائلة الممتدة، هذا عرس فرحة الأمور، فمش معقول باش نعمل عرس ساكوتي ولا باش يجيني حتى حد ولا حاجة كما هكا، بالعكس نحرص باش يجوا الناس كل سيما العائلات المتسهرة والناس البعيدة. كما قلت في الصيف تكثر ديما حتى عودة الأبناء تونس في الخارج وتتلم العائلة الكبرى، فما نجمش أنا نفضل فلان على فلان. على كل حال باهي نرجع للتليفونات مع الترحاب كما قلت بهذه الغريبة اللي خذوا المشي على رشيدي وصل معنا حتى الربع برمجنا ما هو كمل 8 لهدي. ألو
2: السلام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا، تحية ليك كويس.
1: شكرا شكرا ليك، مرحبا بك.
2: مستمعين
1: الكل يفضلك لله، مرحبا بك. أنت عارف عليك أن تسمح
2: علي بن جردان.
1: علي هكا
2: بن جردان.
1: بن جردان مرحبا بك علي، تفضل. أي
2: والله حبيت ندخل نشارك في المحاضرة. هي الناس يقول لك ضيف ليلة متوردة فقرك، كل محلك كان عضيوف وما جاك كان حبيبك اللي يبغيك ويفرح بعرسك وكل شيء.
1: هذا صحيح.
2: علاش ما يقولوش لقص مثلا في حاجات هيك كدربكات في النهار كمصاريف زايدة كحاجات في الموبايل زايدة، تجي ضيف حبيبك جايك تفرح به بياكل هكا يقداك اللي كتب من ربي ما تستكثرش عليه. معناها أنا مرة أنت ما دام قدرت تفرح تفرح بحبابك كلهم فرحينك جايين تفرح بهم.
1: صحيح صحيح.
2: ما نعلقوش كان على هكا زي كذا، ولا واحد يخلي صغيرة في داره وبيجيبوه ما يديش هذه. ما دامك فرحت باب العائلة كل تفرح بهم.
1: مو درس معناها يوسع بالك كما قال عبد
2: الله المناعي. يوسع بالك وانت مدام بمناسبة فرحة حباب، أما اختصر في حاجة أخرى مش أن بياكل جلاس تودى كما يقول فيها بطريق كرسي بحاجة تفرح حبيبك كالتاي كل شيء هكا بتعطيه لها من قرب. أما نقف في تبادر في حاجات تنقل لك حاجات هذاك راي والله تمشي للحويات تلقاها مصاريف تشري حاجه ب 450 في لحظه تمشي معناها لمح بصر معناها
1: باهي علي. وحسب رايك انت بلا لازم العرس يكون ثلاثة واربع ايام علاش ما يكونش في نهار كما بعض الاقتراحات
2: والله هكا كل قدر وقدر هي في التقاليد الناس ثلاثة ايام نهارين حتى عمل صالة تفرح بعباك هي ذنة هي معناها انت عارف تتصرف كل شيء تبدل
1: علي خلينا نتفق معك ساعة في حاجة أنه اليوم العرس أصبح مكلف في تونس هكا ولا؟
2: نعم
1: العرس اليوم أصبح التكاليف أصبحت مكلفة برشا برايس برشا فلوس
2: باش تعرس تكاليف في كل شيء تكاليف الكروات في حاجات النساء زاد ينقص البنيات زاد يستحفظوا شوية على والديها ما كانت تكري حاجة 500 كري 300 ثم هي صراحة ياسر الناس تنقط بعضها ياسر يقول لك هو دير كما دارك ولا كسر باب دارك ما يجيش انت دار دارك بالخطط تبع هاك وتبع هاك وتبع هاك.
1: طيب شكرا لك عايشك شكرا لك
2: رايك محترم
1: شكرا الله يفضلك علي شكرا لك الصحة. نرجع ديما للتليفونات نرشي الو باي
3: الو
1: اهلا وسهلا عسلامة
3: عسلامة اهلا بيك اهلا وسهلا
1: اهلا سي عمساسي هكا
3: نعم
1: عم سي عمارة معناك
3: عمارة ثامر معاك
1: سي عمارة مرحبا بيك يا أهلا وسهلا سي عمارة
3: أهلا بيك أهلا وسهلا
1: نورت سي عمارة
3: وأنا شاركت معك قبل
1: طبعا طبعا طبعا طبعا
3: خاطر أنا برشا كل شهر برشا شاركت معك
1: تفضل سي عمارة مرحبا بيك
3: نحكي على العراس أنا ديما نحب نحكي على قديم
1: نحكي على التكاليف يا سي عمارة التكاليف العراس اللي أصبحت مشطة برشا وغالية برشا في تونس
3: ما هو تو قبل كان نوع تو نوع قبل كان يديروا القصعة يقعدوا عليها ثمانية من الناس قصعة العود زمان قبل في على جد الاستقلال وقبل الاستقلال وكان السعي رخيص العنز بثلاثة آلاف أربعة آلاف الدرشني معناه ما يكونش ثلاثة آلاف فرنك الدرشني اللي يقول بقى تويت الكيلو بتاع 350 وقت السعي رخيص وما يجوز يلمحوا السعي ويقطعوا اللحم وكل قصعة يرموا عليها ثمانية من الناس ولا فراش لا طاولة لا جازوز الجازوز في الجداوة ما الجداوة الدور ما بين الناس تأكل والقعادة على رقب ونص تسمع فيها
1: هاي معك
3: هذا يا قبل هذا يعني بكري شوية مولات عاد تتطور كانت الزحفة العود هي يحملوها على جمل وتمشي يبركوها أمس ولا يبرك وحدة البيت اللي مش شعر اللي مش تنزل في العروسة
1: طيب
3: والناس ثم اللي مستدعي يقعد والمش مستدعي يروح جي يتفرج على الخيل هو لو مش باش يأكل مش مستدعي هو اللي هو فبكان وسان لبس عليه يكلم جماعة يدوروا من برا يقول لهم راهو ما روح حد الناس كل هنا يجزاه كل واللي هو مختار الأمان مستواه ضعيف كان الجماعة يقول لي هذا بالنسبة للقديمة الجماعة المستدعيه ولكن ما مزاد هم بيعاونوا هو اللي يجيب يتعشى مش راجل كبير ما عادش عليه يعطي يكتب يلم خيرات هذا بالنسبة للقديم وتوى عاد ما يكثرت الكراهب وكثرت معناها دنيا كبيرة و وبرشا حاجات زادة جديدة وهم ينقصوا معنا ينقصوا من برشا حاجات مثلا كي الطاجين وإلا معنا بعض من العصير شوية جازوز ونقصوا شوية شوية وكل حاج يمشي قد مستوى واللي بيجي يتعشى ومستدعي ما بيخلي يكتب من ربي ما شو كل خليلة باش يجي واحد معنا ياكل كيش راجل كبير من عدوش عليه يتعشى ويمشي على روحه هذا هو ما عندي منقول
1: باهي شكرا لك سي عمر انت ذكرت لنا ان ربما العرس قبل كان سهل بالطريقه يكون تحكي فيها سيادتك بقل التكاليف معناها اليوم الامور تغيرت اليوم برشا الامور تغيرت وهذا امر طبيعي وامر منطقي برشا حسب رايك انت ربما ثم شكون استدعى يقول لك احنا هذا فرحة الامر وعادي باش نعمل عرس الناس كل تحب لي يجي كان يحبك ما في الامر
3: ما يجي كان يحبك هو غير هكا اللي يتكلم من رمضان بكري قال ما وضح شو قال تستدعي مية جيك ألف هو عنده الحق في الجنة ما تستدعاش على خاطر أنت رئيس العيلة هو بيبعث استدعاء لرئيس العيلة ورئيس العيلة إذا كان قريب عنده كناين وعنده ذر وعنده واحد ما هو بيشوفهم الكل
1: أكيد
3: هذا اللي يتكلم الرمادي
1: صحيح
3: عنده الحق في الجنة هذه بس يجي يجي يقرأ حسابه استدعى 20 بس يجي 60 ما هاكل استدعاه بس من رئيس العيلة يجي ذر معاه وكناويته وكناينه
1: صحيح صحيح على كل حال
3: هذا ما عندي منقول
1: شكرا لك فضلك تفضل
3: عندنا حومه في جهه طريق بن قردان قدام شويه في وادي تدرب عيله كبيره وكلهم يضربوا لبعضهم يا كل عرس يعملوا 800 لحمه يلزمهم 800 لحمه ثمن فيهم زوالي ما يقدرش، لكن هو يبدأ باللي حتى يشرك معزة ولا يذبح معناها، وبعد تالي يجي الخير. هذا جاب فلوس، هذا جاب 20، هذا 40، هذا 50، جاب يتعبى يخلص أكل كريدي وأكل أسركل وكون رابح في المجد.
1: صحيح،
3: وهذا ما عندي منقول
1: يا سيدي. شكرا لك، صحة سي عمرة. شكرا لك على المشاركة. نمشي للتليفون آخر، برشا نقاط شبيهة ذكرها سي عمرة في مقارنة بين أمس واليوم. ألو.
4: أهلا وسهلا سي شكري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: زيد من بنقردان.
1: خويا زيد مرحبا بك، تفضل. اي
4: يا خويا، تحيه ليك وفريق منى والتقنيه الجزائريه التليفون والمستمعين الاوفياء. والله يعطيك الشكر يا شكر يا سي الصحه. كل موضوع جبنا عليه تستاذ، موضوع هام جدا، كل مره جبنا الموضوع.
1: شكرا لك
4: خويا. شكرا. تكاليف الزواج راهو اني واحد من الناس، والله خويا انا قد دروك مشيت للمراه قلت لها راه هيك عندي وهيك ما عنديش، وهيك نقدرها وهيك ما نقدرهاش، ثم مفاهمه بين الطرفين يا خويا. شكرا. بين الزوج والزوجه هي بيان ارواحهم ولا
1: صحيح
4: باه. وبعدين يا اخويا شكرا. ثم حاجه اخرى، زاد يمشي منادم تو عارف روحه غلط في الدين، فهمت ولا الله لا قدر يقول لك انا مش ناخذ بالتقسيط، نجيب هيك بالتقسيط، بعدين يجي نلقى روحي من سالف الكمبيالات، فهمت ولا الله لا قدر، نقول والله لا قدر يقول لك المراه يا صين عاد عند الدين وماشي سوء تفاهم. ثم سوء تفاهم اخويا بين المراه والراجل، واني نخدم معناها العرس باش نحب نعمل نحب نعمل انا يا اخويا نقدر عليه يا اخويا يعني فهمت ولا. نقول لك معناها الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج شطر الدين، فايده في المفاهمة يا سي شكر، يعني الواحد على روحه باقي اليوم فهمت الله. وكيف تحط الوليمه يا اخوي شكرا، يولي حتى مسكين حتى الزواج عاش ينزل اقل حاجه يا اخوي شكر. وان شاء الله يا ربي كما يقولوا فيها الناس تفيق، ترى العرس شنو يثم اللي يعمل لك ليل وكوره ما عادش ثلاث ايام يا اخوي هنا في القردان. وان شاء الله ربي كما يقولوا فيها طيب. الناس كل تتهنى يا اخوي باللي يقدر وكوره شكرا.
1: طيب
4: ونساعد الزوال يا رب.
1: شكرا لك، صح. شكرا لك سي زيد من بنقردان.

0: طبعا نرجع للتليفونات ونرجع ليا اصواتكم لمشاركاتكم. هذا كان مقطع قصير فقط.
1: الو
0: عبد المنعي. الو
1: الو اسامه.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: تحياتي. شكرا.
0: شكرا لك سي فرحات. يا اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك. تحياتي ليك وكل الفريق العمل معك.
0: شكرا لك سي فرحات. يعيشك. مرحبا بك
1: وكل مستمعي عرس الصحراء.
0: شكرا.
1: اذاعه التوي.
0: شكرا اخويا.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا.
1: موضوعك ديما ما شاء الله من ان شاء الله موفق وربي من ان شاء الله متعلق يتعلق.
0: شكرا.
1: الموضوع يعني موضوع الساعه يكون
0: وقته صحيح.
1: موضوع الساعه على كل والله يعني كل الاخوه اللي دخلوا يعني واضحه يعني الحاجه. اما لكن حبيت اني نعرج على حاجه واحده.
0: تفضل.
1: هي نسبة إطلاق 70% هي من نتيجة ال
0: ثم ربط تشكي ثم
1: 70% هي نتيجة هذه الديون نتاع التراكم نتاع العراس هذيك يعني الإنسان بعض باش ومن بعد تصير مشاكل طلاق وعاد له لا ربح فلوسه ولا هن على روحه زاد في نفس الوقت يعني بعد يعني بين حالتين. واني الناس هما كما يقولوا هن قبل يقول لك على قد فرجك ما تكرهين
0: على قدر الكساء مد رجلي كما يقال صحيح.
1: يعني انسان ماذا بيه كيفاش يهني باش يستقر باش يعمل عائله يعني يمشي على حب على حسب ظروفه حتى باش تكون مديونيه ما تكون في المتناول حتى المديونيه حتى مع الشخص يعني لان بكل امانه الناس غايه لا تدرك هذه الاولى. الحاجه الثانيه وهذا ما بيحسك حتى حد حتى ودمك وباباك بيزيدي ما دخلكش. انت تحسب ظروفك تحسب مدخولك كيفاش انت باش تستقر باش تهني على روحك وتهني على بنت الناس ولا البابا اللي باش يهني على بنتك. يا اخويا برا على قد ظروفك هني على بنتك وفايده في الاستقرار وباش تعمل جيل يعني حسب الله يعني هذا اللي قاعد يشوف فيه وقاعد هني عايش في جيش قاعد يشوف يعني نقول تبذير في تبذير في تبذير يعني ونسبة. وكان مثل يقول لك ما هو مبني على بطل فهو بطل يعني كتبناه انت بالمظاهر من البداية وحاجات وحاجات تلقى النتيجة في الاخر يعني للأسف الطلاق ومشاكل وهي سبب الدنيا.
0: طيب
1: تمنيتي باش يهنوا ان الناس كل ان شاء الله ربي يهنيهم ربي
0: كل حسب رايك
1: كل اللي عنده فرح
0: ان شاء الله فرحت. حسب رايك انت ربما شنو الحاجه تراها زايده في العرس توا في تقاليدنا معناها تراها زايده وتراها فيها برشا
1: تبذير. ثم حاجه نقصد خويا شكري
0: اللي هي
1: ومبكي حبيت ان ندخل من اخوه ممكن يكونوا اكبر مني في السن وعندهم يعني قبل كانت العراس يعاونوا بعضهم كل واحد حتى يجي يتعشى باعتبار انك مش يتخلص يعني هي سنين عمليه مش عمليه لان هي حاجه واحد لكن العمليه انا جاري ولا حبيبي ولا صاحبي المثل يعني اللي كتم الربي 51 100 هو تساعد تعاونه هو يعني يلقى روح الانسان هذاك يعني هن على بنته ولا هن على ولده يعني يعني على الاقل تكون مديونيه مهنه شمس ساعات يعني. اما كيف بالطريقه هذه بالحاجه هذه مانيش باش نوصل حتى نتيجه يعني بتصير ديما ثم تراكم نتاع ديون وتراكم واحد. اما انسان اللي ديما القناعات الشخصيه على قد يعني ظروفك الخاصه
0: هاي.
1: على قد ظروفك الخاصه تنجم تخلص روحك وتلقى روحك انك متهني وتستقر. اما كان بالطريقه هذه مانيش باش توصل حتى نتيجه يعني النتيجه ديما تكون سلبيه يعني.
0: نعم. طيب
1: ان شاء الله نكونوا نتمنوا العباس وهي برشا شباب ما شاء الله يعني تو برشا شباب يعني فاق ولا يرجع اقليه يعني ولا والمصيبه وين المصيبه اللي ما عندهاش هو اللي الظاهر لانه هو عنده الغريب والله هذه يا اخوي شقي قاعد نلاحظها ونشوفها اللي ما عندهاش هو اللي قاعد يتظاهر لانه هيك عنده ويعمل ويعمل ويعمل. ثم حاجات قبل ما تو قبل ما نعرفش ثم سيرفير وثم طباخه وثم اللي يخسر في المعون هو قسم يعطيهم القسم وبرشا حاجات زايده لقيتها برشا زايده يعني مصاريف زايده يعني نجم نلغاها يعني حاجه برشا حاجات نلغاها
0: اكيد. طيب شكرا لك خويا فرحات صحة شكرا تحية ليك شكرا تحية ليك تحية لكل الأصدقاء في جرجيس. ألو أهلا وسهلا ضحى مرحبا بيك
2: وبيك أكثر يعيشك
0: طلع صوتك شوية ضحى مرحبا بيك يا ضحى تفضل
2: يعيشك.
0: ضحى يعني إنسان بشي عرس اليوم في تونس يلزم برشا فلوس ساعات يوصل حتى باش يبطل وباش يلغي معناه ويأجل العرس متاعه. علاش؟
2: شوف كفاش ما يشكري اللي حاسه يعرس بقل صوم يعرس، واللي حاسه بالبضحك اللي يقولوا بس حاجات يكيه وكل يعرس. ريت ليه مثل فاته ما شكون خسرت على عرسة 100 مليون.
0: 100 ألف دينار؟
2: اي ريت الحجامة هذه كل ليلة ب5-6 ملايين وقاعة أفراح في جابك العينة فيها ب15 مليون الليلة. حاجات معناتها نشوفها زايدة حتى كان إنسان عنده ولا لبس عليه. بينما أخويا شكر حتى باش ندخل حزيت في بعضها عندنا امرأة هي بحذائي هي مش بعيدة علي عندها 6 صغار وباش تعمل عملية على راسها ب4 ملايين ونص ونقولهم علمهم به ونقولهم يعملوا في الأعراس يخسروا عليها 60-70 مليون وكل قلت لهم معناتها عاونوني باش نعمل عملية ولا واحد عاونها حتى بمئة دينار. وشوفت معناتها كيفاش يعملوا في الأعراس هذه برشا حاجات زايدة كما كانوا يحكوا. وريت بالنسبة للعرس باللي يعملوا أعراس معناتها في الأخر الذمة فافه. والله لو شفت نهار انسان عمل عرس معناتها اختار عليه ياسر ولا شيء وما ذموش.
0: المهم حسبك انت معناها برشا مصاريف زايده نجموا ناخذها كما
2: بس مصاريف زايده بلا شكر
0: اي اي
2: مثلا سويك علاش كل ليله سهريه مثلا 3 ليالي كل ليله سهريه كل ليله سهريه كل فنانه ب5-6 ملايين
0: صحيح
2: واحد تلقاه حتى شان مش قادر باش يعمل بتاع 400-500 ألف حاجات زايدة. ريت بالنسبة للعرس معناتها نصير يعمل حاجات اللازم في اللازم
0: لازم في اللازم. واضح. شكرا لك ضحى. شكرا لفضلك ضحى تصاحب لك فيك ضحى. كما سمعتي تنتقد بشدة مظاهر البذخ المبالغ فيها معناها خاصة قاعات الأفراح هذه والاستدعاء الفنانين الغاليين برشا هذوما الفرق الموسيقية البعض معناها اللي معناها الحقيقة بالإمكان ربما كن نجنبوا برشا مصاريف زايدة وربما نوجهوها حتى ربما للعمل الاجتماعي وهو مساعدة الناس المحتاجة. ألو
3: أهلا أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: مرحبا بك وتحياتي ليك ومن خوك علي من العكاريت.
0: سيدي علي مرحبا بك ومرحبا بكل أهلنا في العكاريت.
3: يحيوك كل أخويا.
0: شكرا شكرا يفضلك مرحبا بك.
3: والله عاد كما قال السيد اللي كان قدامي تو.
0: أي.
3: معناها ولت الزوالي هو اللي يشنف اللي لبس عليه. يعمل في حاجات إضافية كبيرة. والمشكلة كبيرة تو ولت زاد حتى عند العروس واحد عند بنته حنت بنته ويعمل أكثر من العين. ويدهم عليها ويخلف دربين وهو يقعد بعد كلمة بلد معناها هذه نراها إضافية كبيرة منها للحنت العروس. كانت الناس قبل حنت العروسي يجيبوا لها شوية طبالة عربي ولا توا عليه ما يجيبش شان يعمل 600 ألف ولا 500 يمشي يعمل لك فرقة بزوز ملايين ونص. هذاك مش شنك غيره.
0: أي صحيح.
3: أي خطر الناس ما تحبش تحس بالزوال يعني نقول لازم تحس بالزوالي. العرس قبل كان سهل وكان حتى نكثروا فيه الدنيا وكل لا يتعب لا بابا العروس ولا بابا العلي. اي ما انا بحكم كل ناس كوياسر يعني وجيل ناس كل بس عاش كان تو اللي جايبة ما انا نفر من العيلة باش يرمي ولا يتعشى ويقعد حبيبة ويقعد وبقيت العيلة ما تجيش. قبل كانت الناس كل يجي ونذبحوا في 15 شاه مش تو 5-6 شاه ولا 3 عام النجم. أنا فما فرق كبير وفما حاجات أخرى زد هي هل يكري لك صاب يكري لك كروب يكري لك كراسي يكري لك مربوعة برش حسابات فيها زي دياسر هذيك شنقوا فيها زوج أعمل سهرية على ما تقدرها وعملها سهرية حسب ما اخترتك أنا فرقة مستحبة وتسجد شورك ليش تشنق في غيرك. وبابا العروس ينجم يعمل سجادي خاطر قاعد يعطي بيه العريس حق شان العروس البنت بخالطة من العريس ليش ماشي تعمل في فرقة بزوز ملايين ونص ماكش شبكة غيرك. هذا اللي قاعد يشوف فيه هنين في منطقتنا في العكاريت.
0: حسب رايك انت معناها برشا اشياء نجموا نتخلصوا منها ونجموا
3: عليها. فما اشياء نتخلصوا منها.
0: ابي
3: فما
0: اشياء نتخلصوا منها. جيد جدا.
3: ايه اللي متفاهم باب العريس وباب العروس.
0: المهم المفاهمه بالضبط هيك علاش كي قالوا العائلات الزوز متقاربين في الافكار وفي
3: بعض يتقارنوا ويتحدثوا مع بعضهم ينقصوا من حاجه.
0: حتى العريس حتى العريس وحتى العروس ربما ما تجيبش صعب بركه برشا على خطيبه في الفتره هذيك معناها يحاولوا باش يعملوا حاجه تكون هيك محترمه وتكون نظيفه معناها
3: محترمه ولا قد على قد ما قدرتهم
0: بالضبط هذا هو
3: يا اخويا واللي لبس عليه خليه يدير ما يتمنيش اللي لبس عليه من جهده ودنيا كل واخذها بالحاضر ما يسالش ما يخليش دينه يقعد تعب
0: صحيح
3: هذا اللي نقول لي وهذا اللي ننصح فيه
0: شكرا
3: من يسمعني
0: شكرا يا عيش شكرا لك
3: من
0: شكرا لك استاذي بارك الله فيك شكرا لك على الصحه هذا تقريبا بكل بساطه هيك كما ذكر صليب برشا حوايج مش لازم انا المهم القدره المهم نتفاهموا معناها تكون العائلات المتصهره متفاهمه ثم تقارب كبير بيناتهم في الافكار وفي التوجهات معناها والضغط اكثر ما يمكن على المصاريف عرس لكن يكون باقل التكاليف شكرا لك صليب شو الموسيقى تفضل اسمعوا لي ثم تسمحني ثم تليفون نحبش خلو تليفوناتنا في الانتظار مستمعنا الكرام الو
4: الو السلام شكري
0: يا اهلا وسهلا سي قاسوت هكا معايا
4: قاسوت عمك سادي
0: عم مرحبا يا عم سيرجي مرحبا بك
4: لاباس الحمد لله غيبت ياسر
0: كنت غايب برشا كنت غايب برشا عم سيرجي مرحبا بك
4: في الصفاقس
0: الله المستعان يا سيدي مرحبا بك
4: والله سي شكري ان شاء الله كل واحد عمل مناسبة وكذا إن شاء الله مبروك
0: إن شاء الله ربي هني عنس كل يا ربي إن شاء الله
4: وإحنا كمداخلاتنا وكذا راهو إذا جيت للواقع ما هوش مسؤولاتنا غير نحكو برا باقي كل واحد يهمه في جيبة بركة هو اللي بيتحمل مسؤوليته وكذا والناس كلها ولت تظاهر اللي هاك ماذا بيه خير من صاحبة وإحنا تونس من هاك العام قلت لك يا سي شكري واخدة فينا الأنانية ما عادش يهمة في جارة مريض يعاون وينقص من حاجة متاع فرح ولا حاجة اللي هاك يهمة في روحها وقلت لك سي شكري بالله طلب ماني أكثر مداخلتي بنطلب منك طلب
0: تفضلي
4: طلب الحصة الجاية الحي حاول تجيب لنا موضوع اللي أعمارهم من 13 ل 25 سنة أولادنا اللي يخرجوا من التعليم عندنا 100,000 يغادروا التعليم كل عام لا يجيب لنا موضوع على هالكلام ده متاعنا وأولادنا اللي ما عندهم لا تكوين لا قراية لا حتى شيء وانا مستايدين وبرا
0: كل
4: لا ياخذ منا عليه الموضوع
0: هذا سيدي شكرا عليك الصحة بارك الله فيك هذا هو تقريبا معناها برشا اراء الحقيقه متقاربه ومتشابهه ثم ربما بعض الاراء اللي شوف انا كيفاش نجموا مقاربات مختلفه للضغط على المصاريف المشطه في الزواج اللي كما قلت انا اصبح هباء مالي كبير برشا يعرقل المؤسسه هذه ويعطل ربما الزواج في بعض الاحيان ويخلق برشا مشاكل نرجع بعد شويه ربما ناخذ فكره على ابرز المقترحات والنقاط اللي تم الخوض فيها والنقاش فيها على الأثير على الهواء معكم حتى الساعة الرابعة من زلت نصيف ساعة مرحبا بكم مرحبا بتليفوناتكم بأصواتكم على 75 870 900

0: نرجع من جديد مع حضراتكم في حديث الناس في مطابقة من توقيتنا اليوم. الحصة يعني نخصصها لموضوع ارتفاع تكاليف الزواج في تونس. ألو ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك. طيب
1: ألو
0: نسمع فيك مرحبا بك تفضل. ألو باي في انتظار ربما ثم تليفون صوت وصل ولكن عسلامة عسلامة. ألو مرحبا بك.
1: عسلامة شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا تحتك لباس.
0: والله يا ربي يرضاك الحمد لله.
1: شنو حالك؟ كملت يا شكري مش بدا على ضرب وصاين.
0: ما فهمت حتى وش في عقلك. خذ راحتك. باي في التليفون آخر. ألو باي في انتظار ربما يكون التليفون الثاني جاهز يرجع بشي شارجي كارت التليفون يرجع يكلمنا. مرحبا بك على كل حال وصوت صوتكم ودرداركم. الحقيقة الفضاء التفاعلي هذا ديما مع بعضنا نطرح المواضيع هذه كما قلت موضوع تكاليف الزواج في تونس. تكاليف المشطة هذه كيفاش نجموا نقصوا منها قدر الامكان. صحيح كل قدير وقدرة احنا فقط يعني نطرح الموضوع خطر الظاهرة الاجتماعية موجودة ونعيشوها ونعانيوا منها في تونس. معناها كلاش نحبوا كاعلام نطرح المواضيع هذه ومع بعضنا نشوفوا حلول النجم نجوزوا بها برشا بشكل. الو
2: الو
0: اهلا وسهلا مع سلامه.
2: اهلا سلام
0: مرحبا
2: صحيت شكري.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا
2: لاباس
0: والله الحمد لله. مرحبا بك تفضل.
2: والله هذا هو الاسعار هذه نتاع العراس والدعاه.
0: اي اي
2: راي العباد هكا الوحه
0: كيفاش
2: اللي كماندي ما ويكماندي الولد هو وما الراجل ما عادش عنده دبار. كان اللي يقولون عليه يزم يعمل الراجل الكبير همس كماندي اللي سوين لا ولدي داره داره داره ويلزم حتى ولدي يدير ويلزم كذا يصلب على راسه مسكين من غير مزيته. والغلاوات وين بجاه ربي هاك السهرات اللي يجيبوا فيها ويجيبوا مطرب وترسنية وفرقة وهذه كل هاي زيادة وين والغلاوة انتن ليش ليش هاي عندنا تقول ما سجن العراس واللي عرفوها والعراس ما يطبالة والرمو هاك الناس ترمي يطبالة ويتتحشى الناس وقدرت يعني كل الزيادات هذه كل بتاع الغلاوات منين صارت غلاوات هال الفرق اللي يجيبوا فيها ويعملوا فرقة واحد يدير للتين واحد ثلاثة ليالي فرق ثلاثة بالله فاش قام الفرقة اللي تنده عارف الفرقة بقداش بربي يكروا فيها لا لا
0: مش عارف قداش
2: الفرق هل ما تعرفهاش انت قداش الفرقة
0: كل فرقة كيفاش اما برشا فلوس تكاليف برشا نتصور
2: ملايين الفرقة يعني الليلة السهرية انتح بار مع 5 ملايين الفرقة من غير ما كانتهم وما لازمهم كذا يضربوا ويمشي الدار شنو طبق قربع مشوارة ورقصوا وكذا هكي يحكي عن رقيت قبل ما يطبالة طبابلية هذا يضربوا هك طبالة ويغسوا ورقيت يرقصوا ويهمية تلمي الناس الفلوس اللي برا حتى الطبابلي الطبابلي قداش الطبالة تاخذ قبل 200 تاخذ في هذه كلها البعات والزيادة هذه ما هي الزيادة هذه النكبة وين النكبة في هك السهرات اللي يعملوها هذه
0: هذه ترى انه ربما الموسيقى هذه سمحتي الفرق الموسيقيه هذه هي ربما معناها لازمها مراجعه
2: الفرق هذه لازمها مش لازمها
0: بكل
2: لازم ترجع الناس للحكايه العربي قبل الطبله وانا يعني يطبل يطبلوا ويبرحوا بالناس اللي تلمي ما يتلمي في الفلوس الناس هو يمسح الناس وتشيل الحنة وهذاك وتشيل الناس يذبحوا له ويتعشى يعني عشية طبيعي كيف الناس كما كانت العراس قبل العشوات لا محال اللحم غلي الخليجي الصارت غلا اللحم وعندك قبل الذباح يذبح بلاش والقطاع يقطع بلاش ما ياخذش والطيابة قبل الناس وين يطيبوا بلاش شو غلاك إذا كانت الرغف إذا كان
0: صحيح ولا صحيح
2: والطياب والذباح والكري حتى المعون يكلوه الكري من عند الطباخ يكري الكري المعون كل شيء بالكري الطباخ بالكري يخدم وبيكري معونة من الكريلي ويطيب هذه النكبات هذه كلها اشباه الناس تكارم كلها ولا اشباه
0: شكرا لك صحة
2: قبل قلت لك والله اللي يذبح بالعيش واللي يسلق بالعيش واللي يقطع كل الناس تحاول تبعها بالعيش والطيابة الناس واللي يحكوا اللي يكلفوهم الناس واللي يطيبوا بالعيش وتصدروا بساعة للناس وتتعسى قد ما يحضر من من من الناس العيش تتعسى الناس كلها بس عليك هذه ليش أخي البعات اللي عاملها توها هاي النكبة يعملوا فيها الناس البروح
0: صحيح
2: يقول لك كيف عمل فلان هيك حتى نمشي نعمل يكلفوا خروحه وتصرف عليه
0: أمه رأي الأم
2: اللي هي تتصرف
0: على كل شكرا لك يعطيك صحة ولك لو فيك وجهة نظر محترمة جدا معناها ربما الفرق الموسيقية خلينا نرجع شوية معك شوية نوستالجيا هيك هاي الأصوات التراثية هذه معناها المزيانة اللي كانت تنورنا برشا وكانت معناها حاضرة في أعراسنا القديمة لكنها كانت جميلة جدا جدا جدا, جدا.

0: هذا صوت عائشة الدبابي ربي يرحمها، وأجواء التراث متاع تطاوين ومتاع الجنوب الشرقي وجنوب بصفة عامة كانت معنا. هذا كان هكا أعراسنا، كانت كما ذكرته صديقنا منذ قليل، هل الفرق الموسيقية والهشك بشك والأغاني والأسماء والألفاظ اللي نسمعوا فيها معناها اللي ما عندها حتى علاقة بالموسيقى وما عندها حتى علاقة بجو الفرحة، فقدته فيها برشا فلوس وبرشا مصاريف زايدة، معناها نجمو نتخلصوا منها ونجمو نرجعوا على الأقل نقدموا مادة فنية كم فيها ذوق وفيها فن وفيها احترام وفيها فرحة. شكرا ليك، نرجع للتليفون آخر. ألو.
1: ألو عسلام أخوي، شكري.
0: أهلا وسهلا أخوي، مرحبا بك.
1: نحو الصحة، مرحبا بأخوتنا في الجنوب.
0: شكرا ليك. تليفون تشارجة بالجاز باس تول أموره؟
1: لا تشارجة بالجاز
0: الحمد لله.
1: معتمدية ملول وشوية المادية.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بأهلينا في الجنوب، بس الجنوب ناس طيبين ناس كرام.
0: شكرا ليك، بزلت معنا؟ شكرا ليك، وتحية لكل أهلنا في المهدية وفي ملونش وفي الساحل.

0: تبذير أخوي.
1: تبذير أي؟
0: برشة تبذير أخوي، برشة تبذير. أنا نكلم فيك تو عمري 65 عام.
1: ما شاء الله.
0: ما كناش قبلنا تاي. قبل كنا قبل كنت منابل يكتب من عند ربي. دورة عبيد أخوي تماثل في بعضها. يجيبوا لك كاسة عدبة ويجيبوا لك خيل ويجيبوا معناها مصاريف مصاريف مصاريف.
1: برشة مصاريف صحيح.
0: في ذلة شقة مريض هذا ما يعاونوش يا اخويا شكري ما يعطوش ما يعاونوش معناها حشاك قال لك هاي هاي احنا نقولوا معناها برشا الواحد يحشم معناها والله العظيم ربي يهدي وبرا ما نقولوا حتى يا ربي يهدي
1: صحيح
0: امس بركه اخويا شكري ثم خطبه امس ماشيين بحثيني ما لوش يخطبوا في الدنيا ماشيين شي 10 كراس ورخه معناها الزايح وطباخه هذه خطبه بركه خطبه بركه ياسر اخويا شكري ياسر تبذير والزوالي معاش مسكين الزوالي ولا معاش يعمل تشوف جاره وشوف العباد كاكا يقول لك اخويا ما نعرفش ما نعرفش
1: بالضبط هذا هو القلق هذا هو المقلق في المساله وهذا هو الخطير في الحكايه انه برشا ناس تراجع برشا ناس تبطل وهذا برسمي يقلق برشا حسب رايك انت كيفاش نجموا نتجاوزوا الاشكال هذا شنو ربما يلزمها عزيمه يلزمها اراده يلزمها تمرد على التقاليد الغالطه هذه شنو بالضبط نعمل حسب رايك؟
0: والله يا اخويا شكري حسب رايي يلزم العباد معناها تنقص شويه والانسان يحمد ربي على اللي عنده يحمد الله ويشكر على اللي عنده معناها وكل التكليف العباد تتفاهم الفايده اخويا شكري راهو فلانين الفايده فلانين
1: برافو عليك هذا هو صحيح
0: مش الفايده في المصاريف الزايده الفايده فلانين تقل لهنيه هذيك هي الفايده
1: صحيح سيدي شكرا لك صحة تحية ليك وتحية لكل أصدقائنا في ملولش المهدية في كل الناس يوصل صوت إذاعة التطاوين في كل أنحاء تونس وخارج تونس شكرا لك صحة ومحلية كلمتك هذه في الآخر الفايدة في الهنا هذه أغنية بصوت أغنية معروفة للفنان الكبير عبد الهادي بالخياطة ولا لا نهاية ترابية هذه؟ تفضل تفضل

0: كبير. نشوف التليفونات من جديد. الو
1: الو. اهلا سي شكري.
0: اهلا وسهلا اخويا، مرحبا بك.
1: مسعود من المدينه.
0: اخويا مسعود مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في المدينه.
1: هذا الموضوع نتاع العرس.
0: اي
1: والله كل حد ينجم يا اخويا يمشي يعمل على قد ميزانيته ولا قد.
0: هذا صحيح.
1: على قد
0: اي ولك
1: كان خوته ما يسديش حتى حد من برا ينجم باقل التكاليف يا عرس
0: ينجم
1: هو المراه نتاع من الاول ينجم سيدي يذبح حتى راس واحد ماشي لازم يذبح 10 و20.
0: صحيح والله كلامك صحيح يا مسعود.
1: التكاليف ينجم يعرف
0: هذا كله لكن ثم في المقابل اخوي مسعود فقط انت تحب نتفاعل معك ثم
1: شو اسمه وش اسمه يعني العباد بصراحه برشا خرجنا على شو اسمه خرجنا من يعني على برشا حاجات يعني نقلدوا في غيرنا احنا برشا حاجات كل كانوا لكن المراه ما تمشيش الحزامه قبل كانت تديها مراه من حومه ما تقدر تعمل لها حنه وتعمل لها حاجات
0: اي صحيح ولا صحيح
1: واكل يطيب وكان يجيبوا واحد يعرف يطيب يطيب غادي ما يجيبوش طباخ ايش اسمه من الحومه كانوا يعني باقي كيف كيف ياكل يغسل معون الجيران يعاونوا يغسل ما يجيبوش واحد يكري يغسل برك حاجات صعبوها على روحه
0: صعبوا والله ربما هذاك هذا قسم جابوا مربي تو باش المراه باش تغسل شويه ماع كذا
1: يعني
0: ما هوش حاجة
1: على حد هي هاك المشكلة اللي عاملين هاك الفرشيك اللي يعملوا فيها
0: أي الألعاب النارية صحيح برافو عليك سي علي
1: مشكلة كبيرة هاك ما حكى لي حد والله ثم ناس حتى ضرت منه
0: بالمجد صحيح ولا صحيح
1: غلم وبرشا
0: أي صحيح
1: وربي يهدي في الأخر وكو
0: هذاك
1: هو زي الفرق اللي يجيبوا فيها قبل كانوا يجيبوا كان في عبيد بنتن شوية خيالة شوية عروبي ويعملوا خيمة ويعملوا برشا توا هذا كله تنحت معاك
0: توا دربكات وفرق موسيقية وفنان بدور
1: عبيد بنتن ولا يجيب طبالة يضحكوا عليه ولا يقول لك ما يجيبش
0: الطويف صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح يا سيدي شكرا عليك يا مسعود يعطيك الصحة بارك الله فيك فقدت على ذكر الطويف في سيدي مخلوف اللي أصبحت معناها اليوم يتم تسجيلها في اليونسكو كما معناها تراث موسيقي جنوبي تونسي يقدم في فن مزيان برشا وتحية اليوم كل الفرق الموسيقية راهو كي ننقدوا الفرق الموسيقية راهو مش شعبية لا بالعكس ثم الناس بالحق تقدم في موسيقى جيدة وباهية وتخدم وربي يعاون الناس الكل ما فقط ننتقد في الكلمات الهابطة وفي الألحان البذيئة معناها هيك والأشياء اللي ما عندهاش حتى معنى معناها نسمع فيها في أعراسنا في مناسباتنا كيف كيف. شكرا لي خويا مسعود على ملاحظة الألعاب النارية والفوشي كذلك يقلق برشا الحقيقة خاصة نشوفوه في الجحفة وفي المناسبات هذه في برشا إزعاج وفي برشا هو بدا يطلب فيه هذا كيف كيف نصليف وفي برشا فلوس تبذير شكل من أشكال التبذير. طيب نمشوا للتليفونات. ألو زرابة غدرجين على موجتنا. ألو عسامة.
2: ألو عسامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك شكرا.
0: شكرا شكرا شكرا لك عايشك.
2: بالله فيما يخص العرس هذه شكري.
0: التكاليف العرس خاصة
2: الرف. نعم
0: نحكي التكاليف المشطة العرس.
2: والله تكاليف مشطة وحليل الزواج منها. يلزم الناس تفكروا بعضهم يلزم يا أخوي هاكل فوشيك في الليل
0: راه
2: مقلق وراه مقلق راه مقلق
0: مقلق جدا جدا صحيح
2: وفما ناس تعاني من السخانة وفما اللي ما عنداش لي مكيف لحد شيء كان مروح بالمرح ولا يعلم الله على حاله
0: صحيح
2: بالله يقولهم انظروا الرب سبحانه وتعالى راي الناس كلها يعلم بها الله وصراحة ياسر ياسر ياسر ياسر تلقاه مثلا العرس يبدأ من 11 من 11 يولي يكون حس ودنيا وما يخفقش من الحس وشيك ودنيا ويعانوا من البلاد نتمنى من الله التوفيق أن ربي يهديهم وربي إن شاء الله يفرحهم بالهناء والخير احنا مناش ضد الافراح احنا مع الافراح ومع كل شيء ولكن لازم يراعوا مراعاة الظروف
0: فما
2: ناس زواولة فما ناس يعلم ربي على حالهم وربي إن شاء الله يعطي كل الحق لكل ذي حق حقه وربي بعد بلاي على كل حد
0: شكرا
2: من الله التوفيق لكل من يعرف
0: ان شاء الله يا ربي شكرا عليك شكرا عليك وربي هني الناس كل تقريبا معاش برشا وقت دقائق فقط معدوده ونختم البرنامج عموما كما قلنا ربي هني على الناس كله وربي ان شاء الله زواج سعيد لكل المقبلين على الزواج اللي مازالوا هكا ان شاء الله ربما يفكروا من توا فكروا جديا وانسان ديما يملا ايده من الطرف المقابل نحكي على العائلات المتساهره لازم تكون واعيه وفاهمه ويشوفوا بعيد مصلحتك الكوبل اللي غدوة هو باش يولي يتحمل مسؤوليه وباش يجيب صغار وباش يكون مجتمع مجتمع في قبل تكون من مجموعه العائلات الصغيره ضمن النوايات صغار الكل كل شباب صغار كلهم معناها نحبوا نسهلوا ليهم العمليه نحببوهم في الزواج معناها باعتبار باش نجموا يبنوا كمجتمع اما كيفاش تبداو من الاول بالمظاهر الخداعه والكذبه والزيفه والديون والمشاكل معناها ديما نهايتها تكون ما يشبه هي بالكل وربي يستر الناس الكل ان شاء الله ومره اخرى حر تهاني لكل المقبلين على حفلة الزواج وربي يهني الناس كل بدون تبذير بدون مصاريف زايدة بدون ديون بدون مشاكل بدون حتى شيء فقط الفرحة والحب اللي إن شاء الله يملأ ربي كل قلوب مستمعينا الكرام. شكرا لك هادي الغريبة شكرا عادل عادل جميل قبل كرشيد شكرا الناس كل عبدالله بعد قليل في موجز الأخبار نختم صوت منافي أغنية ممتازة برشا لي الفنان المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط أنا فقير يا بنت الناس.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس. يأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنينة على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. تتواصل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويح الجرجيس فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل إلى غاية 11 من أوت الجارية. صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن أحداث مركز عمومي للتنفيذ التجارية، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة الجزائر اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، بعد قليل النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 8 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر متموج إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص محلين 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محلين قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بخليج جابس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح جنوبية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، محلين 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج جابس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

مادتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود.

مرة واحدة، الرولا يبقى مرة واحدة.

فتحتها أنغام الغور فمها مرسوب كالعنقود ضحكتها أنغام الغور والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا ولد.

0: اسمعوا للآخر. طيب
1: هقوله تاني، هقوله تاني بس اسمعوا للآخر. طيب لسه
2: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فتح ضفائرها، من حاول

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليتها الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، ويأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تختتم اليوم العروض الفرجوية التنشيطية بمهرجان فرحة تشرين في دورته الثامنة، والذي تنظمه جمعية تشرين للثقافة والتنمية. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. صدر براد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينارا. عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة الجزائر اجتماعا خصصا للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملحي جديد عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مثل طو عش نجر تحت موب صحيح
1: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: تحربشك هو اش بش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبرنا بيها بيها وطلع فرح بيها هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: هاي الولاد الفم يا بي
5: طيب يا وليد طيب بكرة
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من ريد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: ايش فيه تسكت
2: مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيو
7: ولا ليه ولا ليه مسيو هو سمعت تقول في الزطلة
5: ما قلتش ما قلتش
7: مسيو
5: ولا لنيان
7: تكلم فيه
5: مسيو ولا لنيان
7: مسيو
5: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
4: فكسيدة يا مالي

0: Eh bien, c'est bien.
1: Je suis occupé, moi-même. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: بودكاست أثر. عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقتفي شعل المجيء أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
5: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العبد حافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
4: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
5: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد حافة ويرد على رسائله. عندما عاد العبد حافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
4: العابد بوحافة، من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
6: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف، قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. إذاعة تطوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ويكاند عالكيف. ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: سلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على الكيف. إن شاء الله عاملين كيف مع النسمة الباردة؟ الحمد لله يا ربي برد علينا، وإن شاء الله هيك الناس الكل بخير وبصحة جيدة، وإن شاء الله ويكاند باهي سمح تتعدى الأمور خفيفة ظريفة تتفردوا فيما تبقى من شهر أوسو اللي نحبكم تستغلوا بالقدي بالقدي. شهر أوت البرشة من الناس ممكن عندهم مناسبات خاصة، ممكن الناس اللي تغتنم الفرصة تحضر المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي تبارك الله متنوعة جدا في ربوع الجنوب الشرقي. ولليوم إن شاء الله باش نعملوا جولة في مختلف التظاهرات اللي باش تصير واللي صارت واللي أونكور، معناتها قاعدة في خضم الانتظام ودورات مختلفة صارت مختلفة، أسماء كبيرة، أسماء نجحت، أسماء عليها برشة تعليقات، فنانين مشاهير على كل حال من خارج تونس من تونس. هذا ما باش نتعرف عليه إن شاء الله طيلة الساعة الأولى، كيف كيف باش نخليكم على باج مع مختلف التظاهرات والمواعيد الثقافية. نقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا، رحب الفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني هادي الغريبي. مساء الفل هادي، أهلا وسهلا بيك. أكيد نسلم على زملائنا في غرفة الهاتف اللي ديما حاضرين معنا لاستقبال تليفوناتكم على 75 870 900. ديما الساعة الأخيرة نخصوها للنقاش والحوار والاستفادة إن شاء الله من تجاربكم. بالنسبة للناس اللي تعودت بينا ديما في ويكاند على كيف، الميكروفون ديما يكون حاضر هيك في شوارع جنوب الشرق خاصة جزيرة الجربة على اعتبار تواجد مراسلنا كيلين الذوادي بالجزيرة، وإن شاء الله هيك ناخذ محطة مع المواطنين في درجة عفوية إن شاء الله تكون هيك في موضوع هادف بحول الله. على كل حال نسلم عليكم الناس كل عفاف البرهومي من أمام الميكروفون ونقولكم مرحبا بكم، وأولى الإيقاعات نبدو بها مشوار اليوم.

تحياتي لكم الناس الكل. هذه الفنانة نجاة عطية اللي توصلنا للخمسة واتنشن دقيقة, وأكيد بعد شوية باش نمشي بكم لمنطقة الفرجانية للحديث عن تظاهرة ثقافية باش تنتظم الأيامات القادمة آخر التحضيرات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي عبد الكريم السكرافي اللي إن شاء الله باش يعطينا فكرة على هذه التظاهرة الثقافية وأكيد تفاصيلها. فيما بعد باش نمشي إن شاء الله لتيشين معتمدية مطمطة باش نتعرف على فعاليات تظاهرة تيشين اللي حكينا عليها سابقا, ولكن اليوم إن شاء الله التظاهرة تتواصل وإن شاء الله نشوفوا برمجة اليوم والأيامات القادمة. على كل حال باش نعملوا بكم أيضا طلة لجزيرة جربة, مختلف التظاهرات اللي موجودة في دور الثقافة ودور الشباب بالجزيرة في مختلف المواعيد, وكيف كيف زادة باش نذكركم بعد شوية بتفاصيل مهرجان مدنين اللي إن شاء الله هيك ناخذوا عليه فكرة أكثر, خاصة لما نتحدث على مهرجان انتظروه الناس انتظروه الجمهور, خاصة تأخير الموعد متاع لعدة أسباب وعدة ظروف. ولكن يبقى ديما البرمجة نزلت من يومين فقط, فإن شاء الله نعطيكم فكرة على هذه البرمجة شنية السهرات اللي تنجموا تطلعوا عليها وتنجموا تكونوا حاضرين فيها في مهرجان مدنين. بالنسبة للناس اللي تبع فينا خارج حدود الوطن ديما مرحبا بكم على www.radio-tatawin.in اللي إن شاء الله كيف كيف نذكركم بمهرجان جرجيس مهرجان الإسفنج, واللي إن شاء الله نذكركم بالمواعيد ديما تقريبا ساعة هذه ماراثون كامل للتظاهرات الثقافية, لأن نعرف برشا من الناس يقولك زعمة تاريخ السهرة الفلانية الاسم الفلاني وقتش بش يكون حاضر وقتش بش يكون موجود. بالنسبة للسهرات إن شاء الله بش نذكركم بالسهرات هذه أول بأول. خلينا نمشوا نغمى ساعة في انتظار يكون حاضر معنا سي عبد الكريم السكرافي اللي بش يعطينا فكرة على تظاهرة خاصة اللي مدعومة من وزارة الثقافة ودور ومندوبية الثقافة, ولكن تفاصيل هذه التظاهرة اللي ماخذة هيك جانب شعري جو الفن الخاص, وديما نذكره بالمواعيد لأن فما برشا محبين للشعر. على كل حال خليكم معنا بعد شوية رجعينا.

0: الجواب فرح يا سلام مسلم يا كبد قلبي عليك تألم وبتهزع ما تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش مع عينيتك وقداش في حجر الدفي غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم
1: نقول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يعطي من انت المحبة اللي يفقد حباب

0: يا عزمتكم الناس الكل, اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نذكركم بعرض موسيقي للفنان شريف علوي ضمن فعاليات الدوره 33 لمهرجان العين بالمطويه ان شاء الله اليوم السبت 8 اوت على الساعه 10 مساء ببطح المايه المطويه. هيك اللي كل اللي يسمع فينا في المطويه بطبيعه الحال السهره ان شاء الله باش تكون مع بدايه من الساعه 10 مساء, ودعوه مفتوحه للجميع باش تكونوا حاضرين في مهرجان العين. وكما تعرفوا جمعيه مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية هي المشرفة على هذا المهرجان, وليلة باش يكون الفنان شريف علوي هو نجم السهرة. إن شاء الله تكون سهرة موافقة بالنسبة لكل الحاضرين. بالنسبة لحفل الافتتاح فعاليات الدورة 33 لمهرجان العين بالمطوية كان البارح الجمعة, كان بافتتاح رسمي بحضور شخصيات وجهوية وأيضا زاد بعرض فولكلوري كما تعودتوا ديما بالافتتاح. نشو بكم أيضا للعرض الخاص للفنان شعبي وليد الصالحي ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. إن شاء الله باش نرجع على واحدة من الأغاني اللي تغنيت, وجو الجمهور والفعاليات كان معناتها جو كبير الحقيقة بفضاء معرض جابس, وخاصة لما نتحدث على ممكن هيك موعد ديما متجدد مع الفنان وليد الصالحي اللي تبارك الله عليه معناتها في الفترة الأخيرة قاعد يحقق فيه نجاحات عالية جدا. أغاني حبوها الناس وحبوا وليد الصالحي من خلال حتى الأغاني الحزينة شوي اللي فيها الكلمة اللي فيها برشا أحاسيس. على كل حال نحيو الفنان وليد الصالحي. إن شاء الله برشا مواعيد نذكركم فيها, فقط للناس اللي تبعنا ما عليكم إلا تبعونا وتعدل الموجة على موجات إذاعة التطويل, لأن المواعيد ديما تتجدد وكثرة التظاهرات الثقافية ساعة لساعة تخلي واحد يتلخبط شوي الحقيقة في تاريخ المواعيد. إن شاء الله بعد شوية باش نمشي بكم للفرجانية, منطقة الفرجانية مع تمديد طبعا مدينة الشمالية, باش ناخذوا فيها تفاصيل على تظاهرة اختاروا أهالي الفرجانية أنهم بطبيعة الحال التظاهرة دي متلمد هيك نحسها لما جماعية. إن شاء الله باش ناخذوا عليها بأكثر تفاصيل, لكن قبلها خلينا نمشوا لقرية تشين مع تمدية مطماطة. نقولوا مساء الفل لمدير مهرجان تشين مطماطة وتشين الجميلة سي عبد السلام. نقول لك مساء الفل وأهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التطويل.
0: نعرف هي دقائق فقط وينطلق العرض الخاص, خلينا نذكروا به سي عبد السلام عرض خاص بشنو اللي باش يتقدم
1: اليوم دو. العرض هو خاص بمنطقة تشين بعاداتنا وتقاليدنا.
0: أيوة.
1: هو العرس التقليدي الأصيل الأصلي الموروث الثقافي اللي حاولنا نستحفظ عليه ونخرجوش من الطابع نتاعنا إن شاء الله باش يبقى لايق بمنطقة تشين وأهالي تشين وكل من يعرف ربوع تشين.
0: أيوة. بالنسبة لسهرة الليلة مخصصة أعطينا فكرة البرنامج الليلة وبرنامج غدوة إن شاء الله.
1: ان شاء الله سهرة الليلة بشكون مع الفنان ايمن الورغمي وبشكون سهرة ممتعة ان شاء الله, وغدوة ان شاء الله بشكون عندنا الاختتام وهو التسليم شهادة المشاركة للحرفيات والصغيرات يشاركوا فيها الدورة ونظمها.
0: يعني سهرة في فضاء مفتوح للناس الكل.
1: فضاء مفتوح للعموم.
0: به اعطينا حوصلة سي عبد السلام على اللي تعدى على الايامات اللي تعدوا.
1: كانت البداية يوم 5 اوت يوم الاربعاء مع انطلاق في دورة تكوينية للحرفيات, ويوم تحسيسي للأطفال في الثقافة البيئية معرفي لموثائق للصغار. ثم كانت عندنا العشية كيف تنشيط صغار, وفي الليل كانت سهرة فنية مع الفنان الشاب عماد.
0: واضح. على كل
1: واليوم
0: حال
1: ونهار 6 كيف وصلنا في الدورة التكوينية وتنشيط الأصغار, وفي الليل كانت عندنا سهرة للفنان كيلاني تليك.
0: واضح جدا. على
1: بالنسبة
0: كل
1: للبارح كان عندنا الأمس النسائية, أمس نسائية كانت في تم معنا الكلمة تجسد العرس التقليدي للمهرجان المصغر احنا نسموه, وفي الليل كان المحفل العربي الأصيل في منطقة تشين. واليوم هو يوم الحدث وهو يوم الاستعراض ويوم الختامي باش يكون مع الفنان ايمن الورغمي ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طبعا ديما نتحدثوا لهنا سي عبد السلام على عروض خاصة بعادات وتقاليد اهالي تشين ومع تمدية مطماطة.
1: عندنا الكسوة, عندنا الجحفة, عندنا عروض فروسية, عندنا عرض الجاوري, عندنا عرض نيازة, عندنا عرض جمال عاشوره,
0: اي ما شاء الله,
1: عندنا عرض الرحاء والعراس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا سيدي فرجة ممتعة للجميع لكل الحاضرين. يظهر لي نجم يخلطوا للناس اللي قريبة شوي منه.
1: مازال عندنا شوي وقت ومازال نجم يخلطوا.
0: واضح جدا.
1: مازال عندنا شوي وقت ومازال نجم يخلطوا.
0: واضح جدا. اوكي يا سيدي كل التوفيق لكم. شكرا لك سي عبد السلام محمد مدير المهرجان مهرجان تشين. كما سمعتك شوي كواليس قبل الانطلاق العروض الرسمية في قرية تشين للناس الموجودة في مطمئنة تعمل في جولة نجمة تعمل وطلع على قرية تشين بالحق معناتها عروض تستحق المشاهدة تستحق الفرجة على اعتبار أنها ترجع بينا شوية لعاداتنا وتقاليدنا وجونا في الأعراس وبرشة عادات يمكن يتناولوها القرية بطريقة تقليدية جدا يعني نحكي على تقليدية معناتها دون تغيير دون كما معناتها جدت العادات هذه مع جدودنا باش يعاودوا يعرضوها بالطريقة التقليدية على كل حال مشاهدة طيبة إن شاء الله بعد شوية باش نمشوا للفرجانية سهرة فنية خاصة بتبيعها من تنظيم مجمع التنمية في قطاع الفلاحة الصابة بالفرجانية مدينة الجنوبية أكيد جدا باش يكون حاضر معنا سي عبد الكريم السكريفي باش يعطينا فكرة ولمحة عن هذه السهرة وآخر الاستعدادات يلا بعد النغم رجينا
2: غالي غالي لو يبعد

ورجعنا معكم من صوت الفنان ماجد المهندس، واحدة من الأغاني الجميلة برشا. ما زلنا ننتظر في سنوات يتم برمجة ماجد المهندس في تونس، علش لا من الأسماء الغايبة سنة، رغم اللي فما أسماء كبيرة حاضرة كما ميادة الحناوي، كما الفنان كاظم الساهر، كما برشا أصوات إن شاء الله هيك تلقى الاستحسان وتلقى الجمهور في انتظارها، لأن ديما نعرفوا معناتها السهرات هذه والفنانين عندهم جمهورهم في شتى أنحاء العالم. على كل حال نحن ديما نبقوا في متابعة لمختلف التظاهرات الثقافية سواء كان في تونس الجنوب الشرقي وإلا في العالم العربي، ومن بين الحاجات اللي عندها جمهور كبير الحقيقة متابعين أوفياء هي الشعر والساحة الشعرية، اللي نعرفوا برشا جمهور محب للشعر وللكلمة. علاش باش نمشوا في حديثنا تو للفرجانية وخاصة المنطقة هذه اللي في كل مرة يتم تنظيم تظاهرة تحت في بخصوصية الجهة، مرة الفروسية، مرة ممكن الشعر، مرة الفلاحة. على كل حال أنا باش أخذ أكثر تفاصيل على السهرة اللي إن شاء الله باش تقدم قريبا مع سي عبد الكريم السكرافي الممثل عن مجمع التنمية في قطاع الفلاحة الصابة بالفرجانية مدنين الجنوبية والمشرفين على هذه السهرة. مرحبا بك سي عبد الكريم. سي عبد الكريم ندل عليك الصوت مش واضح، حاول غير البلاصة اللي انت فيها بربي. اي نعود نتواصل معك مرة اخرى. فاصل موسيقي هادي الى ان يكون الصوت واضح، لان حتى احتراما للمستمع باش تكون المعلومة والمعطى واضح جدا. نمشي النغم، نمشي بكم للجو القفصي، شو رايكم نمشي بكم للجو القفصي في غنية معناتها ثنائية خلين وين نسمعوها الحقيقة على موجات اذاعة تطاوين، محمد الخامس القفصي وسماح جلول في غنية ثنائية ما تزهيامي. نسمعهم بعد نرجع وقت ما يكون ضيفنا حاضر.

0: تحياتي للجميع. اكيد بعد شويه باش تكون الاغنيه حاضره محمد الخامس القفصي وسمح جلول, لكن قبلها باش نمشوا مع ضيفنا مره اخرى اللي ان شاء الله يكون الصوت واضح خير من بكري, سي عبد الكريم السكرافي, طبعا للحديث عن تظاهره, عن سهره خاصه بالشعر الشعبي. نقول لكم مساء الفل سي عبد الكريم من جديد. سي عبد الكريم مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بكم في عزاب, تحية ليك وتحية لمستمعي إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك. أكيد معك سعد الكريمة بربي الشخص والسيد اللي معك حاول أن يستنينا خل نأخذ المداخلة ومن بعد يكمل يحكي لأن بين الحديث الخاص خارج. على كل حال قول لي سعد الكريم بالنسبة للسهرة الموعد متاحة آخر التحضيرات, أعطينا فكرة ولمحة للناس اللي تحب تكون حاضرة إن شاء الله.
1: وأول حاجة نوجه التحية للجمهور وإلى كل اللي بيجي معناها لهذه التظاهرة, وهي يوم 18 أوت بمنطقة الفرجانية. التظاهرة هذه باش تكون فيها معناها من التراث من الشعر الشعبي.
0: نعم.
1: وفيها فنانين من خيرة الفنانين بحول الله, باش يكون حتى الأخ خالد كعيب موجود وخولة ويتي وإن شاء الله
0: يعني مزيج بين الشعر والفن. تقول أنت
1: والشعر والفن.
0: ونوجه
1: كما قول نداء إلى كل الجمهور وإلى كل متتبعي معنا مستمعي إذاعة تطاوين وإلى برامجها, أن من أن معنا نقول يجول للمهرجان هذا أو هذه التظاهرة المدعومة من المندوبية الجهوية للثقافة.
0: أعطينا التاريخ تحديدا وقتاش سي عبد الكريم؟
1: تاريخ إن شاء الله يوم 18 أوت 2026.
0: والموعد السهرة وقتاش ينطلق؟
1: تنطلق تقريبا مع الساعة 9:30.
0: 9:30 مساء.
1: وبالتسعة ونصف إلى منتصف الليل أو حتى بعد معناها مفتوحة
0: حسب أي بالضبط حسب الظروف وحسب
1: الجمهور.
0: حسب رغبة الجمهور بالضبط. على كل حال الموعد 18 أوت منطقة الفرجانية, المكان تقريبا ساحة المهرجان هيك.
1: أي ساحة المهرجان وبرش معناها تو عندنا جمهور معناها عرف أن المهرجان وساحة المهرجان. وشفت وقت عفاف وقت في مهرجان الصابة أن جمهور غفير.
0: أي ما شاء الله
1: يكون ما أكثر معناه وما أحسن باش نشجع هنا الثقافة ونشجعوا موروثنا
0: خاصة خاصة اللي المناطق هذه متعطشة جدا للسهرات الفنية.
1: زي ما نقولهم كي تخرج للتظاهرات هذه تخرج للأرياف والمناطق الريفية. تولي المرأة الريفية والفلاح واللي معناه ما نجمش يمشي
0: جميع الفئات
1: ما عندهاش وسيلة نقل معناه الناس يمشي نقولوا حتى مترجل تولي يفرح بال حاجات كيما هيك معناها مش ديما
0: يبدل بال الجو
1: تكون في وسط الفلاح.
0: واضح يا سيدي. على كل حال كل التوفيق ليكم ان شاء الله هذا ديما في اطار.
1: وبهذه المناسبه بالله نوجه التحيه للسيد مندوب الجهوي سي طارق المحذاوي سي مدير المركب جنيدي مركب الثقافي. تحيه ليهم اللي اتاحونا الفرصه وجابوا لنا هذه السهره المدعومه من
0: مندوبية الثقافة. واضح يا سيدي كل التوفيق ليكم بارك الله فيك سي عبد الكريم. ان شاء الله هيك جمهور يكون حاضر وفي الموعد. نعاود نذكر بالتاريخ 18 اوت القادم بدايه من 9:30 مساء بمنطقه الفرجانيه, سهره مزيج بين الفن واسماء فنيه تحبوها عاد الاسماء الفنيه اللي ذكرهم سي عبد الكريم. نعرف اللي برشا محبي للفنانيه الجهه وديما في اطار زاد دعم فناني الجنوب الشرقي. شكرا ليك سي عبد الكريم. ثنيه زينه ليك ان شاء الله.
1: العفو.
0: مرحبا بك في كل وقت أكيد جدا بارك الله فيك سيدي. ثنية زينة ليكم وأكيد معكم مستمعين. نقولكم ديما سيسر وحكم الناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق إن شاء الله ثنية زينة وين ما كنتم متوجهين ومتوجدين. نواصلوا معكم بالإيقاعات. أغنيتنا حاضرة هدي حاضرة عايز سيدي نسمعها نرجو

0: على الإيقاعات هذه نمشي بكم مستمعينا للمطوية ولاية جابس مهرجان العين بالمطوية. وسعيدة جدا باستقبال معايا مديرة المهرجان أمنة بالحاج علي. نقول لك مساء الفل مدام أمنة وتحياتي ليك لله.
1: عسلمة مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا وأكيد بالتوفيق إن شاء الله بعد افتتاح المهرجان اليوم نعيشه على وقع اليوم الثاني من مهرجان العين بالمطوية. ومطوية متعطشة جدا للتظاهرات الثقافية مدام أمنة. أنا أكيد معاك باش ناخذ فكرة على انطلاقة متاع البارح واليوم, وخاصة قلت لي هيك في الكواليس أنت حاليا في المعرض يظهر لي فما حاجة خاصة
1: اليوم على الافتتاح. ان شاء الله يا رب تتعدى دورة نيحة. نحن دورة 33 مهرجان العين الوطني والثقافة.
0: أيوة.
1: مهرجان يجمع ما بين التنمية وما بين الندوات الفكرية.
0: نعم.
1: وما بين المظاهرات الثقافية والسهرات الفنية. مهرجان عنده 40 سنة يتأسس مهرجان عريق, وفي نفس الوقت في استشراف وحنين يعني يربط بين الأصالة بين التجديد بين الشباب بين القدماء اللي نسميهم الشيوخ اللي ديما يلقاو عنا كل حضوة وكل تكبير. في كل دورة عنا مكرمين في الرياضة, مكرمين في الثقافة, مكرمين في الفن, نكرم وزيدة الشخصية اللي قدمت المسؤولية وأهالي المسؤولية.
0: نعم.
1: في الكتاب يكون عنا بالفولكلور
0: أعطينا أبرز السهرات مدام أمنة حتى الناس تاخذ فكرة وقتاش وين تكون حاضرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله نبدأ اليوم مع شريف علوي سينما شعبية بنيها تكون في بقاء الماية. مهندس حامد عنا المحفل المطوي, وعنا محمد الرجب باش يتم تكريمه كشاعر ابن المطوية.
0: أيوة.
1: غدا عنا شخصية مهرجان اللي هو ناقمة سهيل شمامة اللي أضاف للمطوية المطوية عن 50 جمعية الهوني باش نقوموا بتكريمه ونعملوا رسوم التضامن المطوي اللي تمرر معناها كما نقولوا إلى من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد.
0: أكيد.
1: 10 أوت سهرة التيري قصي في مسرح البلدي بالمطوية.
0: نعم.
1: ديش أوت مسرحية يودين ومعارسين الحمراوي.
0: نعم.
1: سهرة أوت رؤوس ماهر 16 أوت نختتم سهرة محمد علي شبيل فيها تكريم للمرأة ونرائدات من بلاد.
0: واضح جدا تقريبا سهرة الفنية في توقيت مشترك ديما العشرة متاع الليل هيكا بالمسرح البلدي بالمطوية. يا لله كل التوفيق لكم إن شاء الله ديما المطوية حافلة وهيك نلقوا بالحق نشاط يفرهد شوية الناس اللي موجودة في المطوية والمناطق المجاورة لها. عايشك شكرا لك مدام أمنة. خليك لله كل التوفيق لكم بارك الله فيك. كانت حاضرة معنا مديرة مهرجان العين بالمطوية مدام أمنة طبعا اللي حاضرة معنا تقريبا هيك عطايرة خذيناها بعد افتتاح المعرض الخاص بالمهرجان. باش نمشوا للإيقاعات ونرجع معكم مباشرة بعد نشرة السادسة مساء ونوصل المشوار حتى الثمانية متاع الليل كالعادة مواكبات تليفونات مستمعين وديما حاضرين معكم لحظة بلحظة. أكيد باش نرجع على مهرجان مدنين إن شاء الله البرمجة الخاصة به وبأكثر تفاصيل إن شاء الله. خليكم معنا رجعينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السادسة مساء هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. اليوم اختتام مهرجان فرحة تشرين من معتمدية مطمطة في دورته الثامنة. صدور قرار الترفيع في المنحة المسندة للفئة الفقيرة بالرأد الرسمي. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحة عاجلة. وفي العالم، إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار. خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنين مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. عبد الرؤوف الحمداني كاتب عام بلدية جرجيس يضيف:
3: صندوق حماية المناطق السياحية مشكور وزارة السياحة ووزارة الداخلية على رصد مبلغ 1350 دينار لبلدية جريس لزوز مشاريع. المشروع الأول بقيمة 700,000 دينار إعادة الإنارة بالطريق السياحية كلها، و 650,000 دينار لصيانة وتهيئة المدينة العتيقة خاصة في مدينة جريس هي الوجة الأولى للسياحة. الأموال الثانية حصلنا عليها من مجلس الجهوي مشكور السيد الوالي أعطى جريس بصفة عامة مبلغ بقيمة 400,000 دينار، موزعة كذلك 100,000 دينار لصيانة الإنارة والأرصفة، 100,000 دينار أخرى للعناية بسوق جملة الأسماك، و 200,000 دينار كمساهمة في تسييس السباق قرب الحماية المدنية. نعرف السباق هذه بالحق أرجعت حشاكم سبقة فضلات وفواضل البناء سواء فواضل الجنة سواء نفايات مختلطة. الحل هو شفنا قلنا يزمنا تسيجوها. المبلغ الثاني هو قيمة 250,000 دينار من وزارة الداخلية كيف مقصدة تبتالي 150,000 دينار كمساهمة في إتمام أشغال مقر البلدية الجديد، و 100,000 دينار كمساهمة في صيانة سوق الجملة الأسماك. المبلغ اللي عنا حداخل التكفيف مع وزارة الشباب والرياضة تخصيص مبلغ مالي لصيانة الملعب بصفة عامة سواء مدرجات سواء إنارة خارجية مقسمة 15,000 دينار، 95,000 دينار إضافة كراسي بالمدارس وتغيير كراسي للبنك البدلاء، و 20,000 دينار لتهيئة منصة الصحفيين.
2: تنطلق غدا بجزيرة جربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس تحت الشعار العالم يصغي فلنشارك أفكارا تصنع الفرق. يأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ريما الهمامي مديرة النسخة الأولى لمؤتمر بالعربي في جربة تضيف في متابعة للزميلة هادية جاري السويعية:
4: يهدف المؤتمر إلى فتح مساحة للأصوات والمبادرات التونسية والعربية التي صنعت أثرا في مجالات مختلفة وإتاحة فرصة للتعريف بتجارب محلية قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع. يجمع متحدثين من مجالات متنوعة: تراث، ثقافة، شعر، ريادة أعمال، تعليم، فن ومبادرات مجتمعية، ليتقاسموا قصصهم وتجاربهم من خلال خطابات تقوم على السرد القصصي وتقديم الأفكار من خلال التجربة الإنسانية. يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات التفاعلية في مجالات مختلفة من الخط العربي والمسرح إلى صناعة المحتوى والمناظرات، إلى جانب مساحات مخصصة للتعريف بالمبادرات والمشاريع المحلية وإتاحة فرصة للتفاعل المباشر مع أصحابها.
2: تتوسل فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويحة الجرجيس إلى غاية 11 من شهر أوت الجاري. كاتب عام الفرع الجهوي للمنظمة التونسية للطفل بمدنين رشيد الحيام يتحدث في هذا الإطار:
5: اخترنا له اسم هذه السنة مخيم المجد انسجاما مع المحور المركزي للنشاط الصيفي لهذه السنة بالنسبة للمنظمة التونسية للطفل وهو الوطن. والعملية هذه هي تقليد دأبت عليه المنظمة منذ سنين، يتم اختيار محور موحد تتكامل حول كل الأنشطة من أناشيد وصيحات وألعاب ومسرح وموسيقى وأشغال يدوية ورحلات وخرجات. هذا كله يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطفل. نشيد المخيم هذه السنة هو هواء وطني، بينما حملت المجموعات أسماء عندها دلالاتها الوطنية والقومية، من بينها مصباح الجربوع، بطل معركة الرمادة، ومجموعة الجلاء، ومجموعة نابلس، المدينة الفلسطينية الصامدة. طبعا البرنامج يجمع بين التربية والترفيه.
2: تختتم اليوم العروض والفرجوية التنشيطية بمهرجان فرحة تشرين بمطمطة في دورته الثامنة الذي تنظمه جمعية تشرين للثقافة والتنمية. مدير المهرجان عبد السلام محمد يتحدث في متابعة للزميلة هند رزق.
6: المهرجان السنة يتميز بالعروض الفلكلورية والفقرات الفنية سنة 4 أيام، كملنا طوى 3 أيام، واليوم إن شاء الله نهار الرابع الاختتام هو اليوم الاستعراض، اليوم الكبير. كانت في بداية مع سهرية شاب عماد نهار 5، نهار 6 مع الفنان كيلان سليك. البارح عملنا المحفل العربي التقليدي تقليب العرس الشيني بجسدناه عاداتنا وتقاليدنا كامل كيف أمس كانت أمس أنسائية فاتت كل التوقعات اللي كنا نتوقعها احنا كهيئة مهرجان. واليوم إن شاء الله عندنا اليوم اختتامي وهو يوم الاستعراض، وفي الليل كيف عندنا سهرية أيمن الورغمي. بالنسبة للمهرجان الغاية اختمنا علموي وثقافي في نفس الوقت وبيئي، عملنا حملة تحسيسية للصغيرات الثقافة البيئية مع عرض فيلم وثائقي للتحسيس للصغيرات والناشئة كيفاش على تنظيف العناية بالبيئة والمحيط. كيف عملنا لهم دورة تكوينية في حياكة البرنوس والخشبية اللي كادت تندثر مع المكون القيدوم مع محمد وزيد لحرش مشكور بعد 56 عام في المهنة. الدورة التكوينية لحرفيات تشرين في تقطير الزيوت استخراج الزيوت النباتية من الأعشاب المتوفرة في جهتنا كيما الزعتر كيما الفليل كيما الشيح برشا حاجات كيما رتم برشا حاجات. إن شاء الله باش يكون مشروع تنموي ويرجع بالخير والفايدة لحرفيات المنطقة.
2: صدر أمس بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جان في 26 و2000. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 2 يوم مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجارية، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات عدة عن تطوير أنموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح آفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. في أخبار العالم، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة الجزائر اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل. وقد تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب حقوق الإنسان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة تميد بولاية شمال كردوفان. وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أفريل عام 23 و2000، ما أسفر عن مقتل عشرات الألاف ونزوح نحو 13 مليون شخص. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الحضارة القبسية تمثل إحدى أهم المراحل الحضارية في عصور ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا، وقد ارتبطت أساسا بالتراب التونسي، حيث استمدت اسمها من منطقة قفصة التي عثر فيها على أبرز الشواهد الأثرية لهذه الحضارة. وتمتد هذه الحقبة القبسية تقريبا من الألفية العاشرة إلى الألفية السادسة قبل الميلاد، أي في الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث. اعتمد الإنسان القبسي على الصيد وجمع الثمار والنباتات البرية، مستفيدا من الظروف البيئية التي كانت أكثر رطوبة واعتدالا مما هي عليه اليوم. وقد ترك سكان هذه المرحلة آثار مهمة تمثلت في الأدوات الحجرية الدقيقة المصنوعة من الصوان، إضافة إلى بقايا المساكن والمدافن التي مكنت الباحثين من التعرف على أنماط حياتهم وعاداتهم الاجتماعية. ومن أبرز الخصائص التي ميزت الحضارة القبسية ظهور ممارسات جنائزية متطورة نسبيا، واستخدام الحلي المصنوعة من الأصداف والعظام، مما يعكس تطورا في التفكير الرمزي والثقافي لدى الإنسان في الحقبة القبسية. كما تعد هذه الحضارة مرحلة أساسية لفهم تطور المجتمعات البشرية في المغرب العربي وانتقالها التدريجي نحو الاستقرار وممارسة أنشطة إنتاج الغذاء. وتبرز الاكتشافات الأثرية المتواصلة أهمية الحقبة القبسية باعتبارها جزءا من الذاكرة التاريخية العميقة لتونس وشمال إفريقيا عموما، وشاهدا على قدرة الإنسان القديم على التكيف مع محيطه وبناء أسس الحضارة الإنسانية في المنطقة قبل آلاف السنين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: بودكاست أثر عبر الأثير،
6: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
7: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين. إلى اليوم يذكر العابد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
6: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
7: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العابد بوحافة ويرد على رسائله. عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
6: العابد بوحافة، من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
8: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف، قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
6: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير.

0: عودة معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار. مجموعة من الإيقاعات اللي حبيتها كان فرهتكم شوي الحقيقة, لأن الإيقاعات هذه ديما خاصة للناس العشية كي يبدو قاعدين في الدار, وإلا اللي على البحر, وإلا في قصدين وجه ربي مشين المناسبة ولا حاجة, ديما يبدو عاملين كيف معنا. إن شاء الله ديما أوفي الإذاعة التطوين, تحياتي للجميع, وأكيد معاكم باش نواصلوا نعرف الموعد هذا, وخاصة لما نتحدث على شهر أوت. شهر أوت فيه نسق معناتها سريع جدا. علاش؟ لأن تقريبا فما ناس مازالت كيف روحت, فما ناس مازالت تحتفل بزواجها, فما ناس زادة كيف تخمم في العودة المدرسية. اي نعم, فما ضغط كبير على كل حال في شهر أوت. المواعيد يقول لك الصيف قريب شيوف, فما ضبينا نرغب أكثر ما يمكن من الوقت. على كل حال لك علاش باش نمشوا بكم مباشرة إلى جزيرة جربة, وين موجود كلين الذوادي كالعادة بالميكروفون, ونشوفوا شنية أمور العائلات بدو يخموا في العودة المدرسية, ولا مازال النسق صيفي بامتياز. نقول لك مساء الفل الكيلاني, تحياتي ليك.
1: مساء الورد, مساء الفل ليك عفاف, تحياتي ليك مرة أخرى. والحمد لله نسمعنا صوتك بعد الفترة هذه. نحب نحييك ونحيي كل زملاء التقنيين اللي معاك وللسادة المستمعين. جيكم النساء ببيت الحال نساء صيف من إحدى فضاءات الترفيه بكورنيش جيم جربة.
0: أي نسمة هايلة الحقيقة اليوم, الطقس مميز.
1: ما نسمة الطقس اليوم طقس متميز بأي معنى
0: مناسب أن الناس باش تخرج
1: على البحر, أي. على البحر. حركة البطاحات كيف العادة مثلش نشيل لها حركة نشيطة متواصلة زي قبل. لها بطاحات يخدموا الحمد لله وماشي الأمور لباس والحمد لله. ولكن كما تعطي شهر أوت عفاف, وقول لي كل السادة المستمعين شهر أوت ديما هو شهر ينتهي به الصيف ويقرب للمناسبات الأخرى, وإني نحكي على العودة المدرسية. يعني أيه. زادة العائلة مازالت في سبات عميق متاع العروسات متاع المعرفة.
0: يقول خلينا نسيين يكريني ليش تفكر فينا.
1: وإلا أفكروا في المكتبة والأدوات المدرسية والترسيل. إن شاء الله هو ينطلق في بالي يوم أربعة, ولا هو انطلق الترسيل على المنصة الجديدة. هكا علاش اليوم يكون مداخلة متاعي في المحور هذا. نبدأ بمسيرس أنا أخبيت صاحب البضاب روحه خلاص
0: عاش بيه. أي عاش بيه, خلنا نشوف الناس
1: حييه وقبل بس ياخذ على كان الموضوع. مرحبا بيك انت على مواجهة إذاعة التطوين مع عفاف البرهوم.
0: تحياتنا ليك خوي الكريم, أهلا وسهلا بيك وربي عاونك إن شاء الله.
2: أنا بفضل فيك مساحة ومسي على اللفتة ذي. أنا جيل براو ديما سيطلقها مزيما بدين بلو أحنا ونعود ما إن شاء الله نفكر فيها. أنا مزيما نفسه ومزيما نفسي, خلينا نعيش على اللحظة.
1: تو أنت حاليك ما خلينا نعيش كصاحب فضم البيت تتواصل. كولي ونعرف عندك السيارات يخبروا في السوا ابتدائي وثانية الاندراء برمجنا تو بديش تدخل فكرة يازمنا نفكروا في العودة المدرسية.
2: والله الجو تاع الصيف هو قادم, الجو الصيف خليه المدرسة خليه لحظة.
1: طيب انتي مزلت معنا
2: مجلنا الحاجة في الجو تاع الصيف ان شاء الله.
0: هو فقط كليني تو
2: اغلب اما مش هيك اللي حاليسين علي بقدام بقدام. مازال شوية خلنا نعيش الجو, هيك الفرصة بش واحد يتلم عن فامي والعائلة والاحباب والاصحاب. والحمد لله
1: مازلنا في العروسات.
2: مازلنا في الأسواق العروسات والحفلات والاحتفالات هذه الكل لما نتاع فامي خاصة هذه الكل.
1: وانت مش من الناس اللي يحضروا مصروف خاص للعودة المدرسية أو للمناسبات ولا كل نهار ونار
2: كل يوم ونار الحمد لله ديما العربي
1: ديما مخليها
2: الحمد لله. لا بس
1: شو جو الفضاء يعني
2: ممتاز
1: تم اغتيال
2: الحمد لله. لا والله لا بس
1: والعائلات مازالت يعني ما لاحظتش انها قلت شويه تفكر في برامج اخرى زي العوده المدرسيه اللي معناها مازالت متواصله حضور العائلات.
2: الحمد لله مازالت متواصله والله صدقني حتى ديجا فما الاستاذ يخلوا يسر الارشات يجي يخليه معناها سيف
1: مازالوا في السيف.
2: وحتى ديجا الموضوع تاع المدرسه ولا قدا يدي كتحس ويبدل لك الموضوع ديريكت.
1: خلينا في الجو
2: خلينا نعيش اللحظه.
1: ما زعما عفاف ما اخترناش الموضوع بالقدي اليوم.
0: هو للامانه حابين نعرفوا بالحق معناتها, لان فما ناس يقول لك تو تفرفيشه معناها نحس رواحنا. واحد يخمم على العودة على الترسيم, واحد مضبيه يتفرهد يبروفيتي أكثر ما يمكن. الفضاءات هي بيدها تقول لك مضبية هذه الميسرة معناتها نستغل أكثر وقت. على كل حال احنا حابين نعيشوا معكم الجو ونعيشوكم جو المواطن بين هذا وذاك. يظهر للأغلب يقول لك معناتها كل حاجة حويجة, خلي في كل حاجة في وقتها. فمشكون يقول لك لا يا أخوي أنا كيما ما نقضيش حاجاتي على بكري ما نخلطش من بعد والدنيا تغلى على كل حد ورايا هو في الموضوع هذا. انا نحيي صاحب الفضاء بارك الله فيك خويا ربي يعاونك ان شاء الله يعطيك الف صحه.
2: وقت عشاف راهو اسمع روحنا في جربه كي الفرصه الوحيده باش تم القمي كيما الفسي فهمت كيفاش كي عايش في الدروس في الخارج عاد شنو معظم
0: صحيح عندك الف حق
2: نرجع على الايامات اللي كنا قبل ايام زمان والجو والسهريات والعائلات والافراح والمناسبات هذه المدرسين ان شاء الله قدام شوي مازال تقريبا ممكن بداية سبتمبر حتى ياخذوا مازلنا في الجو تاع الصيف.
0: واضح يا سيدي تحياتنا ليك نمشوا نشوفوا مواطنين اخرين. شكرا عايشك بارك الله فيك. كلالي نمشوا نشوفوا مواطنين اخرين هكا ناخذوا رايهم.
1: ناخذ انا عائله عندنا ريت المدام الصغيرات يلعبوا هزتهم
0: ما ان شاء الله مازالوا في النسق نتاع
1: عسلامه مدام انت على مواج اذاعه تطوين مباشره بس انت شفتي كيف خالتو معك الصغيرات وتو الصغيرات يلعبوا واكيد راهم يقروا يا لندرا مازلنا بدينا نفكروا في العوده المدرسيه والكتب والادوات ولا مازلنا في جونا تاع جو الصيف جو معناها المناسبات وجو المهرجانات؟
3: والله مازلنا في جو المناسبات وجو مازلنا ما سمعناش الحق جاتنا بروده كسخانه ما الحق حسينا راحنا تحتنا برشا وما استمتعناش بالصيف توا نحاولوا كيتحسن الطقس نخرجوا الصغار يفرهدوا شويه.
0: جميل جدا
3: وان شاء الله يرحمهم وفي مخنا انا وان شاء الله انا مازال
0: اسمع كلاني هذه يظهر لي تنطبق علينا اغنيه ما تفكرنيش. الناس الكل يا ولادي خلونا متفردين ليش تفكروا فينا.
1: لا اعطيه اي ما فكرتش قلت ادوات معناها بعتلي معناها الكتب
3: لا ولا لا انا خمسة
1: الكراس على الاقل اي مدعمه
3: ولا ناخذ شويه هذيك وصلت خممت ومازال ما نكتبش
1: مازلنا معناها عايشين في اجواء الصيف واحد
0: باهي يا لله ربي يعاونك ان شاء الله صحة فرهيدة.
1: باش ناخذ عفيف لنا صورة تعبت قدامي جميلة بنحب ناخذها الهدايا اللي نحكي لك عليه هو عنده معناها كجمال وكالاجواء هذيك نفس هو مازال عنده صغار مازال يفكر في العوده المدرسيه.
0: خلينا نشوفوا معنا نسق العمل في الصيف الساعه قبل كل شيء كلاني ومن بعد نمشوا معاه لل
1: ايوه
0: اي
1: وي
0: نسمعوا فيك كلاني تفضل.
1: وي مرحبا
0: يا سيدي لقطتها مباشره.
1: هيا مرحبا وي
0: كليني
1: وي على السلامة
0: مانيش نسمو فيك يا كليني راهو نسمو كان في صوتك انت
1: صوت تسمع فيها قبل
0: امورك واضحة صوتك انت واضح
1: باه باه على السلامة مرحبا خوي
4: سلام
1: باه مسيرش الاسم الكريم باه انت عندك جمل وهالجو هاو
0: حلايا ما شاء الله
1: ونطلب تعمل فيه قاعد تجي فيه للفضاءات والالعاب دي نشوف فيه وانت عندك صغيرات ولا ساعات ولا باه ليش نفكر في العودة المدرسية تويك معناها للسيارات أدوات واحد ولا مازلت أنت في جو الفضاءات
2: يعني وأجواء كل هذا ولا حدثها لو مازلنا أنا في الصيف فهمتني شايفين مع الجار فهمتني حتى
1: معناها ما تفكرك معناها كما قالت عفيف ما تفكرنيش بالمدرسة
2: فكرني بشيء فهمتني عيش اللحظة وكو
0: هكا
2: أنا ربي
0: اي واضح واضح يا سيدي هو فقط نسق العمل الصيفي
1: اخويا انت نعرفك عندك صغيرات بديناش نفكروا في الاجواء نتاع المدرسه ولا مازلنا انت بالسيدي مخلوف يا بارك ولا وانت موجوده هنا في الفضاء كعام نعرف عندك صغيرات مازلنا بديناش نفكر شوي طب في الادوات والكراسي المدعمه والا مازلنا عايشين على وقع الصيف وجو الصيف والحرات
2: بدينا نفكروا في الرونتريك سكولير الصغيرات بدوا يحضروا احنا بالنسبه لنا احنا الصيف
1: خسرنا احنا المصروف
2: صحيح احنا بالنسبه لنا المصروف على طول العام وبدينا نفكروا جدية في الكراسة المدعمة
1: بالفعل أنا حتى الكراسة المدعمة أنا بعطيني ما عارف ما عشت الجهة
2: في فترة صحيح فترة قصيرة بعطيني تتحطها ما عشت الأدوات المتوفرة الأدوات المطلوبة بصفة
1: عامة قديش عندك صغيرات يقراوا؟
2: زوج صغيرات
1: ماشي الأمور
2: الحمد لله
1: جو الصيف تعدى باهي
2: الحمد لله
1: إن شاء الله
2: بالنسبة لي نزول الصيف للعمل
1: بالفعل بالفعل يعطيك الصحة شكرا يعطيك الصحة.
0: على كل حال يظهر لي معناتها إذا النجم فما شكون آخر باش ناخذوه معنا؟
1: لا لا والله كنت حبي
0: هو للأمانة الحاجة اللي لاحظناها أن تقريبا أغلب التوانسة حاليا نقول لك بداية شهر أود خلينا نستمتعوا لأن تقريبا شهر جويلية ما كانش هكا الشهر الموفق برشا في الترهيد الحقيقة بحكم كان موجة حر فيه عالية برشا فطبيعي جدا أن الناس معناتها تقول لك خليني في الصيف نتفرهد وبداية شهر أود نتفرهد وبعتني يعمل الله عكس برشا
1: لأن والله واحد بكرني قال لي والله الأخيرة ذا يقول لي ما تفكرنيش باللي بجو
0: الدواتي
1: رسليني اللي مزلت عايش في جو متعطيه
0: علاش النقص عليهم فرحتهم
1: بيسي معنا عند المدخلين الكل معنا يقول لك مازلنا احنا في الصيف خلينا نكمل قوت وبعطيني نحكوا على المدرسة في بداية
0: وانت كليني مفكرك بالعودة ولا مفكركش
1: والله ما
0: انت عاد بصفتك كوالي وكمدير مدرسه معنا الزوز
1: الزوز صعب بالنسبه لي انا
0: ربي معك اي سيدي تفلها تو وبعث لي نتلاقوا ان شاء الله مع بدايه العوده المدرسيه ان شاء الله شكرا لك لاني بارك الله فيك هذا النسق الصيفي مازلت الناس هكا مستمتعه شيخه عامله بون كيف على جو الصيف خاصه مع الطقس مزيان هذا فطبيعي جدا باش الناس تكون متفرهده وعامله كيف كما فما زاد الامهات ما شاء الله عليهم هكا تقول لك كل مره ناخذ حويجه باش نخفف على روحي شوية المصروف على كل حال معناتها طبيعي جدا هذه هي حكمة التصرف أنا أقول لك كل مرة ناخذ حويجة باش ما نلقاش من بعد روحي مقصور وترسيلي معناتها نشري كل شيء مع بعض وتكثر علي المصاريف فما شكون يقول لك لا خليني ما نفكرش فيه خلي نستمتع بجو الصيف هذا كل حد وبرنامجه على كل حال معاكم باش نوصلوا بالإيقاعات وخليكم معنا متغيروش الموجة راجعين شنو اخترت لنا توهيدي شيء الغنية أيوة

عودة معكم مستمعين، تحياتي لكم الناس لكل مهرجان مدنين الثقافي الدولي. بعد نشر تقريبا البرمجة لكل السهرات، أكيد جدا سهرات متنوعة مختلفة. الافتتاح الرسمي بشكون نهار 13 أوت القادم، نعرف برشا فيكم ينتظر ويستنى في المهرجان، ونعرف تقريبا برشا يتسألوا الوقت إيش من 13 ل 30 أوت إن شاء الله القادم، الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي. سهرة الافتتاح بشكون بالفنانة شيرين اللجمي، أكيد فيما بعد سهرة خاصة بعرض عاشقة الورد بإمضاء وبقيادة الأستاذ مراد بوغارس، ثم سهرة 20 أوت وليد الصارحي في سهرة منتظرة إن شاء الله، كيف كيف صبر الباعي باش يكون في سهرة 22 أوت، روني فتوش باش يكون في سهرة 23 أوت حاضر، وأكيد السكتشات والضحكة مسيو بروبر مع وليد الزين بتاريخ 24 أوت، النوردو إن شاء الله باش يكون حاضر بتاريخ 25 أوت القادم، وأكيد شفنا زاد عروض خاصة بعرض عفوا الحضرة جيتك زير بأصوات مدنين بطبيعة الحال بتاريخ 30 أوت، والحفلة الختامية تنجموا تطلعوا على بقية السهرات في الصفحة الرسمية الخاصة بمهرجان مدنين الثقافي الدولي. ما ننسوش زاد فما معناتها مصيف الكتاب والمسرح، فما عروض خاصة بالأطفال، ما ننسوش زاد عروض خاصة ممكن هيك ماخذة شوي معناتها عروض خاصة بالأطفال، ما ننسوش زاد عروض خاصة ممكن هيك ماخذة شوي معناتها جانب ثقافي إبداعي آخر. لما نتحدث على الشعر نتحدث على ممكن السلامة المرورية والورشات الخاصة بالسلامة المرورية، يعني تقريبا فما سهرة درويش مديح الغياب، يعني سهرات مرافقة وبالتوازي مع السهرات الرسمية لمهرجان مدنين الثقافي. إن شاء الله تكون دورة موافقة لهذا المهرجان. حييكم الناس الكل، وأكيد معكم باش نواصل بالإيقاعات.

وبالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نوصل بكم لتوقيت موجز الأخبار باش نمشوا نغموا بعد باش نفتحوا الحوار والنقاش كالعادة موضوع جديد إن شاء الله مع بعضنا هيك نستفيدوا من بعضنا بعد ما حكينا على قطاع السيارات التاكسي الحسا الفارطة فما تفاعل كبير الحقيقة مع الموضوع بين الراضي بين المعاتب بين اللي ممكن هيك يشوف فما تحسن في الخدمات بين اللي يقول لك نعاتب شوي على أصحاب سيارات التاكسي. على كل حال فما مجموعة من الأصوات بلغت وتفاعلت معنا في مستوى الخدمات المقدمة. اليوم باش نمشوا بكم لموضوع آخر الحقيقة باش نتحدثوا على الفضاءات الخاصة بالعائلات وإلى أي فضاء أنت تزوروا أنت وعائلتك السيرفيس المقدم الخدمات المقدمة فما تعامل لايق مع الحرفاء فما ناس تحترم الأسعار فما فضاءات تحترم الأسعار ثم الخدمة كيما تلقى السعر كيما الإشهار اللي تلقوه مثلا هكا يشهر لك بلاصة بأسعار وبعد كي تمشي في الواقع تلقى هي الأسعار نفسها وإلا تحس فما مغالطة. نوعية وجودة الخدمات سواء كان من جودة المنتوج المقدمة من أكلات من مشروبات والكل تلقى نفسها الخدمات المقدمة معناتها حاجة تعمل كيف وإلا ما زلنا ما وصلناش للمستوى ممكن اللي في انتظارات المواطن. على كل حال أنا مضبية ناخذ تجربكم ناخذ رأيكم في الشأن هذا حتى برشا من أصحاب الفضاءات اللي عندهم مورد رزق وربي يعاونهم هم ولكن ما ضبينا هيك بعض الملاحظات اللي تنجم تحسن من الخدمات اللي أنتم تلاحظوها ساعة لساعة الحريف يحشم باش يبدي راية ولكن ما يرجعش يقول لك أنا بلاصة هيك لقيت فيها الديفول فلاني ما عادش نرجع لها. هذا طبعا في إطار ديما أن نفيقوا برشا ناس على برشا أخطاء ممكن يعملوها في العمل نتاعهم وديما ندعو لكل معناتها حوار بنقاش وشفافية وحوار في برشا مستقية معكم مستمعين. يلا نرجع معكم بعد الموجز على 75 870 900 مرحبا بكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في إطار تعزيز خدمات المستشفى العسكري بجابس، تم تركيز آلتي تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسية من آخر طراز تكنولوجي وتقني. تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليتها الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، ويأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تختتم اليوم العروض الفرجوية والتنشيطية بمهرجان فرحة تشرين من معتمدية مطمطة في دورته الثامنة الذي تنظمه جمعية تشرين للثقافة والتنمية. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. صدر بالرد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا. في العالم، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة الجزائر اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فإن مضيق هرمز لن يفتح وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بصوت الفنان الشاب عماد وجديد أغنيته اللي ضربت بالقدا بالقدا الأغنية سعد دمى. احنا هذه من الكلمات اللي نقولوها في لهجتنا, يقول لك سعد دمى ليه تاخذ زوز معاني, المعنى الباهي والمعنى الخايب, اما ديما نمشي في المعنى الباهي. على كل حال تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. خلينا نرجع لموضوعنا وننطلقوا في الحوار معكم والنقاش, كيفاش تشوفوا الخدمات المقدمة في الفضاءات اللي تزوروها في كل مكان وين ما تمشي, فما مصداقية في مستوى الأسعار في مستوى جودة الخدمات وإلا لا؟ أكيد حاضرين معنا مستمعين ديما على 75-870-900. نقولوا أول مكالمة حاضرة معنا هذه, مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, أهلا وسهلا بيك للا.
1: عيشك وبيك.
0: يفضلك نتعرف عليكم نتكلم فينا.
1: اسمي ليلى من تطاوين.
0: مرحبا يا ليلوتة ومن تطاوين وجو تطاوين, واليوم الطقس هيل هيل هيل في تطاوين
1: هيك ولا؟ جدا جميل جدا
0: ما شاء الله. اسمي
1: الحمد لله.
0: يخلينا حتى النفسية مرتاحة ونجمو نحكي
1: أكيد
0: ونسمعوا بعضنا
1: أكيد والله
0: أكيد.
1: أنا يبدأ الواحد الأعصاب
0: صحيح والله العظيم. الحمد لله على كل حال. هاي قول لنا ليلوتة كيفاش لقيت الخدمات المقدمة, وين تمشي لأي فضاء مثلا تلقى السيرفيس, تلقى نفس الأسعار اللي تلقاها ممكن على تيك توك ولا في الإشهار اللي يقدمه صاحب الفضاء, غادي تلقى نفس الخدمات نفس هيك الترحاب, فما الضحكة, فما ممكن زاد المواطن ولا الزائر ولا العائلة اللي تمشي للفضاء تحترم شوي ممكن هيك شروط وإلا الحاجات اللي يفرضها الفضاء وإلا لا. حكينا تجربتك.
1: ايه نحكي لك, انا اصلت ولاية تطاوين الحقيقة,
0: نعيش
1: هنا ونخدم هنا.
0: ايه
1: وولاية تطاوين نحبها اكيد, معنى هذا لا غبار عليه معنى كلام, ولكن الخدمات اللي في تطاوين الحقيقة ريتي وقت يكون كي تكون جودة الخدمات جميلة وممتازة جدا تولي انت تفلوسك من غير ما تتقلقي.
0: ايوه
1: الحقيقة انا مشيت لبعض الاماكن مش نذكر الاسامي, ولكن كانت الخدمات سامحيني في الكلمة سيئة جدا لحقق حقيقة.
0: احنا ما يهمناش الفضاء بقدر ما تهمنا فيش مهوش خدمات معناتها باهية في شنو تحديدا.
1: ما كانتش الجودة كيما المطلوب لحقق. هو مكان جميل جدا رائع, محماه كان شرح إضاءة جميلة جدا حتى لبرسون اللي يخدموا فيه محلاهم تبارك الله. أما جودة الخدمة بمعنى مثلا أنا كنجي نقعد مثلا في طاولة وتجيبي لي انت سيرفيس مثلا انطلب قهوه مثلا نحكي لك, تجيبي لي مثلا الاكل القطاس نتاع السكر محلول ولا شطر مثلا,
0: مقدم بطريقه مش لايقه برشا معناها ما فيهاش.
1: والا طلبت مثلا كعبه كريب تجيني اني الفرشيطه والسكينه تنحيني مع
0: احترامي
1: انه يتلفوا قدامي مثلا ولا تتحط بطريقه ماهيش جميله. الحقيقه انا ما تعجبنيش, انا جاي غادي باش نرتاح باش نشوف حاجات جميله باش ندفع فلوس.
0: اي
1: تكون الجودة جميلة ومحترمة راه والله ندفع
0: ما تحسيش بفلوسك نقولوا حني.
1: نعم
0: ما تحسيش بفلوسك نقولوا حني, تحسي تقولي فلوسي حطيتهم في حاجة تستحق.
1: صحيتي ايه صحيت مثلا بدا في محل اخر في الماكلة حقيقة كانت صراحة هو كان ما شاء الله عليه هيك مضحوك ومرحب بالناس, ولكن جودة التقديم كيف كانت ماهيش رائعة بالنسبة لي أنا, ما عجبتنيش بالكل. راهو نحكي لك معناها على حاجة بسيطة جدا, إن أنت تقدم لي مثلا تطحني يكون ماهوش مكسر مثلا, تقدمني في كاس ما يكونش سامحيني
0: نظيف
1: ما يكونش نظيف, تجيب لي كاس من فوق مثلا بإيديك ما تعجبنيش فريمون الحقيقة. يلزمهم صراحة الحقيقة سامحيني في الكلمة أونتر بارونتيز, يحاولوا أنهم يجودوا يحاولوا انهم يثقفوا من الجوده من الناس انه كيفاش يحط لهم البلاك, كيفاش يحط لهم الكاس فنجان كذا. بس يعني خاطر جايه
0: في بالك هذه ليلى, في بالك هذه تتقدم فيها دورات تكوينيه خاصه
1: يعني
0: في السيرفيس
1: كلمه جيتش نقولها هي مازال يقروا بالحقيقه يقروا بس تعطي انت جوده للحريف اللي جاي قد يكون مثلا مش عارفه
0: انا زائر مثلا من بلاصه بعيده اول مره يجي للفضاء هكا مسالش كتخلي بصمه
1: مثلا باش يرتاح. مثلا اني موسوسه على الاخر حب اني نلقى بلاصه باش نعاود نرجع لها.
0: صحيح.
1: انا بصراحه اللي حكيت لك عليهم حلفت اني ماش نرجع لهم
0: بالضبط, وهذا هو صلب الموضوع.
1: حتى في قاعده واحده سامحيني صاروا اربع اخطاء في قاعده واحده, اربع اخطاء ثوري انت معناتها والله العظيم للامانه مانيش نتبلع عليهم مانيش نذكر المكان.
0: اي
1: حقيقه معناتها ما عجبتنيش وروحت نحكي فيها لاختي قلت لها قلت لي لا انت تحسي برشا لا والله كانت معايا صاحبتي حاضره قالت لي راه ما يجيش كذا وكذا بون وعطيتهم راه الريماركه قلت لها ما نسمحش لي كذا وكذا. لا بكل احترام زاد ولا بكل احترام راهو ما يجيش راهو هكا وراهو كذا وراهو هكا
0: معناتها خساره. تقولي انت يبدا فضاء ما شاء الله شره بالمكان نتاعها بلي سيرفيس باللي بيرسونيل والكل
1: ندفعوا فلوسنا من غير ما نتكلموا من غير ما نقولوا حتى شيء. بالعكس انا ماشي باش نرتاح باش ناكل حاجه سمحه نظيفه كيما كان يكون ما اقبط بها يعني سبحان سامحيني مليش ندفع في فلوس ما جبتهم مكاكا ما جايبه ندفع فلوس
0: اي طبيعي جدا
1: يعني نلقى راحتي في بلاصه فهمتي. سامحيني ملاحظه اخرى في التطاوين ما عندناش مكان مخصص للعائلات مريح جدا بمعنى مثلا اي بلاصه جديده يعملوها في التطاوين تتخلط برجال سامحيني رجال اللي يتكيف مثلا
0: يعني
1: ما احترامي ليهم ما يهمنيش ما يهمنيش فيهم. اما مثالش ما دام عندك مكان مخصص للدخان نجم انت تمشي فيه.
0: والله عندك الف حق يا ليلى لهنا بصراحه ساعات حتى كي تطلب منها بكل تربيه هيك وتقول له بربي خويا راني ما نحملش الدخان يقول لك هيك تحس يتغشش ما فيهاش غش هذه واضح واضح يا ليلى.
1: مكان جميل ومريح لنا احنا كان
0: على كل حال ليلى انا نحييك برشا لان توقيت الاذان ان شاء الله ملاحظاتك نرجعوا لها واكيد ان شاء الله باش نعلق عليها بعد الاذان. شكرا لك ليلى وبارك الله فيك على ايصال صوتك. نمشوا مباشره لتوقيت المقدس طبعا لرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها مع مراعاه فارق التوقيت. تقبل الله صلاه الجميع. الله

تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم الحوار مستمعينا. حوارنا اليوم الخدمات المقدمة من الفضاءات العائلية اللي تزوروها راضيين عليها وإلى لا.

0: يلا عودة معاكم مستمعينا ويكاند على كيف وكما تعبروا على كيفكم بالنسبة لموضوع كل يوم نطرحوه. اليوم حوارنا ونقاشنا واضح جدا كما تحدثت الأخت ليلى على مجموعة من الخدمات والملاحظات اللي ساقتهم كل لطف ما أحلاها ليلى. أعطتك رأيها بكل احترام معناتها ورغبة منها أن الخدمات هذه تتحسن في مختلف الفضاءات اللي تبارك الله معناتها تشوف فضاء ما شاء الله خسر عليه ديكور وخدمات وسيرفيس وبرسونيل ومعناها كل شيء ممتاز ولكن الطريقة اللي تقدم بها للحريف تكون هيك سيئة تخلي طيح شوي من مستوى رضاء الحريف. على كل حال نواصلوا في الحوار وناخذ تليفون آخر ديما على 75-870-900. شكونا معنا تو مساء الفل. مرحبتين خويا أهلا وسهلا بيك.
1: لا بس
0: عيشك الحمد لله ربي فضلك. الاسم الكريم منين تكلم فينا؟
1: الله على التونسية.
0: الله على سي إدريس أكاو سيء ولت غنيتك
1: أكاو.
0: قل لي سي إدريس
1: ماشي ندو فيه إدريس أنا. الله على التونسية نجاوب
0: بيه أوكي يا سيدي. مرحبا بيك سي إدريس. اليوم قولي
1: موضوع حساس هاي الياس يا أخويا. أنا كما قلت الأخت والله أنا معاه باهي خويا سيرفيس اعطيني سيرفيس باهي واعطيني حاجه معناها كذا وقتها والله ما عادش يخمم على الفلوس.
0: ايوه
1: حاجه اخرى انا في طبيعتي زاده
0: اي
1: موقع فضاء ما عجبنيش خويا نبدل غيره بدون ذكر الاسامي. انت وين تلقى راه
0: اي تقدم الملاحظات نتاعك علاش انت مثلا حاجه هيك ماكش راضي عليها باش هم يحسنوا منها والا تكتفي بقرار التغيير فقط؟
1: قرار التغيير قرار التغيير
0: مش كأنه سيدريس معناتها الحاجة هيك تخلي شوي نتعصف شوي على أصحاب الفضاءات لأن ساعات فضاء المكان هو فقط مشره معناتها يشره الواحد باش يقعد فيه باش يعمل فيه قهوة باش يزن ليها العائلة.
1: شوفي أنا لاحظت أنا ولد الجزيرة وولد السياحة وإحنا نعرفه مشكلتنا إحنا توا توانسة في بعضنا. مثال ذكر الأسامي سائح أجنبي يدخل كذا يبرح بيه أكثر من التونسي يقول عليه ولده.
0: أيوة هذا جانب آخر زيادة.
1: هذا جانب بالرغم يعني وقت ندخل زيادة حتى أنا بندفع فلوس أما يمكن مش نفس التسعيرة خاطر الأجنبي معناها ما يلوجش.
0: لا والله بالعكس ما الفكرة اللي للأسف فاهمينها برشا أصحاب فضائيات ربي يهديهم أنا عمموش لكن البعض بطبيعة الحال اللي راهو الأجنبي بالعكس والله يحسبها على الأخرة والتونسي تجاه ساعات حتى
1: يفرحوا بي أكثر منها مدام
0: ما هيك الفكرة والفكرة الغالطة اللي حاملينها برشا ناس يقولك الأجنبي يدفعنا أكثر وهي وقت اللي العكس بالعكس التونسي كي يهون مع البلاش معناها تلقاه حتى البربوار ولا ما تبقى من التسعيرة ولا الحاجة اللي خلص عليها يخليها للنادل ولا للشخص اللي قدم له الخدمة. معناها فكرة غلطة جدا جدا أن اليوم السائح الأجنبي يوفر أكثر فلوس بالنسبة حسب هيك
1: الملاحظة. لا الأجنبي ممتاز هو أنا بحكي على العامل اللي قاعد يخدم أنا يفرح بي هو أكثر بالتوني.
0: أي هذا القصد يعني ملاحظتي نسوقها بكل لطف للناس اللي تخدم الأعوان اللي يخدموا اللي يقدموا خدمات
1: ما يزوش معناها
0: ملاحظة في بلاصتها به واضح جدا يا سيدي ملاحظتك وصلت.
1: موضوع بالله حساس انت والله انا فكرتيني في حاجة ويا ريتك تفصحيه الموضوع هذا انا نجاوبك عليه
0: اللي هو
1: موضوع معناها الفضاءات العمومية.
0: اي بمعنى
1: بالمثل فضاءات القصر الاقسام الاستجالية
0: واضح معنا قطاع الصحة تقول انت
1: قطاع الصحة عندنا خدمات هذا نجم يجاوبك عليه يدخل انا وانا جاوبتك السنة الماضية قلت لك كنت في وعكة صحية معنا وخرجت فما خدمات ولا ما فماش خدمات
0: واضح خدمات ان شاء الله
1: هذا يجاوبك عليه فما غنيتي اليوم ولا ساعة
0: لا للأمانة اليوم برمجت غنيت خاصين الحقيقة ما برمجت شغنيتك سيد ريس إن شاء الله السبت القادم ما نبرمجها لأن ديما
1: على كل حال الموضوع تلقسام الصحة
0: بحول الله تون برمجوها لنبرمجوها في حصة من الحصص
1: لأنه موضوع حساس خاصة حساس برشا
0: واضح يا سيدي أكيد جدا هو موضوع حساس ويعطيك ألف صحة سيد ريس على طرح الموضوع من زاوية أخرى بطبيعة الحال. سيد ريس يقول لك يا خويا ما يفرحوش بينا كما يفرح بالأجنبي رأيكم نحترم رأي الناس الكل. يلا ناخذ تليفون مساء الفل.
2: مساء النور.
0: مساء
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا يا غيبة طويلة هذي أسمع احنا رانا في المنوعة نتلاقوا تقول أصحاب في الواقع
2: أي والله
0: مرحبا بيك يا منيا.
2: يا ويك
0: يا بنتي هزوك العراس ولا وين مشيتي
2: غير ثمانية اقسم بالله كل نهار سبت نطلبك نطلبك بالمئات مرة صف الله العظيم كان يحسبهم مية ما نتحصلوش يا عفاك
0: والله ضغط كبير صحيح تصير
2: والله العظيم وبالنسبة اليوم خطر عطى علي الخو مش نشارك في الموضوع اخر حبيت نسلم عليك يا عفاك
0: يفضلك والله يا بيدي قلت يا اخي منيا وينها عندها مدة غايبة شبيه ان شاء الله لاباس
2: لا لاباس لا محالة صبت ليك شوية وبس لاباس لاباس والله
0: سلامات ان شاء الله ديما قويه يا منيا نعرفك ان شاء الله ربي قويك يا ربي شكرا لك يا منيا نحييك برشا الكل مستمعين الاوفياء
2: بارك الله فيك الفريق لمعك
0: شكرا شكرا الله يخليك منيا من المستمعين الاوفياء لي والله فقدت صوتها للامانه عندي مده نسال نقول يا ربي وينها الطفله شبيها عندها برشا ما كلمتنيش هذه طبيعتنا راه نسال على بعضنا كما خيان كما اصدقاء في الواقع ان شاء الله شكرا لكم منيا نحييك برشا وبرشا مستمعينا راه ما يشاركوش معنا ولكن أوفية جدا البرامجنا الحقيقة وانا نحييهم نمشوا للتليفون آخر هادي يلا مساء الفل مرحبتين
3: أهلا مرحبتين أختي
0: تحياتي مساء الورد أهلا وسهلا بيك
3: موفق على برنامجي
0: ربي فضلك سعليم المفروضة
3: سعلي
0: هاي سيدي سعلي كنحكوا على جابس توي
3: تحياتي أخوي الهادي عاد التقني شكون معي
0: أكيد هادي الغريبي وعاد الجميل في التليفونات
3: هادي الغريبي من عمك علي
0: باهي وصلت التحية يا سيدي قل لي شنية تجربتك سعلي ورايك في الموضوع
3: والله تجربتي في الموضوع ما أنا الرسمي تحب في البرنامج في جميع التجارب
0: أي
3: هي حسن الخلق
0: بمعنى
3: المعاملة كي تكون أخلاق طيبة ومعاملة طيبة في أي ميدان وفي أي أسلوب وفي أي أسلوك سواء قهوة مطعم مستوصف قبارة بلدية وكل حسن خلق في المعاملة
0: أيوة
3: ثم يرتاح ضميرك وتقضي شعورك وتقضي حاجتك إني لعبت ثم قهوي ساعات كما قلت اللغة مذكرت لكن ما ترتاحش فيه ثم شوية من الحس تلقاه بزايد ما حتى كنت تظلي أنت وحبيبك بشتيد الموضوع ما ترتاحش في
0: قبل فما هو يحط لك مثلا
3: ثم معاملات السوق زادة مخلطة مش باهية حكي ساعات يلزم يتجنب البشر قضي كي يخرج وعندك لاحظت ملاحظة أني أختي معاملة طيبة وحسن الخلق ومعاملة طيبة خلاص
0: شو معناها
3: مشيت أربع مرات لصفاق صحوك علي
0: من غير ما نسمو فضاءات ولا أماكن نحكو على الفضاءات الترفيهية سعلي
3: حكيت الموقع نتاع مطعم
0: أي
3: ما تصوريش قعدت أربع مرات نرجعو لأني ولد عمي
0: شفت
3: من المعاملة نتاعه والأسلوب ومن الأخلاق ومن جميعهم
0: أي
3: كل حاجة يشهيك فيها ويجيب لك منها لي ويحب يعود لك منها وفي الأخر بعد يزيد يحضر لك تستاه وأخلاق ما تصوريش
0: لقيت
3: هذيك وكل مراعاة انت أخلاق معاملة
0: واضح أنت تقول هذا مثال جيد علش ليه ما تتعممش وتكون كل الفضاءات تتعامل بنفس
3: كل الأسلوب كل الفضاءات يلزمها تكون أكاكا سلوب طيبة ومعاملة مع الناس الشيء الدنيا هذه مفروق منها ما يجون فيها كان وجه ربي
0: واضح جدا على كل حال
3: وين أغنيك يا عادل يوم
0: شيء أنت طلبت سالي
3: مخيرتها من جمع لفات
0: والله نسيتها للأمانة
3: شاب مكرم سلم شاب قوتي والي وذلك
0: أيوه شاب مكرم يلزمني نعمل قائمة كاملة يعني باش نعدي همكم في السبت القادم قائمة كاملة باش متغشوش علي خطر للأمانة ساعات بعض الأغاني تؤجل وساعات ننسى الحق باش منكون صريحة معاكم أنا
3: أختي عفاف
0: أي
3: وتحياتي لجميع من يرفقوك علي الأمر
0: به الله يبارك يا سيدي سعلي بحول الله السميع العليم الحصة القادمة نبرمج لكم أغانيكم الكل أنت يوسي إدريس إن شاء الله
3: مشكور
0: عايشك بارك الله فيك سعلي بارك الله فيك شكرا نمشوا تليفون يلا مساء الفل
4: ألو عسلامة
0: تحياتي خويا أهلا وسهلا بيك
4: أسمع حوالك
0: الحمد لله ربي فضلك
4: وين هالصويت هذا ما عاش نسمع فيه الصيف انت عم نول ولينا ما عاش نسمع
0: حرام عليك أنا ساعة تعبت واني كل يوم
4: وين كل يوم احنا يقبالي يا حسرة
0: أنت اللي ما تبعش استنى ذكرني في لسه ساعة قبل
4: عبد الرحمن المداسي
0: سي عبد الرحمن أنت غايب عندك مدة ساعة قبل
4: لا ماليش غايب والله يا
0: في نحكي في مناوعتي نحكي بقية الزملاء ما عنديش فكرة للأمانة ولكن
4: الهدية معناها قبل كانت فوزية
0: لا ما هيش غصايل هذه ويكاند على الكيف شفت كيفاش مضيع شوي سي عبد الرحمن
4: لا
0: ويكند على كيف راك انت توني كل سبت عشيه موجوده, كل نهار خميس موجوده, كل نهار اثنين موجوده, تقريبا هذه انا سق صيفي معناها ثلاثة ايام ماراثون كامل. ممكن انت ما تناسبش مع توقيت معناتها حياتك ولا ظروفك
4: كلها مصيف كلها مصيف
0: اي ما انا بتقولي غالبا سي عبد الرحمن قلبي يوجعني شويه الحق
4: لا لا لا بري ما مشيتني ما مشيتيش للمهرجانات نتاع الشطوط في سيدي مخلوف ولا في جلبة.
0: انت فهمتك شو تقصد, انت تقصد علاش غايب برنامج عندك بحرية
4: اي عندك هكا هو
0: عندك الف حق. صحيح البرنامج غايب حجي باسنا مش موجود, ان شاء الله إدارة البرمجة ترجع لنا فيه شبكة اخرى وهذا من حقك انت خطرت ووالفت بي ديما على البحر. صحيح صحيح
4: ديما كلها برامجك والله كلها نتبع فيها كيف انت في مجيد ان شاء الله ربي ترجع لي
0: امين ان شاء الله ان شاء الله يرجع في فورما بحول الله ان شاء الله. به سي عبد الرحمن جوتا والموضوع الحسة الفضاءات الترفيهية الفضاءات العائلية مستوى الخدمات المقدمة رضي عليها ولا لا؟
4: والله به تو في وقتنا الحاضر الحق رغم يجود الكريم بما عنده رغم الإمكانيات على قدها لكن تدخل فضاءات في الاستقبال تجي ناس بهين وتجي جو باهي في الوسط العائلي أنت والظروف تعرفي تكلمت معنا الظروف ظروف خطر ساعات الندمة هو بيدك يمشي يلقى السوق مكسد ويلقى الجو مش الأكل كل يروح متغشش نحصلت حاجة الاستقبال في الدار ما يبداش كما هو يحب هو ويرضى في العموم في المطلق معناها في العموم عند الناس كل الحق مش خايب تو برشا ناس يقول لك والله شيت البلاصه الفلانيه ما عجبنيش الجو نتاعها ليه كل بلاصه هو كيفاش نوح وهي تبدا من الاخلاق انما الامم الاخلاق وما بقيت وانهم دائره اخلاقهم دائره
0: اي ولكن دائرة. هو صحيح انا معاك في الجانب هذا سي عبد الرحمن لكن ساعات أي. الاخلاق تبدا موجوده ولكن معناتها يقدم لك ماكله ما فيها حتى بنا يقدم لك أي. مثلا طريقه هيك نتاع التقديم صحيح باهيه ويعطيهم الصحه وكل شيء لكن فما بعض الفضاءات جوده الماكله مش طياره ولا المشروبات ولا القهوه معناها ماهيش شكل بالطريقه الباهيه هاي ايش نقصد بيه معناها
4: صحيح
0: ولا مثلا يقول لك انت زين لك يعطيك سوم في الاشهار اللي يعمله مثلا على الصفحه ولا على اي وسيله ومن بعد كي تمشي غادي يقول لك لا خويا غلينا ولا مثلا انت على في الفيترينا تشوف حكايه سوم وسعر ولكن كي تقعد على الطاوله وتتلمد العائله يعطيك يزيدك سعر معناها من الامور مش واضحه مش كيف كيف هذا هو اللي نحكوا عليه على كل حال
4: على كل حال هو المقصود مفهوم معناها القصد نتاعك يتفهموه اللي هم عندهم برشا مشاكل للفضاءات والظروف معناها خاصة اللي يتنقلوا ما بين المدن وكل شيء لكن معناها كما قلت انت حكاية كل واحد وسومه وقالت الناس تشكي من الغلاء انت تمشي للسيفرات تلقي اليوم سوم وغدر حي تلقي سوم حتى هم تو اللي اتكوا على الاسفار مش مستقرة وهكذا تشوف اخوي الغلاء وهذا الحم ولا بكذا وهذا الحوت ولا بكذا معناه هذاك على الشيء هذه في المأكولات وفي القهوي حدث ولا حرج القهوة مش باهية البن هو أصل طبيعي اللي كنا نشربه فيه قهوة معناه حتى فيلتر كما نقوله مش لونشي ولا إكسبرس ولا كذا هي معادش القهوة أصل لكن تحكم عليك الظروف ليش تهز صاحبها
0: هم بيدهم مساكن يعانوا من الجانب هذا. أنا سألت السؤال هذا سي عبد الرحمن عدة مرات لأصحاب المقاهي ونحييهم بالمناسبة هذه يقول لك يا أخويا في السوق ما نلقوش معناتها يقولوا نحن بن ذو جودة للأمانة معناها يقول لك ما قل شوي خاصة بعد الأزمة القهوة كانت تتفكرها عامل تالي حاجة كما هيك من وقتها بدأت حتى القهوة تحسها من شكل عاتي الكيف ولا ريحة قهوة بنينة بصراحة
4: ما فهمناش ريحة قهوة خلاص
0: أي.
4: قهوة على قهوة تشربها تجي فيها طعمها كأنها تركيف
0: أي مش عاطية على كل حال هم بيدهم زادة مربوطين ممكن بالسوق وشو موجود فيه بالظروف إيش تفرض في نهاية الأمر احنا عطينا معناتها الرسمي في الرسمي معناتها عطينا الحاجات اللي يومية الحاجات اللي موسمية طيب مثلا كما في الصيف فما حاجات موسمية كما كيفاش تقدم الغلة كيفاش تقدم العصائر كيفاش تقدم المشروبات كيفاش ممكن اللي بيتزا اللي تتعمل زادة فما بات تكون أي صحيح هذو هم الكل ولا يعطيك بلا مثلا حوت مش نظيف ولا يعطيك بلا لحم هو يقول لك لحم علوش ويطلع لحم آخر أي معنى فما برشة مصداقية في الجانب هذا. نحييك برشة سي عبد الرحمن وبارك الله فيك سيدي إن شاء الله ديما نسمع صوتك إن شاء الله عايشك بارك الله فيك شكرا. نمشي التليفون آخر يلا 75
5: والله ما شايفينك بلاقوك والله
0: عندك بحريه يظهر لي برشا طلب على البرنامج متغشين عليا برشا مني
5: تحيه ليك اختي عفاف
0: الله يخليك شكرا سي زيد الله يخليك سي زيد شكرا يعطينا الخدمات المقدمه في بن قردان حسب تجربتك سي زيد
5: والله يا اختي عفاف الخدمات راهي متنوعه في بن قردان
0: باه اعطينا الفضاءات خلينا نقسموا ساعه عندنا الفضاءات المتواضعه العاديه والفضاءات الفخمه اللي نقولوا نحن قاعدتها عالية واللي فيها ممكن مستوى الخدمات أغلى شوي من الفضاءات العادية اللي متعودين بها.
5: أو مثلا أختي عفاف تقول بالتمام مطاعم بصراحة والله العظيم حسوا الاستقبال وخلاقهم ديت لكن تمشي المطعم آخر أختي عفاف تقول مثلا يعطيني الدجاج قبل كان يعطوا فيه أختي عفاف الدجاج بالسلطة نتاعها بالمواد صحيح. كلها عاد مرة صارت لي ترفع قلت له توني أخوي كعرف أو ظروف طارئة جداية ذيفان وكل شيء قلت له عطيني دجاج على الأقل ومعه قال لي باي
0: أي
5: صورت أختي عفاف خلصت فيها كله جدا مروح والله ما لك فيها شيء معنا رجعت فقالت قال لي أنا اش نحطه فيها أخي
0: ما أقول لي من الأول
5: ما لا
0: صحيح خليك في إحراج معنا
5: أختي عفاف إلا ما المرأة كان ذكية ياسر عندنا ثلاثة في البريدات ظهرناها وكترنا الوضع
0: أي أي أي معناها ساعات
5: تمشي أختي عفاف تو حتى للمطعم آخر تجمع حسن استخبار وبر يقول لي جبارك معناها زاد سبحان الله مريق معناها
0: يكون
5: القارص نتاعها
0: يشرك باش ترجع لها مره اخرى صحيح وحتى المصداقيه هذه هي المصداقيه اللي نحكوا عليها سواء كان في الاسعار ولا في الوجبات المقدمه ولا المشروبات المقدمه باهي سي زيد بالنسبه
5: اختي اختي عفاف عندي غنية طلبتها راني
0: تراه ذكرني في الغنية
5: هي نتاع نور شيف ما تخرجوش اليوم راهو نو عليكم
0: هي عندي برشا اغاني يعني بصراحه يزمني برمجه
5: اي اي صحيح
0: بالله نوع عليكم نور شيبه نور شيبه واضح يا سيدي اوكي
5: يا سيدي تحيه ليك وان شاء الله عاودوا مجموعه خرجت شكرا للجروب ولا مازال
0: كيفاش سامحني
5: خرجت كنت انت والجروب معاك ولا مازال
0: لا بالنسبه لي انا ما زلت معاكم
5: مازلت معنا مولا تعالي باش نمكلك البنبالون وانتو فريق معاك
0: الله يخليك ربي فضلك شكرا شكرا سي زين صلى نهارك طيب يا سيدي بارك الله فيك شكرا نمشوا النغم وبعدها نرجع دفعة أخرى من التليفونات

0: يلا عودة معكم مستمعين، تحياتي للجميع، مرحبا بكل تليفوناتكم ديما على 75-870-900. عادل جميل في استقبال التليفونات والإيقاعات، مازلت متواصلة معكم في ربع ساعة الأخير. خلينا ناخذوا تليفونه معنا تو. شكونوا معنا؟ مساء الفل، مرحبتين. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بيك خويا.
1: معك شريف من بنغردان.
0: تحياتي سشريف، الأمور طيبة سشريف؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة. الأمور على العال الحمد لله. والله مع الطقس حتى النفسية تتحسن سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: كان في الإذاعة، كان في إذاعة طويلة.
0: مرحبا بك يا سيدي. قل لي سشريف، رأيك في موضوع اليوم؟
1: موضوع تسمح كل من بديت من خمس لتو نتابع فيه. وبرامج تسمح ياسر.
0: ربي فضل.
1: وحتى وربي يعاونك عموما، ولكن انا في البرامج بتاع التشكيلي بتاع الفضاءات انا ما نخرجش، ما عنديش خروج.
0: انا حسب ما يحكوا لك مثلا، ولا حسب انت
1: حسب يحكوا ثاني حد جاي يقول لي لا يخرج الفضاء الفلاني، حد يكرمه بالناس، وثم برشا حاجات الصغار، ثم حاجات برشا حاجات
0: انت ممكن ممكن الحاجات اللي توصي بها، اللي تقول مثلا لازم يردوا بالهم من كذا من كذا.
1: ما اسم أختي الماكلة البايرة في دارها.
0: أنت تشجع على الاستهلاك المنزلي؟
1: إيه، استهلاك المنزلي سعره، يقول لك أنا مشيت المطعم الفلاني وصلي صرلي خاطر الدنيا رايحة تصعبت. أول حاجة خصم الدجاج الضوء يقص، يضرب الدجاج يومو عمار يشوه ويعطيه التاكليه وما ديري شعره.
0: فهمتك، صحيح صحيح صحيح، موجود الوضعية هذه. معناها تقول أنت ماذا به واحد ياكل حاجة ديري في داره خير
1: أسلم. احتراماتي وراه برشة مطاعم وبرشة الفضاءات فاتحة جديدة، نقول لك حق الله الفلاني باهي كل شيء، لكن راه ساعات يقص الله ولا أكل دجاج ولا لحم يشوه ويتاكل الناس بطيشة. محسوبه كان واخد برأس مال مليون حوت ولا رأس مال مليون دجاج بطيشة، بطيشة بالمستحيكين بطيشة بمية على النار وتاكل الناس. فما لي
0: ما باه يتحمل كم واضح يا سيدي، هذا ديما في إطار المصداقية، وهذه من التجارب
1: ما
0: موجودة.
1: ما
0: أي لا لا أكيد جدا موجود في بعض
1: ال. الأحسن في دار الواحد راه كي في دار كما ينأكل في السوق. يعني مرات من كسكور تسبع أيام في رمضان.
0: يا رسول الله. صحيح صحيح، فما فضاءات ما نقولوش الكل، ولكن فما تصير معناتها الحالات التسمم.
1: في كل بلاصه راهو مناش باش في كل بلاصه تلقاه.
0: واضح يا سيدي،
1: وربي يعاون كل مؤمن.
0: امين.
1: وبالله ونحب التحيه، انا نبغي غنيه نجاة عتابو يا رمين.
0: نجاة عتابو

0: يا موجاتنا البرنامج ويكند على الكيف. بوسه كبيره ليك يا رؤى وربي فضلك لله. نمشوا نغم هادي ترتيحه موسيقيه يال
1: افيك طوا بدا حكاياتي تي يا مالوا تي يا سر حياتي

0: على الإيقاعات هذه نستقبلوا آخر دفعة من التليفونات ونقولوا مساء الفل ومرحبتين. ألو ألو
1: ألو ألو
0: أخوي الكريم، حاول أنك تسمعني من التليفون وسكر الراديو بربي باش ما يرجعناش الصدى.
1: أهلا وسهلا، مرحبتين.
0: مرحبتين يا سيدي، شان حوالك؟ أمورك طيبة؟ لاباس
1: ياسر،
0: عايشك فضلك يا رب.
1: هذا وفي قديم ياسر.
0: عندي مدة ثانية ما سمعتش الصوت هذا.
1: هذا قديم ياسر ياسر زاد.
0: تراه فكرني تراه.
1: صيب ياسر ماكشر موجود.
0: سمحمد يظهر لي. سمحمد معايا ولا؟
1: اسم جدي صحيح.
0: سمحمد موسيقي يظهر لي، تعزف تشارك معايا قبل في الفقرات الخاصة بالمسابقات الغنائية، كان صحيح؟ ها الريزو عندك مش واضح سمحمد، منش نسمع فيك بالدل.
1: لا عندي الريزو واضح
0: بيه، طو نسمع فيك. فكرنا سمحمد منين تكلم فينا؟
1: سمحمد زناتي من المزير.
0: منين هذه البلاصة؟ وين جي؟
1: من المزير لوطة 8 كيلومتر رامة مطمطة.
0: أيوة مرحبا.
1: 19 كيلومتر على جابس.
0: أيوة مرحبتين يا سيدي، أهلا وسهلا.
1: وبيك
0: معناها واحد قد ما يعرف جهات قد ما يلقى روحه ساعات مناطق ما يعرفهاش. مرحبا بيك يا سي محمد. مرحبا يا سيدي، وأنا أعتز جدا أني نتعرف على كل مرة مستمعين من مناطق مختلفة.
1: والله أنا كلمتك لكونا وسمعت نقطة تويكة.
0: أي
1: يعني فيها النقطة اللي قلتها أنت،
0: اللي هي
1: المطاعم هذه اللي البرة.
0: أنا
1: عندي كانت هي

0: ورجلها وولادها عملت كاسكروت في
1: لا لا لا ما نسموش لا ما نسموش في واحد من الفضاءات ما نسموش
0: في واحد من الفضاءات
1: اي
0: والله جتني لهنا مريضه تعبه مسكين تعبه تعبه
1: هذا دليل معناه ما فماش احترام للقواعد الصحيه ما فماش
0: لا غالب والله انا ديما عارف فيه على شيء زي يعني ما ناكلش البرة لكان يعطوهولي بلاش
1: فهمتك انت من الناس اللي تمشي اكثر معناها تقول انت ماكله الدار ديما انضف
0: ثاني يعني عندي في جربة وعندي في زرزيز
1: اي
0: ونمشي الجربة وزرزيز ديما ديما ديما ديما ديما ولا يمكن باش ناخذ في مطرح
1: فهمتك
0: عندي داري في زرزيز نمشي ناخذ في داري عندي حسابي في زرزيز نمشي ناكل
1: إداري معناها ديما تحاول أنك تتفادى أي تتفادى أنك
0: نهز معايا وقت اللي زال لأولادي مهمات نهز معايا الماكلة من هنا من داري من المصير نمشي ناكلها في جربة
1: الله يتبارك الله عليك معناها محافظ على
0: لا لا لا لا هذه حاجة ما تدورش عندي في الكل
1: واضح يا سيدي
0: ومن حدش أولادي ياكلها
1: واضح على كل حال
0: ولكن الله غالب على مريض الله
1: هو نقوله شوف هو نقوله معناتها ديما الإنسان يعرف وين يأكل
0: والله اسمي زين لا لا لا لا ما عايش فيك في الدنيا هذه ما عايش
1: نحترم رأيك أكيد
0: لا غالب أنا بالنسبة لي يعني هذا اللي نقول
1: أي لا لا رأيك نحترموك الحمد
0: وجه أنا نحبهاش نحب الصحيح أنا إنسان صحيح لا أنا ما عندي حتى حاجة باش نقول لك أو باش نسلم لك على ثلاثة من الناس على بوكي ديما
1: أي.
0: يسلم عليه محمد الزناتي
1: أي.
0: وعادل بلطيف يسلم عليه محمد الزناتي وجيونايدي يسلم عليه محمد الزناتي
1: باهي يا سيدي وصلت التحية وأكيد نحييك سي محمد وبارك الله فيك ونحيي كل الأوفياء الموجات العروس وين ما كانوا بارك الله فيك سي محمد إن شاء الله نتلاقوا معك في حصة قادمة في مداخلة أخرى شكرا لك على كل حال تقريبا هيك نصل للختام المشوار نختموا بوردة أوكي باهي وردة علاش لا طربيات على كل حال نحييكم الناس الكل وبارك الله فيكم اللي عطيتوا رأيكم بكل مصداقية وشفافية وبتجاربكم الخاصة نسلم عليك هذه الغريبي شكرا لك عادل جميل بارك الله فيك تعبناك شوي في التليفونات ولكن ديما ان شاء الله تسامحناك في التعب شكرا جزيلا لك هذه كالعاده هذه متعبينك ديما انت ومتعبنا تحياتي طيب ليك هذه شكرا لك اكيد في الاخراج التقني ونحيي زملائنا في قسم الاخبار عبد الله معتوق ميلود بن هلال اجمل تحياتي عفاف البرهومي نقول لكم ان شاء الله سهره طيبه ويكان طيب وان شاء الله نتلاقى معكم نهار الاثنين في برنامج جريت النجمه في لمان

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة ليلا هنا في تطاوين. أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة في الأسواق مقابل ارتفاع الأسعار، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة. تنطلق غدا بجربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس. يأتي المؤتمر احتفاء بإدراج الجزيرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بمدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة التمييد بولاية شمال كردوفان. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: ديار تكرونة.
2: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خديت الطريق لتكرونة، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بي التاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة واللي كمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها، مع السيد محمد علي الخرشفي دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
3: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية بتاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. التسمية بتاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راهو حاجة متعارف عليها لدى القرى البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
2: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين الأجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو، وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
3: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعيبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة. خيك
2: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلوه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريبا من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا وماشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
4: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق للمنزل. اش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ما هيش من البساطة وبساطة الذين الا عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
2: السيدة رشا بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
4: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، تطور الثالث للقرية القديم.
2: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
3: كما زناقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
2: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
4: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن وإلا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
2: وهالجدران متاع ديارتك رونا زعما شنو مخبية وراها من داخل؟
4: الجار هذو ما ندخلو لهم باب واحد جنرال مام باب واحد تلقى باب في قوس ندخلو الوسط الدار جنرال ما باش نلقاوه بالتربة معناه على الخاطر هي قرية فلاحية نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف تحيط به بعض الغرف ساعات نلقاه وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات ساعات نلقاه وسط الدار تحيط به من جهتين انت والعائلة اش تستحق تستحق غرفتين تستحق ثلاثة غرف تستحق أربع غرف نلقاوهم موجودين في الدار مش الجار كل كيف كيف ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات
2: وكل بيت عندها ما يميزها
4: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم دروش علاش على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم
2: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة هي الساتر للساكنين في القرية وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم واللي مثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
4: اللي هي السقيفة دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء له فضاء عام وله فضاء خاص معناها نسبة ما بين العام والخاص السقيفة اش تصلح السقيفة السقيفة النجم نعملو فيها المونة السقيفة النجم نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن في الدار معناه الإنسان المحلي اللي يسكن في الدار هذيك باش يستغل معناه يحط الحيوان بتاعه يحط له ماكلته يتنجم تصلح يقلمه للتخزين إلى آخره كان ما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره معناه عندها وظائف متعددة
2: حد الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل واستفاد من الموارد المحيطة به وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم
4: من الخصائص بتاع العبارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه كش معنى المواد الموجودة معنى احنا في الجبل باش نبنيه بالحجر هكا ولا الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير باش نكونوا الكلس معناه كل شيء موجود غادي على بلاستو وهذا ما يميز العمارة في تكرونة ونبنيه بالموجود ما نبنيهش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة نبنيه بالموجود
2: وحكاية الماء شنية
4: يشربوه من الآبار الموجودة اللوطة ما كانتش مشكلة كانوا الناس أنشط منه يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابة اللي عندها ويطلعوا ويجيبوا الماء للتطيب وللبناء وكل شيء
2: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة
4: جنرال ما هو القبو اللي سقفوا به سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع معناها زوز أقبية متقاطع دونك علاش هذي على خاطر لا يتوفروا في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح في تكرونة لا معناش نخل معناش جذوع طويلة برشا دونك نسقفوا بالفوت والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح مسطح المقبب بالتساوي على الجدار نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة وطولها نجم يوصل 8 متر 7 متر 10 متر إلى آخره معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك
2: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جماله خصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى لوقتنا هذا وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير فإن وزادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد حتى أن واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه تكرونة هي الجبل هي الريف هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ تكرونا هي المنبر
0: كنتم معا
1: خيار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثقافة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم لعبة فيكم مزكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: وينك يا سيدي وينك؟ هاني وراك هذاك هاني أقصد والراجل رجع.
1: خلي خلي خلي ردوا الفساني ها. لو كان شدنا يعمل فيه صوتها مش غريب. هي انت زينة صالح صوتها مش غريب علي
0: من احلى الدوار معروف تلقيه كان في الحفلة وجيل العين يبغي يعمل غدسة. هذه دبارك يا سلطانة اتهسلي فيها حيتش مجيبنا للعين في المغرب وفي بلاد الناس.
1: سلطانة تموت على الخطر ترمي روحها في كل موجة. اما هالحفلة تبقى تاريخ واللي فيها عرايس والناس ناس اللي صفق واللي عيط واللي قريب ياكلنا معيون. حظ ما كناش نحلم به. اتباير عم الشاهد يرحم والدي.
0: تعرف يا سلطانة في الأول أني خفت أما شجعني عمار. عمار ما يشبه كان قدان ويبيع لنا بيته.
1: ايه نحب نعرف حكايتك مع عمار. يا بنتي لا هو لنا ولا حدي ليه وين ماشي؟
0: كيف جينا خارجين قال لي صحيتي وحشين. تعرف شعطاني
1: شعطاو
0: ايه
1: خاتم ذهب خاتم ذهب يا هذا يكون غالي. اسمع كان ذهب بالحق وريه خالتي شرحان.
0: ردي بالك تجبدي على خاتم اني حشمت خفت بخير في بين الناس وليت عقدت عليه كفي. وحتى عمار ما بغاش يحشمني رماه في كفي وتعدى.
1: الولد هذا عند المال ردي بالك على روحك. اسمع اذا راد ربي الخاتم هذا تحرسي بيه على ولد عمك مسعود. لا دورتي وجه ماكش فرحانة؟ الناس قالت البنت الولد عمها ولا قبر يغمها.
2: دوما كلفنا عليهم البركة في بنياتنا زينب الله يسترها في ساعة حصدت أربع ويبات كل عيلة صح الهوية بتخص شوي. خيرات خيرات والحمد لله.
3: حتى أختي سلطانة زادة ما قصرتش قولوا الحق عاد.
4: أي لو مش سلطانة ولا زينب الروحة ما دي شي. سلطانة قوتها وربطت الحلل بارك الله عليها تقول عليها ماكينة. بنياتنا ربي يسولهم بالعين والله فوقت من لو كانت خفت عليهم. ايه فكرتوني هاتولي هاتولي شعيب قوة خلي نطير عليهم العين والنفس والتاعها شوفوا الكانون.
5: ايه ايه نسيتوا الطبار والزكار والقصاب.
2: الكلكم جبتوا رواحكم وربي ستركم على هذا القمحات قسمناهم على عيال الأربعة. هو قمح راوي أصفر كيف الذهب عطاه مراوي التراب أسود والمطر ذكار. يا ناس أهل هالبر يستاهلوا قلوبهم باهية في الحفلة بتخلطين نساء ورجال الضحك والفدلكة ولا واحد حزر على مرته ولا على بنته. ربي يعرف لشكون يعطي خيره. المرأة في هالبر كيفها كيف الراجل الراجل كيف يعطي الثيقة في المرأة عمرها ما تتغير معاه وإذا شك فيها تخون.
4: باش تعرفوا يا رجالنا ايش نعانوا منكم حتى الضحك نزرقوا فيه.
2: صحيح
4: هاك يا تاح اقرانا هالجواب عيونك صحاح والقمره زايه.
3: شعلوا النار والفناء القرايه على ضوء القمره صعيبه.
4: عملتي طيبه خلينا نشموا ريحه البلاء. هاي الطهر ولدي عاد ابدا وتبدا نش تهجي.
3: زيدوا في النار ارموا الحطب ارموا الحطب. إله من اسمه سليم وقلبه رحيم وشأنه عند الله وعند الناس عظيم. إلى أخينا علي الكسراوي دام حفظه ومن معه السلام من محبكم عبد العاطي الكسراوي. إن شاء الله تكونوا ومن معكم بصحة وعافية. وبعد يا أخي نعلمك على بقية الزويلات على مراد الله فيهم. مات اللي مات وبعنا الفضل هذا حكم ربي وزاد جراده جمع البر. الجيرات الكل مشمشهم.
4: هادي ولادي يزي يزي اللي ثم سمعناه، كنا باش نشموا ريحه البلاد هزت على قلوب نغم.
2: بصت يا مرا، خلي طاهر يكمل. كمل يا طاهر كمل.
3: البناويت الكل مرضوا بالحمى، لكن سلموا، لكن سلموا، وان شاء الله ترجعوا على خير، والدوله بدت تتعاون فينا بالمسكينه. على طريق الشيخ اعطونا شويه فارينه، ومن غير ما نطول عليك سلام على الضاويه وعلى زينب، والسلام على القاري والمستمع.
4: يرحم من قرى ورى، حتى اللي كتب مصواب وفير يرحم والدي.
3: ويا ولد امي استحفظ مليح، وارجعوا بكري مع خشوم الخريف، جيبولنا الزريعة، وربي يرحمنا. والسلام من كاتب الحروف مسعود الكسراوي.
4: هذا ولد خوك الكسراوي، يعطيها الصحة. مل كلام مصواب،
6: اختم القرآن مرتين، كان باش يقرا في جامع الزيتون، لكن الله غالب، ازمم حرماته.
4: اي ده مسكين عوقاته، كيف نض عليه المقروء
6: في حقه يشد مد بجمله.
4: قلت لهم، لكن عبد العاطي وخوه قالوا خدمه المد ما هيش خدمه. حتى مسعود قال المد بمعطول الوقت يولي عقله زي عقول الذريه اللي قري فيه.
7: الله
5: يا سي الشاهد، يا هي واحد ينادي وسط الخلاص.
3: ينادي لك يا بابا، ينادي لك.
7: ينادي فيها
3: هاي
2: هذي جاينا في هذي.
7: ربنا سمعنا الخير،
4: شاء الله خير.
2: هذي جايك، هذي جايك.
4: أهلاً سي رامي.
8: يا مرحبا يا مرحبا.
7: سامحونا سامحونا، جيتكم فيها الليلة.
8: لا لا هكلام هذا، انت لك خونا وحبيبنا، تعال في كل وقت. هاي هاي زوز اشرب التاي، هانا ما زلنا سهرين.
7: لا لا زارب، أما جيت نوصل لكم الوصايا، كلموني عليكم ثلاثة فلاح من غدوة، كان وافقتوا تصبحوا خدام.
8: يبشرك بالخير، الله يدوم حياتك، عاونت الله يعاونك.
7: أما يا سي الشاهد، الزوم يختلف من واحد لواحد. ماك تعرف العام هذا الخدامة ياسر، والزرع ماهوش عام على البلدان الكل. على هذا الفلاحة قالوا على كل 15 بند الحصاد يأخذ بند.
8: بالله يا خي وسع بالك وزيد فاهمني.
7: أسيدي بلغتكم انت، على كل 15 حلة ولا ربطة يأخذ الحصاد ربطة.
8: على كل حال، ما جيناش من برنا كان على خاطر الخدمة، والفلاحين اللي قلت عليهم زعم بهين.
7: لا لا بهين، واحد منهم الشيخ بكار. الشيخ بكار هذا من غير شكر، صاحب كلمة، قلبه كبير وفلاحته كبيرة. لكن يا سي شاهد، انا جبت ليك اخبار اخر، نحبك تفهمني مليح وتعمل فيه رايك.
9: مستمعي الافاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله خير.
2: جا درمية اللي جوني آمس في الحانوت قبل ما تبدأ الحفلة يلوجوا على جماعة، قالوا خطايا دهموا على زغوان وتعدوا على مولا الهنشير، خلوه بين حياة وموت وزادوا فكوا ليه مقرونة.
3: مطوي العمرة يا من نسهر ما ماتش.
4: من الأخبار جبتهولنا يا عم الشاهد والراضي وجهوبهم؟
5: والله والله وروسكم جملة ما عرفتش الرد، جاني على غفلة بعد الفرحة، تقول من صب علي جرمين، حتى هو يمكن فاق بيا وزاد تأكد من العملة.
6: اسمع يا ربي،
5: كان جبد على الحادث مرة أخرى توني على كيفاش نجاوب.
6: يا رب والراضي فاق بينا، تستر يا رب. ايه وش قال علينا الجدر مية الشاهد؟
5: حسب ما فهمت الراضي شك فينا، اذا ما يكونش عرفنا لكن ما حبش يبين. الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
4: صحيح يا جماعة، فرص بروحها تقرب الشبر، لكن زعم مولا الهنشير مقمر كان للفرص.
5: الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
4: من الطاف ربي جدر مية قصدوا الراضي، مالاش يكون حالنا كان نجدو قدور.
6: يا لطيف يا رب،
7: معناتها الحل في بيعان الفرس، وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: ايش رايك يا عم الكسراوي؟
8: ايش رايك
9: الفرس يا سلطانة؟ والحديث للجماعة ما هيش للبيع، فرسنا عندها تاريخ، هي من ذرية الفرس اللي كان باباي يصغب عليها من نوايل في الشرق حتى للتوارق في الصحر. كل شيء يكلموني عليه إلا هذا.
10: الراضي نصحنا نصحنا، احنا عاملين عملتنا، وانت يا كسراوي اتبي لكنا الكل على فرس هاز لبايد عظامها باينات.
4: عم الشاهد عنده وجه رأي يا جماعة، بالهديه بالهديه نوصل الحل، كل شيء باين يا كسراوي.
9: الهضرة هذه ما عاش جبدوا لي عليها، المرة الجاية تقولوا لي زادة سلة في بنتك يمكن حتى هي قمرها.
6: حليلي يا عم كسراوي،
7: كلمي يا سلطانة، بلك ياخذ رأيك.
6: لكن يا عم يرضيك نمشوا زي ما يقولوا لا نايحة لا دفينة، شايف الحبوسات واللي موت يموت، ايش انهي هي الفرس تعيش وتكسب ما خير منها، بيح وفي بلادنا كيف نرجع ايش لي غيرها،
4: وتشري بحقها حصان من هالبر، وحصنتهم فاخرة وسمحة وبعد علينا الشبهة، حصان ازرق كيف البول. هيا هيا يا رجل، هيا يكون منك العقل، هيا

0: سبحانه نوزي
1: علاش نرقد نرقد مازال بكري تشبيه حتى الفجر مازال ما بانش
0: بكري علاش نوزي ما عادش بكري نوزي يا رسول الله نوزي
1: مازال بكري
0: نوزو اغسلوا وجوهكم وتوضوا حضر المناجل والتاي والماكله الراحة عندها وقت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: صباح الخير
0: صباح الخير عشتي يا سلطانة عشتي زايد معك يا ريت عندي بنية كيف يكون لها التكلمة
3: زي هالساعة يا عمي زي هالساعة ربي طول في عمرك هيا وينكم يا طه يا هادي عم الشهد يا أخي خالتي شرهانة وين
0: خالتي شرهانة في الحلمة السابعة
3: يا داد الضاوية تقوموا هيا عاد الخدمة ما قالت الناس
4: اليوم نشربك يا طاهر حزان الزرع ما هوش بالكلام وحاسب ظني ما عندك كان اللسان
5: اليوم تشوفي رجال اش تعمل اشرهان اشرهان امرت الشاهد
6: توينك امي انتي

0: تهيا نوضي ها.
1: احليلي يا طاهر ولدي خدا وشاهد باباك ما تعرفوش النوم. ما زال ليل يا رسول الله. الفجر ما بينش.
2: ليل ليل من
3: هيا هاتي من جديد من جديد. اوف اوف
2: اوف هاي نوضي.
1: الشاهد ما زال بكري خليني نرتاح شوي.
2: يا بنتي نرتاح وين نرتاح ونرتاح في بلادنا مش في بلاد الناس. نوضي.

0: باهي اسمعوني مليح. عمكم الكسراوي يقعد على الساس يرتاح ويذهب الزوير، لكن في كل ليلة نعطوه كراهة من البياض.
1: اللي تعمله مبروك يا عم الشاهد، راك شيخنا.
0: هزوا البهيمات والشباك والغرايب، جسموا رواحكم زوز توشم، واللي تحصدوه جيبوه على البهايم وعلى ظهوركم.
2: أنا وزينب ودادة الضاوية ومعانا الصادق والهادي والطاح.
0: يعد معايا رابح ميلون، زيدونا الزوز.
3: امشي معاهم الصادق، امشي معاهم الصادق، امشي.

0: عم الكسراوي مكسح راس ولا حب يفهم باش يوردنا على خاطر فرس محنونة.
1: باباي هذه عوايدة ديما مخالف، كان قلت له من لول الفرس ما تحاش راهو خالف.
0: يا اخي مش عارف علاش كاتب، والله راجل زي هذا الله يصبرك عليه يا دادا ضاوية.
2: مرضني مرضني، كان يقول لي بري على روحك نفح، قلت له خذ امرأة اخرى خلت عاني معاي.
1: امي حارت فيه الليل على طول يتعاق، قال ولو نرحل ما نبيعش الفرس.
0: يرحل تعيشوا رواحكم في بلاد الناس، هذا متوكي. الله يصبرها دادا الضاوية، اش تعاني راجل كيف مع هذا بلاش بيخي. طوعوني ندبر لكم حل.
1: من توا عملي هالحل يا سلطان وحني موافقين عليه.
0: اسمع الفرس اذا ما حبش يبيعها الليلة نقضوا عليها.
2: هاي يا ريت يا ريت، حتى نين عاونك يا سلطان، اللي بيتعشى بيك تغدى بيك.
1: ها هو قدر واقف الزرع زعم كبران علينا.
3: هاي يا سيدي الزرع هاي عارف يوصلي، قال كل حصادي معذر الصبور ولا يتلعب معاش يخدم معانا. الأمانة والصدق والإخلاص مال والقاف كبران عليكم، وصالح كبران على جماعتكم.
1: اتهدت فينا يا عم قدور من أول نهار على بابك يا كريم.
3: وش هي اللي ما يساعدهاش يمشي على روحه، أولها وفقة وعقابها سلامة. هذا أش وصص بكان،
0: هذا مطلع شوك تاع الصبح كلمية.
1: يا عم قدور هات بنتك نجمة تحصد معانا، خلي القلوب تصفح.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، منير العرقي، نور الدين العياري، لحبيب الفرشيشي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في إطار خدمات المستشفى العسكري بكابس تطوير هذه الخدمات، تم تركيز آلتي تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي من آخر طراز تكنولوجي وتقنية. تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس. يأتي المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة الجزائر اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فإن مضيق هرمز لن يفتح وفقا لوسائل إعلام إيرانية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.

مودي. ضحيت هنا يا فداه وحعيش على ذكراه.

0: تطاوين.
1: كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرزوق. كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرزوق. يلي بيك عالفراق.

0: عشرة الأخبار
1: العشرة ليلا هنا في تطاوين. في عناوين النشرة: جربة تحتفي غدا بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. منظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر استغلال المحتكرين لأزمة المياه المعلبة. العالم الحرس الثوري الإيراني يضع شروطا لفتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل: تم بالمستشفى العسكري بجابس تركيز آلتي تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي من آخر طراز تكنولوجي وتقني. الرائد الطبيب أحمد عاصم محفيظ رئيس قسم الأشعة بالمستشفى العسكري بجابس يتحدث للزميل خميس بوبطان.
2: آلة من أحدث التقنيات، مجهزة بأحدث التقنيات الموجودة، هي تسهل التشخيص، تكشف على جلطات المبكرة في المخ، الجلطات الدماغية اللي أحيانا حتى في السكانير ما تظهرش. عندنا زادة حاجة أخرى اللي هي توا قدامنا هنا، اللي هو هذه جديدة، هذه معناها بدينا فيها الشهر هذا، اللي هي تصوير العضلة القلب بالرنين المغناطيسي، اللي هي هذه حاجة مهمة في جابس، على خاطر في جابس ما فما كان المكان هذا اللي نجمون اللي يخدم معناها تصوير عضلة القلب بالرنين المغناطيسي، اللي هي حاجة تنجم تسهل على الناس ترتاحهم من تعب التنقل مدن أخرى والأماكن بعيدة بشي يحظوا بالفحص هذايا، واللي هي مهمة ياسر في التفريق بين الجلطات والتهاب عضلة القلب، وحاجة مهمة ياسر وتعاون ياسر زملائنا أطباء القلب في الكشف المبكر والدقيق على الحاجات اللي عند المرضى متاعهم.
1: تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج الجزيرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ريما الهمامي مديرة النسخة الأولى للمؤتمر تضيف:
3: يهدف المؤتمر إلى فتح مساحة للأصوات والمبادرات التونسية والعربية التي سمعت أثرا في مجالات مختلفة، وإتاحة فرصة للتعريف بتجارب محلية قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع. يجمع متحدثين من مجالات متنوعة: تراث، ثقافة، شعر، ريادة أعمال، تعليم، فن، ومبادرات مجتمعية، ليتقاسموا قصصهم وتجاربهم من خلال خطابات تقوم على السرد القصصي وتقديم الأفكار من خلال التجربة الإنسانية. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات التفاعلية في مجالات مختلفة، من الخط العربي والمسرح إلى صناعة المحتوى والمناظرات، إلى جانب مساحات مخصصة للتعريف بالمبادرات والمشاريع المحلية وإتاحة فرصة للتفاعل المباشر مع أصحابها.
1: تتواصل فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة وادي عبدنبي بمنطقة السويحل من معتمدية جرجيس إلى غاية 11 من أوت الجاري. كاتب عام الفرع الجهوي للمنظمة التونسية للطفل مدنين رشيد رحيم يتحدث في هذا السياق:
4: اخترنا له اسم هذه السنة مخيم المجد انسجاما مع المحور المركزي للنشاط الصيفي لهذه السنة بالنسبة للمنظمة التونسية للطفل وهو الوطن. والعملية هذه هي تقليد دأبت عليه المنظمة منذ سنين، يتم اختيار محور موحد تتكامل حول كل الأنشطة من أناشيد وصيحات وألعاب ومسرح وموسيقى وشغل يدوية ورحلات وخرجات، هذا كله يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطفل. نشيد المخيم هذه السنة هو هواء وطني، بينما حملت المجموعات أسماء عندها دلالاتها الوطنية والقومية، من بينها مصباح الجربوع، بطل معركة الرمادة، ومجموعة الجلاء، ومجموعة نابلس، المدينة الفلسطينية الصامدة. طبعا البرنامج يجمع بين التربية والترفيه.
1: أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات عدة عن تطوير أنموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائية القائمة من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. أكدت ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة. ودعت ثريا التباسي المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا. يشار إلى أن رئيس الغرفة النقبية لمنتجي المشروبات غير الكحولية نفى في تصريح سابق الترفيع في أسعار المياه المعلبة عند الإنتاج. بعد الفاصل أخبار العالم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف عراقجي أن إيران وعمان تناقشان مسارا مؤقتا لحركة الملاحة ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بمسار دائم. هذا وكشفت السلطنة عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها وتغيير سلوكها. هذا ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. من جانبه رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إعلان اتفاق لفتح هرمز اليوم لمدة ما بين 30 و60 يوما. في الشأن اللبناني أبلغ الرئيس جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما مع المحتل الصهيوني في مسألتي الحدود والأسرى. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة التميد بولاية شمال كردفان. هذا وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمر منذ أفريل 2023، ما أسفر عن مقتل العشرات من الآلاف ونزوح نحو 13 مليون سوداني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعة لجماعة الحوثيين في محاور عدة على امتداد خطوط التماس، بينما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في الأراضي اليمنية. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: جربة تحتفي غدا بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. منظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر استغلال المحتكرين لأزمة المياه المعلبة في تونس. والحرس الثوري الإيراني يضع شروطا لفتح مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الحضارة القبسية تمثل إحدى أهم المراحل الحضارية في عصور ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا، وقد ارتبطت أساسا بالتراب التونسي، حيث استمدت اسمها من منطقة قفصة التي عثر فيها على أبرز الشواهد الأثرية لهذه الحضارة. وتمتد هذه الحقبة القبسية تقريبا من الألفية العاشرة إلى الألفية السادسة قبل الميلاد، أي في الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث. اعتمد الإنسان القبسي على الصيد وجمع الثمار والنباتات البرية مستفيدا من الظروف البيئية التي كانت أكثر رطوبة واعتدالا مما هي عليه اليوم. وقد ترك سكان هذه المرحلة آثارا مهمة تمثلت في الأدوات الحجرية الدقيقة المصنوعة من الصوان، إضافة إلى بقايا المساكن والمدافن التي مكنت الباحثين من التعرف على أنماط حياتهم وعاداتهم الاجتماعية. ومن أبرز الخصائص التي ميزت الحضارة القبسية ظهور ممارسات جنائزية متطورة نسبيا واستخدام الحلي المصنوعة من الأصداف والعظام، مما يعكس تطورا في التفكير الرمزي والثقافي لدى الإنسان في الحقبة القبسية. كما تعد هذه الحضارة مرحلة أساسية لفهم تطور المجتمعات البشرية في المغرب العربي وانتقالها التدريجي نحو الاستقرار وممارسة أنشطة إنتاج الغذاء، وتبرزوا الاكتشافات الأثرية المتواصلة أهمية الحقبة القبسية باعتبارها جزءا من الذاكرة التاريخية العميقة لتونس وشمال إفريقيا عموما، وشاهدا على قدرة الإنسان القديم على التكيف مع محيطه وبناء أسس الحضارة الإنسانية في المنطقة قبل آلاف السنين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

يا مساء النور، يا مساء الجمال عليكم مستمعينا متابعينا الكل تسمعونا وتابعونا عبر موجات إذاعة تطاوين من هذا التوقيت وإلى حدود منتصف الليل. نمشي وإياكم عبر دروب المحبة ونتوانس معا أو نبحث عن بعض من الونس في داخل أرواحكم وداخل قلوبكم أيضا، حتى نتشارك بعضا من المحبة التي نرنو إليها جميعا. بين القمر والليل حكاية حنين وسكينة، والليل وهو يمد جناحيه على العالم ينصت إلى أسرار العابرين التائهين المرين من هنا ومن هناك، ومن بين الشعراء الذين كتبوا أو الشاعرات اللي كتبوا بعض من الكلام الجميل، الشاعرة التونسية سونيا مدوري قالت: إني هنا، إني هنا وحدي هنا، عدت كما جئت الحياة غريبة مذهولة في عيون العابرين، لا أعرف الأسماء تعرفني المسافة، كم قطعت الدرب وحدي، كنت أعرف أنني أرنو إلى النار المهيبة، أتبع الأضواء أمشي دون بوصلة، تراودني العبارة عن سنين الأربعين، متشابهاني أنا وظلي، أصرخ الآن فيصرخ، أرقص التانجو فيرقص، يختفي إذ يختفي قلبي الحزين.

0: جارة القمر
1: ونحن سهرين على الأثير، سهرين مع متابعينا اللي في كل مكان، مع المسافرين في الطرقات. سيسرواحكم إن شاء الله، سنية زينة للجميع، وإن شاء الله توصلوا سلامات وين ما كنتوا ماشيين، وإن شاء الله في المحتوى اللي قعدناه لليلة يتعدى لكم الطريق وتتعدى ثنية سلسة ومتحسوش بطول المسافات. أيضا للمتابعين اللي في ديارهم، ممكن سهرين ما خليناكمش ترقدوا، ولكن إن شاء الله أيضا نحقق الإضافة والإفادة لكم جميعا. في جارة القمر قبل ما نستقبل ضيفنا، ضروري أن يكون لنا لكم إهداء وتحية.

تعالى نسيت أن أخبرك شيئا. في اليوم التالي حدث شيء بسيط جدا وخطير جدا. استيقظت ولم أحتج أن أفسر غيابك. فتحت عيني على ضوء عادي، وضوء عادي كهذا كان كافيا ليجعل الصباح واسعا بما يكفي لي. غسلت وجهي ببطء، ولأول مرة شعرت أن الماء لا يحمل رسالة ولا يطالبني بالتطهير ولا يريد أن يكون استعارة. كان ماء فقط، وهذا أجمل ما فيه. أعددت القهوة من دون طقس داخلي. في الطريق مررت بجانب شجرة قديمة لم ألحظها من قبل. توقفت لحظة لأن ظلها كان جميلا بلا سبب. لم أربطه بك ولم أربطه بنفسي، تركته جميلا كما هو. وهذا كان اكتشافا صغيرا، حيث يمكن للأشياء أن تكون جميلة من دون أن تخص أحد. خلال النهار ضحكت مرتين من أشياء تافهة، وأخطأت مرة وتصلحت مع الخطأ بسرعة غير معتادة. وفي المساء جلست قرب النافذة ولم أفكر فيك، ولم أفكر في عدم التفكير فيك، وهذا الأهم. فهمت شيئا بسيطا وجميلا معا، وهو أنني لم أتعافى لأنك اختفيت، بل لأن حياتي عادت تدور حول نفسها لا حولك. فهمت شيئا بسيطا وجميلا معا، وهو أنني لم أتعافى لأنك اختفيت، بل لأن حياتي عادت تدور حول نفسها لا حولك. وقبل أن أطفئ الضوء عرفت أن بعض المعارك لا تنتصر فيها على أحد، بل تعود منها إلى نفسك فقط. ثم نمت. وحين صحوت لم يحدث شيء، ولهذا عاد كل شيء إلى حجمه الحقيقي. الغياب بلا بطولة، والنجاة بلا تصفيق، وأنا بلا دور أؤديه. لم أنتصر ولم أخسر، فقط توقفت على أن أكون مركز الحكاية وصرت الحياة.

0: مررت بصدري ونحن نمر على قلوبكم، وإن شاء الله نبني بيتا داخل أرواحكم وداخل قلوبكم مستمعين الكل اللي تسمعونا وتابعونا من تونس ومن كل دول العالم. تحية لكل المتابعين اللي يسمعونا في كل مكان. في هذه الليلة نجتمع ونبحر في عوالم الفنون كما ممكن يختار ضيفنا، وكما أيضا اخترنا في بعض المحتوى. تحية لكل المتابعين، أم شوقية أهلا وسهلا، جعفر ربحي أهلا وسهلا، جمرة، وكل المتابعين اللي يصلنا صوتهم، وأيضا الصامتين اللي يسمعونا ويتابعونا من غير ما يتكلموا، ولكن في الصمت دائما هناك الكثير من المعنى أو الكثير من الشعر اللي يصلنا عبر الصمت. هذايا ضيف الليلة لمحته في زقاق متعرج باهت يعصف به الخريف، كان مع من كان في طابور طويل أمام محل عتيق يبيع الوقت. كانت وجوه المنتظرين مصفرة كالأوراق المتساقطة، يترقب كل منهم دوره بلهفة كأن عمره معلق بعمر العجوز خلف الطاولة. كان المحل العتيق غارقا في الشحوب وتتدلى منه الساعات مثل فخاخ صامتة. هناك جلس بائع الوقت المسن، تقدم إليه ضيفنا وباستحياء طلب وقتا أكثر، فسأله: الوقت لك أم لها؟ وأي لغة ستحكيها وأنت معها على جسر العمر؟ يا عزيزي، سبقتك حبيبتك وأوصت أن لا وقت إضافي للصامتين.
1: هو الخوف في الأحلام، تعرفه مدينتي، كم أوته كم ستأويه، يشابه الظل صمت الناس، محتشد بين البنايات، يبدو دون تمويه، يشابه الليل طول الفقد، مظلمة دروبه أبدا تخفى وتخفيه، يشابه النجم صوت الحرب، متقد بلا انطفاء، وطول الفقد يذكيه، يشابه البحر طعم الموت، متشح بلون أحبابنا أنا نواريه، كسندباد أنا مالت بمركبه ريح الغياب ولا شطآن تؤويه. هل الغياب الذي في الصمت متسع كيدرك الصمت قلبي بعد؟ قيسيه ثم اسأل الغائبين هناك من شردت خطاهم ثم ضاعوا عن مآسيه. في آخر الأمر بعض الحب متسع كي تدركي وجهتي من دون توجيهه.
0: سندباد هو، ومن مكان إلى مكان الرحلة عنده متواصلة، غادر المكان وهو يبحث عن وجهته، لا تستطيع أن تفهم تأتأته وحديثه مع نفسه وهمسه إلا إن اقتربت إليه وطلبت هدوءا من الليل وتوسلت للنجوم أن اكتبي وترجمي ما تسمعين من لسان حاله. ضحكت النجوم وبدأت تخط ما يدندن ويقول: حبيبتي بصوتك الباقي نواري وحشة القمر وننتظر، بعيدة أنت عن حدود الليل يا قمري، عيناك كيف استدار الليل حولهما يطوف بي في مسار ومدار الشوق والسهد. حبيبتي حدثيني ذكريني ولو بصوت خائف قلق، أن أعتني بي بقدر الحب والبعد.
1: صوت الغياب ترددت دقاته والوقت منطفئ بلا دقات. كم قد جلست على رصيف غائر في الشك واحتارت بي العتبات، في باحة المقهى المبعثر كالزمان، أضعتني وبحثت عني في ضياع فات، في قهوتي لا شيء إلا ظلمة أخرى أواعدها بلا ميقات، في الركن أغنية تجوع وعاشق أيضاً تهدهده به تقتات كم عابر نسيت خطاه دروبه كم من رصيف جائع الخطوات كم يا حبيبة قد أرى عينيك لو غنتك في طرقاتي النسمات أو تشرقين بكل فجر حالم أو ترقص الأحلام في الشرفات مري فليس الليل يعبر من هنا متذكرا كم شعت النجمات
0: النجمات تعرفك وتعرفني يا حبيبي تعرف أن الشوق في مقيم يساءل القلب هذا القلب إذا ما الدهر قيد بالقديم تقدمه من دون عيناك كيف أكون عاشقة عيناك كنز ملكت العارفين به عيناك كنز ملكت العارفين به أمضي المساء أعد شوقي بالنجوم وأعد من أهداب عين الصبح حلم وصالك وفي الزحام يمشي قلبي مختالا كأن مسيره في الشارع المنسي بعث وإنشاء وإرسال
1: في الشارع المنسي ثمة موطن للحاملين الحب من أشتات لا تحسبيه دون حلم شاغرا سيجيء طفل مشرق الضحكات من عادة الأطفال أن سماءهم زرقاء أن غناءهم دعوات ما زال وجه مدينتي قلقا وما زالت خطاك تبعثر الوجهات كل الملامح لو مررت مرافئ للذكريات لعابر للآت للضائعين بلا ملاذ للهوى المعتاد للأحياء للأموات لمجند تحت السواتر يتقي حسراته للسجن للعثرات للحرب تبصقها المدافع ثم ننجو مرة أخرى وللصلوات مري فليس الصبح يعبر عابئا بمدى الظلام ومنتهى الظلمات
0: لن أمر لأنني سأبقى حتى أتحدث عنه وهو المرتبك بين النبوءات يبحث عن تفسير وتأويل لحلم عاشق مر به وسكن روحه حاول وصف شعوره ومشاعره شعرا فكتبها أغنيات للظلال ولأنها أعذب من أي حرف وأجمل من أي فعل قرر أن يفتح لها نافذة تطل منها على وجه المدينة وتسمع مواويل الراحلين لحبيبته القصيدة فتح طرقا ومسارات وعبر الأثير ضرب لنا موعدا معها الشاعر الليبي أحمد علي البشير الفاخري معنا الليلة وعلى طريقة جارة القمر نرحب به

0: كيف الصحة وكيف الحال زادة؟ وأهلا وسهلا مرحبا بك أحمد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة فيروز، فرصة سعيدة والله. أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في تطاوين الحبيبة، يا مرحبا.
0: يعيشك، أهلا وسهلا. احنا سعيدين بإطلالتك علينا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين، حتى نذهب أول حاجة إلى الشقيقة ليبيا، وعنا عدد مهم من المستمعين في ليبيا، وفي نفس الوقت نذهب إلى عالم الشاعر الليبي أحمد علي الفاخري.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يعيشك أحمد. ساعة كيف الطقس عندكم الآن في ليبيا؟ أنت في طرابلس هكا ولا؟
1: أنا مقيم في طرابلس. الطقس الآن بارد جدا والله، وفي شوية ريح هيك.
0: فما مطر ولا مفهمش مطر؟
1: لا والله الجو جاف جدا، هذا الشتاء شحيح الأمطار للأسف والله.
0: ويبدو أنك لست من أحب الشتاء.
1: لا بالعكس والله، لكن لا أحب البرد الشديد فقط.
0: وطقسك الشعري شحوال؟
1: والله أنا محبي الجو المعتدل يا أست فيروز. من محبي الاعتدال في كل شيء، يعني في الجو، في الأكل، في الطقس، في كل شيء يعني.
0: وطقسك الشعري كيف حاله؟
1: متقلب، الشعر متقلب، يعني ليس دائما يكون في صفك، أحيانا يغدر بك وأحيانا أخرى يرفعك إلى الأعالي.
0: وأنت تغدر به ولا لا؟
1: لا والله، والله ملتزم معه على طول الخط.
0: شنو تحس وقت اللي هو يغدر بيك؟ لأنه
1: أحيانا تجيك يعني رغبة في الكتابة ويغادرك، يعني يفر، يذهب إلى البعيد،
0: تريد الانتقام منها. يعني أعتقد
1: تكتب ما تتحدث هذه العسرة نسميها نحن. لكن أحيانا يفاجئك، يعني يأتيك فجأة ويعطيك كل ما لديه ويسمو بك إلى الأعالي حتى تتفاجأ يعني مما كتبت.
0: والطقوس هذه اللي تأتي فجأة مرتبطة بزمن ووقت معين، وإلا لا زمن لها؟
1: والحقيقة لا زمن لها يعني. الكاتب يعني في الكتابة هناك العديد من النظريات يعني التي يتشدق بها المنظرون، لكن بشكل عام يعني وعن تجربة شخصية، الكتابة هي كائن يصعب السيطرة عليه. نحن نحاول قدر الإمكان أن نوفر له الظروف الملائمة، الوقت المناسب، تستفزك بعض اللحظات، لكن هو عندما يأتي برغبته هو، يعني هذا الكائن الكتابة يأتي برغبته هو، المحاولة على السيطرة عليه شبه فاشلة.
0: أخبرك سره أم أخبرته سرك؟
1: والله هو كتوم لا يبوح بكل أسراره.
0: وأنت أيضا كتوم على ما يبدو يا أحمد. أخذت منه الطبع وإلا تطبعت بطبعي.
1: من عشر قوما يعني أنني تطبعت بطبعي.
0: جميل. ولكن احنا الليلة سنحاول أن نطرق أبوابا ونوافذ كثيرة، فما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما تركت لنا المجال لفتحه أو للولوج إليه إن صحت العبارة أحمد.
1: لا أكيد يعني سنتجاوز، يعني أنا لن أكتمك شيئا هذا اليوم.
0: يعيشك. أنت عندك علاقة بالليل في العادة، يعني تسهر شوية الكتابة الشعرية تكون
1: كثيرا جدا، يعني أنا نادرا ما أنام الليل يعني إن صح التعبير، يعني نحن بدأنا في يعني في عدم الكتمان. هذا أول سر أبوحه لك، يعني أنا تقريبا لا أنام الليل.
0: وأنت في النهار تخدم صحيح؟
1: نعم.
0: تشتغل، فكيفاش منجم توفق ما بين قلة النوم في الليل والعمل في النهار؟
1: تمام، أنا أنام في العادة يعني قريب الفجر أنام. أنهض باكرا وأذهب إلى العمل، ثم أعود يعني عصرا وأنام. هكذا يعني، وطول الليل أبقى ساهرا.
0: وفي الليل قراءة أو كتابة أو متى جاء يعني ملك الإبداع أو ملك الشعر تكون القريحة أيضا يقول زميلي ذو، أكيد متى أتى تكون جاهزا وموجودا له؟
1: يعني نعم، أحاول قدر الإمكان أن أكون جاهزا له. نعم.
0: جميل.
1: في العادة يعني عندما نكتب، عندما تأتي فكرة القصيرة يعني في أي وقت، يعني أحيانا يعني أنا أقود السيارة أجدني يعني أدرس، يعني أركن السيارة على اليمين وأمسك الهاتف وأسجل ما دار في خاطري، ثم بعد ذلك في الليل أتفرغ وأحاول أن استحضر ما سجلت من نوتس، يعني من ملاحظات حول القصيدة، وأحاول أن أوسعها وأكتبها بشعور أكبر، ويعني حتى تكتمل.
0: جميل. حدث وأنه كنت في صراع مش مع الشعر، مع النسيان. يعني عندما تحضرك الأفكار أو تحضرك الأبيات في الليل أو في الطريق أو في أي مكان، تحضرك الأبيات الشعرية وتنساها، يعني ما تكونش موجودة بحذاك الوسيلة حتى تكتبها أو توثقها، وبعدين تنساها، فصف لي ذلك الشعور متاع الحسرة أو متاع النسيان وما يفعله بالشاعر.
1: نعم، النسيان كائن شرس، يعني كلها كائنات هذا اليوم حولتها أنا. النسيان كائن يعني عدو الإنسان، يعني بشكل كبير. صح. فكثير من الأفكار الشعرية ضاعت في زحمة النسيان، كثيرة جدا. وعندما يعني تأتيك هذه الفكرة ولا تلتقطها مباشرة تفلت منك وتضيع ويلتهمها النسيان مباشرة. فلذلك أعتقد أن كثير مما نسي هو ربما أفضل مما كتب، ليس بالنسبة لي فقط ولكن لكثير من المبدعين.
0: ونحن النسيان نعرف أنه هي صفة من الصفات البشرية، ولكن في سياق الإبداع والمنجز الفني مهم أنه نحارب هذا الكائن الشرس اللي تقول عليه أحمد الفاخري. أحمد، النوافذ تحفظ أسرار العابرين أم تفضحهم؟
1: أسرار العابرين، النوافذ تطل على هذه الأسرار بحيث يمكننا أن نصغي إليها باهتمام واتساق في نفس الوقت. أسرار العابرين تصبح كالموسيقى تتسلل عبر هذه النوافذ وتوقظ فينا الأحاسيس والقصص والمشاعر والأخبار وكل ما يحرك طبيعة البشر. النوافذ هي الحقيقة، هي الرؤية وهي المنظور لكل شيء.
0: صحيح. فتحت نوافذ كثيرة في عمرك الشعري؟
1: كثيرة جدا. نعم.
0: كم عددها؟
1: لم أجلس وأحصيها، لكن أعتقد أنها فوق العد والحسبان، يعني في كل محطات العمر ومحطات الكتابة. في كل مرة نجد نافذة إما تفتح لنا أو تستعصي علينا.
0: لم تغلق نوافذ في وجه العمر الشعري لأحمد الفاخري؟
1: والله لو أنني أغلقتها لما وجدتني الآن معك.
0: أغلقوها مثلا.
1: أعتقد أن هذه النوافذ هي ما قادتني إليك.
0: إن شاء الله دائما النوافذ الكل مفتوحة، النوافذ الفنية، النوافذ الإبداعية. ولماذا أتحدث عن النوافذ؟ لأنه أنت عندك علاقة يبدو مهمة بالنوافذ، وثمانية منها موجودة في واحد من دواوينك الشعرية، ولا ليه؟
1: نعم صحيح.
0: وأنا الليلة حتى
1: لا تطل بعينا.
0: أي، وأنا قرأت بعضا منك في المقدمة، وهو الكل من النصوص سواء النثرية في القصة القصيرة أو في الدواوين الشعرية في قصائدك الشعرية. باش نواصل في السياق هذايا حتى نتعرف عليك أكثر، حتى يتعرف عليك المتابعة أكثر، سأدعوك لفتح ثمانية نوافذ في رحلة نراك فيها ونستدعي المستمعين معنا. لك أحمد.
1: فضلي. يا مرحبا.
0: طيب. قسمت النوافذ الثمانية وكل نافذة اعطيتها عنوان. باش نمشي إلى النافذة الأولى اللي هي نافذة الضوء. قلت فيما قلت ما من طريق يقطع السير الطويل وما من محطة تائه بين الفصول وحتى الخريف تساقطت دموعه وأحلامه. من يتطوع ليكون دليلا لنا وضوءا في الطريق أحمد؟
1: والله من يتطوع هو الحلم على ما أظن. الأحلام هي التي تقودنا وتحاول أن تقطع بنا المسافات. الأحلام هي الرفيق الساهر صح التعبير. إن خدنا أحلامنا ضعنا، فيجب أن نلتزم مع أحلامنا حتى تلتزم هي معنا بدورها،
0: حتى تلتزم بالتحقق.
1: نعم والله يتحقق الأحلام يحتاج منا إلى بذل الكثير من الجهد يا فيروس.
0: وضروري ونحن خلقنا أو جبنا لماذا؟ للتحقيق ما نطمح إليه، لأنه الأحلام في خيط رفيع بينها وبين السراب. تنجم الحاجة الوحيدة اللي تخليها تفرق على السراب هي أنه نحققها أو نحاول أنه نفعل البعض منها، وهذا مهم. بعد نافذة الضوء باش نمشوا إلى نافذة الريح. في نافذة الريح بعد المسافات نطويه طيا، وفي المقلتين ود خفي، وبين ريح وريح يتراءى سراب يموه بوح العيون. فقل ما يليق بعشق سخي تحمله الريح إلى الحبيب. قل لنا بعضا من الكلام ما يليق بعشق سخي، قل لنا بعضا من الكلام في الحب أو بعضا من الشعر في الحب حتى نبعثه مع الريح إلى أحبائك الليلة. مع الريح الجميل طبعا أو مع النسيم إلى أحبائك ومستمعينا ومتابعينا. هذا المعنى.
1: حبيبتي قد يكون الحب منحدرا نحو النهايات، نحو الدمع في الحدق. يا ليتني كلما ضيعتني ومضى بي الغياب وأنا قط لم أذقي. حبيبتي كل هذا الليل يقلقني، لم تشبه فكرتي، لم تشبه طرقي، ما زلت أرسم للأقداب مفترقا، لنا لقاء ولكن ظل في الورق. جدي سماء بلا وطن

0: سنواصل الحديث مع بقية النوافذ وعلى الإيقاعات الموسيقية. إذا كنت قرنا شعر نعطيك موسيقى، أما نقول لهم سر المستمعين أحمد عليك ولا ما نقولش؟ نقول ولا لا؟ في علاقة بالموسيقى؟
1: لو قلت لك سر فيما سبق يفضل أن يظل سرا يعني، لكن لا أذكر أن بيننا أسرار.
0: سألت عن ذوق الموسيقي، هات نقول الذوق الموسيقي، فأخبرني أنه يستمع إلى كل الأغنيات الجميلة. ليلى سنختبر ذلك في الحصة مع الاختيارات الموسيقية اللي اخترناها، شوفوها هل تتماشى مع ذائقتك الموسيقية وإلا لا أحمد.
1: نعم جميلة، كل الاختيارات التي سمعتها إلى الآن جميلة.
0: باش نكملوا مع بقية النوافذ، احنا حكينا على زوز نوافذ، نافذة الضوء ونافذة الريح، ما زالوا ستة أخرين بشكل سريع نكملهم الساعة الثانية إن شاء الله، وبقية المحتوى اللي قاعدينه لليلة. ولكن نخليك أحمد ونخلي السادة المستمعين مع بقية كلمة كل ما تقول لي لعبير نعمة، نكمل معها الساعة الأولى من جارة القمر، وخليكم دائما في المتابعة، الحديث والشعر متواصل إلى منتصف الليل.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطلين،
1: إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الأنباء. انعقد اليوم بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة والتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. تنطلق غدا بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس احتفاء بإدراج الجزيرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. أكدت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة مقابل ارتفاع الأسعار، واستنكرت استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة. العالم رجح وزير الخزانة الأمريكي إعلان اتفاق لفتح هرمز اليوم لمدة ما بين 30 و60 يوما. في الشأن اللبناني، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما مع المحتل في مسألتي الحدود والأسرى. شكرا وإلى اللقاء.

0: أني أحبك وفي هذا الليل وفي هذه المساحة الكثير من المحبة الصادقة اللي نتشاركها نحن ومستمعينا ومتابعينا جميعا في جارة القمر. لكل سهرة وكل ليلة نكون موجودين فيها نحن وإياكم مستمعينا في سهرتنا الليلة ما بين المحبة وله في حب الشعر الكثير من الحكاية. ضيفنا الشاعر الليبي أحمد علي الفاخري اللي موجود معنا وما زلت موجود معنا أحمد.
1: نعم معكم أستاذ فيروز.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى. كنا نتحدث على النوافذ وأنت في آخر أغنيات للظلال وهو واحد من دواوينك الشعرية اللي صادرة وموجودة للقراء. الديوان آخر القصائد اللي تكتبت هي في عدد 8 من النوافذ. فالحكاية لماذا خطرت لك الكتابة على النوافذ وبعدد 8 يا أحمد؟
1: يعني لماذا أنت تسألين عن 8 نوافذ بالتحديد؟ لماذا؟
0: أي علش مش 5، علش مش 6، علش مش 12، لماذا 8 نوافذ بالتحديد ولماذا النوافذ تحديدا؟ لأنه نستطيع أن نكتب أيضا عن الأبواب.
1: أعتقد أن الموضوع له علاقة بالجهات. يعني نحن لدينا 4 جهات أساسية، هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، إضافة إلى 4 جهات فرعية، هي الجهة الجنوب الشرقية الشمال الغربية وهكذا. يعني أظن أن النوافذ هكذا تصبح تطل على كل الجهات
0: وليكون شعرك مطلا على كل القلوب أيضا.
1: هذا ما نصمو إليه والله.
0: في ليبيا
1: كل ذلك أن يكون تطل على قلبك أنت يا
0: يعيشك. وانا نقرا في القصائد نتاعك وانا نسمع في الالقاء نتاعك، لانه فما ثنائيه مهمه برشا، انه الشاعر يكتب بشكل جميل وبجوده معينه وفي نفس الوقت يلقيها او يعطيها للمتقبل بطريقه جميله جدا، وهذا متوفر عندك احمد، وهو من الاشياء المحموده كثيرا في العالم الشعري، لانه كيف نوصل الرساله؟ نكتبها الرساله، ولكن كيف نوصلها الى المتقبل مساله مهمه جدا ويجب الاشتغال عليها كثيرا. ف من الأشياء التي تميزك والتي لها في قلبي أكيد الكثير من المعنى ونبحث عن الشعراء.
1: شكرا لك. هذا من ذوقك والله، هذا من ذوقك.
0: وهذه حقيقة أحمد، لأنه كما حكيت لك للشعراء هناك من يلقي الشعر متاعها بطريقة تصل إلى قلوب المتابعين، وهناك من يقرأ الشعر متاعها. ما تنجمش تتحدث على إلقاء أو على فن من فنون الإلقاء في الوقت اللي قدم الشعر متاعها. فلهنا أنا بالنسبة لي مهمة، الميزة مهمة جدا أنه تكون متوفرة عند الشاعر، لأنه الإحساس متاع الشاعر ما نجم يوصل حتى حد إلا الشاعر ذاته.
1: نعم. مسألة إتقان إلقاء الشعر أعتقد أنها هي مهمة جدا، وأنا يعني في الحقيقة اشتغلت على هذا الأمر، يعني تدربت عليه واشتغلت عليه حتى أصل إلى ما قلته قبل قليل، يعني أن أكون قادرا على إيصال صوتي بنفس الجودة التي أنا قادر بها على إيصاله عن طريق الكتابة. فمسألة إتقان أن يتقن الشاعر الإلقاء وقراءة الشعر بالطريقة الحساسة والشاعرية حتى تصل الكلمة تماما كما يريدها أن تصل، عليه أن يشتغل على ذلك كثيرا. وأنا لا أدعي أنني الآن وصلت إلى الكمال في هذا الموضوع، يعني ما زال الأمر تحت الاشتغال،
0: ولكن على الأقل فيما قدمت وفيما تقدم للجمهور فما ناس تابع، فما ناس تنتبه لما تقول أحمد. وأنت كنت في منابر، ماهيش في ليبيا فقط، أنت كنت في منابر في عالمنا العربي وشاركت في مسابقات على مستوى العالم العربي وتحصلت على جوائز مهمة في الشعر أو في القصة القصيرة، وهذا يحسب لي الحضور الرقحي اللي عندك كثيرا أحمد. فإن شاء الله بالنجاح وتميز لك في بقية المشوار أحمد. دينا بالنافذة، نافذة الضوء، نافذة الريح، مش نمشي إلى نافذة الغياب اللي هي النافذة الثالثة. صوتك ظل مرسلا وترا حزينا، وفي معزوفة الحلم الشريد صدى أميرة لم تعد موجودة. أين تركت هذه الأميرة يا أحمد؟
1: سيظل صوتك مرسلا وترا حزينا في الدجى مشدودا، وأظل وحدي سامعا أنشودة الحلم الذي أنشأته، ورحلت من بعد الغياب بعيدا. اليوم مملكتي يحين وجودها، وصدى الأميرة لم يعد موجودا. وحدي فأعزف في غيابك، متفردا برؤى اغترابك، في هاجسي حب مضابك، معزوفة الحلم الشريد، إليه جئت وحيدا.

0: ظهر لي الهروب من أسئلتي هي قراءة الشعر. ظهر لي اهتديت إلى الحل أحمد. طيب مش نمشي إلى
1: لكن قبل ما تمشي
0: قل لي
1: يعني أستطيع أن أقولك وإن كنت قد فقدت الأميرة فالآن لدي الملكة. الآن
0: ربي فضلهم لك الأميرة والملكة كلهم. وأنت سندباد أو ملك معهم. أنت السندباد أو الملك.
1: هو السندباد تقريبا في نهاية القصة أصبح ملكا أو لا أنا لا أذكر. يعني هو أصلا هو كان في كل رحلاته يبحث عن كسب المال لأجل أن يظفر بالملك. أظن أنه ظفر بذلك.
0: إن شاء الله.
1: في الحالين يعني حتى لو كنت سندبادا في الأخير سندباد أصبح ملكا.
0: طبعا في مملكة الشعر وفي مملكتك الشعرية ضروري أن تكون ملكا ضروري ولا ترضى بغير الملك.
1: يعني بدأنا حديثنا عن الأحلام فدعنا نضع هذا حلما يعني.
0: جميل حلم إن شاء الله يتحقق طبعا. وأنت حققت الكثير في العمر الشعري متاعك محطات مهمة نوافذ مهمة جدا. أنا ما نحبش نحكي عليه هنا بقدر ما نحبك أنت تحكي للمستمعين على مختلف المسابقات ومختلف المحطات اللي شاركت فيها واللي تشارك فيها. موجود ما شاء الله في كل التظاهرات الشعرية العربية والتظاهرات الشعرية الليبية أيضا وكنت موجود في تونس في المغرب ظهر لي في أكثر من فعالية شعرية في عالمنا العربي وهذا مهم وهذا يحسب لك. باش نمشي إلى النافذة الرابعة أحمد اللي هي نافذة الذاكرة. وأنت تحاور نفسك وأنت تحاور ذاكرتك هل تجيد انتظارها أم تنتظر فقط النهايات؟
1: والله بالنسبة للانتظار هو أصعب ما يمر على الإنسان هو مرحلة الانتظار. دائما يظل في يعني في شوق لما هو سيأتي ولا يدري هل هذا الآتي سيظفر به أم لا. فأظن أن أصعب المشاعر التي تنتاب الإنسان أو أصعب الظروف هي ظروف الانتظار. يعني الإنسان عجول بطبعه يعني يتمنى أن يحصل على ما يريد مباشرة فكون الانتظار هو العائق بينه وبين ما يريد فهذا هو أصعب الحواجز يكون.
0: وفي نافذة هنا وصلنا لنافذة الحلم النافذة في نافذة الحلم حلمت ذات ليلة أن حبيبتك لم تعد تشبه الفكرة ولم تعد تشبه طريقك فهل عندما أفقت سألت العابرين عن تفسير ما رأيت؟
1: ولماذا أسألهم العابرين يعني؟
0: لأنك بحاجة أنت مفسر فأنت مفسر للأحلام.
1: العابرين يحون إليك يعني يعطوك إيحاءات وملامح لكن إياك أن تحاورهم. إن حاورتهم تفضي لهم بأسرارك وهذا شيء غير محمود. لكن أظن أن ما تودين قوله سأهرب منه إلى الشعر يعني.
0: قل لي بعضا من الشعر يلا خلنا نسمع أقصى ويمكن من عندك الليلة.
1: يا سلام. كم حاجتي للحب كم أهواك في القلب نبض لا يجيب سواك حتى التقينا مثلما إشراقة للشمس من بعد الغياب الباكي همساتنا في الحب تحكي حلمنا أحلامنا بالعشق مد مداك ما مرت الأيام حتى أنبتت هذا النصيب وأزهرت برؤاك اليوم يصبح للوجود بنسمه معنى يخلدنا معا ويحاكي وتصير للعش المقعر صورة لا شيء فيها مشرق إلاك ونجيء للدنيا بأحلى صبية نحتار في الأسماء والأفلاك ونشيخ في الأحلام يا محبوبتي ما أجمل الدنيا بشيب هواك.

0: للإيقاعات هذية، إيقاعك الشعري مع إيقاع الموسيقى، وهل مزوجات أكيد تنجم تعطي إحساس وشعرية كبيرة للمتابع وللمتلقي وحتى لذاتك الشعرية أعتقد أحمد، فنقضيها سهرة سهرة كاملة هكذا وكهو الليلة حتى.
1: لا لا أكيد احنا نحتاج إلى حواراتك وصوتك الجميل وأسئلتك الماتعة، يعني
0: يعيشك
1: نحتاج إليها يعني هذه السهرة الجميلة
0: يحفظك. أمرني حتى أنا كما المتابعين يعني نحب برشا أني نسمع شعر ومعاه مروحات موسيقية تولي تأخذنا إلى عالم السحر وعالم الجمال الحقيقي الصادق، واللي أكيد هو البوابة الأولى أو النافذة الأولى اللي نفتحها على عوالم الإبداع ونحتاجها جميعا.
1: الأجمل هو حواراتك.
0: يعيشك يحفظك يحفظك يا سيدي، شكرا.
1: هي القلب النابض لهذا الشعر ولهذه الموسيقى ولهذه هي المفتاح الذي يدخلنا إلى تلك العوالم.
0: شكرا وكلك لطف والله يا أحمد. قديش من نافذة عملنا؟ عملنا خمسة نوافذ، نافذة الخمس نوافذ، نافذة الضوء، نافذة الريح، نافذة الغياب، الذاكرة، الحلم. نمشي إلى النافذة السادسة وهي نافذة الصمت. اليوم فقط أصبح للوجود من اسمه معنى يخلدنا معا، وتصير الدنيا صورة لا شيء فيها مشرق إلاك. هل يمكن أن القصيدة تعبر عنك أكثر من صوتك؟
1: والله بالنسبة للشعر أنا دائما أراه أنه ابن الصمت، يعني كل كلمة فيه، كل كلمة قلناها من الشعر هي ما هي إلا كلمة نجت من الضجيج، يعني لذلك فالصمت هو المكان المناسب الذي ينبض فيه الشعر. لو لم يكن هناك صمت لم احتاج الشعر أصلا إلى أن يكتب.
0: جميل.
1: الصمت ليس نقيض الشعر، يعني أظن أن الصمت هو الشرط الأول للشعر،
0: هو تعبيرة من تعبيرات الشعر.
1: نعم.
0: أو هو باب من أبواب الحكمة الشعرية. النافذة السابعة وهي نافذة الأفق، يا لحظة دامت وحبنا
1: منتهى.
0: هاك أنت حافظ أكثر مني.
1: التقطها يعني.
0: يا لحظة دامت وحينا منتهى كالمنتهى، عهد الكتابة عهد الكتابة ودرر الكلام تعبرها في تعبرها عفوا في لمح البصر، أم تطلب ملك الشعر ليعبر بك إلى زمنهم؟
1: بالنسبة للشعر هو ليس طريق، يعني الشعر هو ليس طريق نسيرة. هو ذلك الأفق الذي نراه بعيدا ونطمح إلى الوصول إليه، هو أفق مفتوح يعني على كل القراءات وكل الأنظار. كل قصيدة هي أفق صغير نحاول أن نرى من خلاله ما هو أبعد، يعني أظن أن الشعر يعلمنا أن ننظر لا أن نصل، فلذلك الشعر هو ليس طريق هو منظور، هذا هو علاقة الأفق بالشعر بالنسبة لي.
0: جميل. باش نختموا بآخر نافذة وهي نافذة الذات، لست أدري ما مدى شغفي ولا حدوده، أحاول فهم الأمر فأقف عند النافذة. وأنت تقف عند النافذة يا أحمد، ذاتك الشاعرة تراها أم تراك؟ تفتحها أم تبقيها مغلقة؟
1: الذات هي ذاتنا، يعني ذواتنا حينما ننظر إليها هي ليست سيرة مكتوبة. الذوات بالنسبة لنا هي مجموعة من الأسئلة المطروحة، نحن نكتب الشعر حين تعجز هذه الذات عن البقاء صامتة، يعني تظل تطرح الأسئلة باستمرار، فلذلك نحن نكتب الشعر حتى ننشر هذه الأسئلة على الملأ. يعني فكما يقول أدونيس، الشعر ليس إجابات، الأدب بشكل عام ليس إجابات مطروحة ومغلقة، الشعر هو والأدب بشكل عام هي أسئلة مفتوحة ومطروحة تولد المزيد من الأسئلة. هذا ما يجعل الحياة الأدبية والمعاناة الإنسانية مستمرة، السؤال ثم السؤال ثم السؤال، وهو ما تقويمين به يا فيروز. لكن كلها شعر يعني.
0: أشوف هو قد ما يكون فما ثراء في المنجز الفني للمبدع قد ما تلقى مادة تنجم تشتغل عليها وتطرح الأسئلة والإشكاليات والمفاهيم والمصطلحات اللي تنجم تشتغل عليها، وهذا يروا ممتع جدا. ما نحكي لكش أنا قديش نكون سعيدة وأنا نفتش في أسرار القصيدة أو في أسرار الكتابات أو في الأسرار اللي تخفيها المعاني اللي نقراها للمبدعين، وأنت الليلة واحد منهم أحمد، فهذايا فيه متعة كبيرة لما تكون أو يكون المنجز منجز عادي أو كلاسيكي أو نمطي، تلقى روحك ما تنجمش تشتغل عليه الاشتغال الحقيقي اللي نجم يخرج الدرر اللي عند المبدع.
1: والله هو واضح يا فيروز أنك أنت يعني تحبين عملك وتمارسينه بحب، فهذا واضح يعني واضح من خلال هذه الساعة التي ما زلنا نتواصل من خلالها، والتي لم يعني لإلى أن تفاجأت للساعة الآن نظرت إليها وشاهدت أننا يعني قضينا ساعة مع بعض. أي. الحقيقة يعني يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
0: يعيشك.
1: لم نشعر بالوقت معك.
0: يعيشك يا أحمد، وإن شاء الله في لقاء قريب لهنا في استوديوهات إذاعة تطاوين نلتقي ونقرأ الشعر ونستمع إلى الموسيقى ونعرف ذائقتك الموسيقية ونبحر في ذائقتك الموسيقية، نركز أكثر على ذائقتك الموسيقية في اللقاء القادم اللي إن شاء الله يكون لهنا في استديوهاتنا في إذاعة تطاوين. ويا أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد.
1: نشرف ليكم والله.
0: يعيشك يحفظك يا ربي. أحمد، كتبت للقمر أم للشمس أو للإثنين؟
1: والله حورتهما معا لكن أظنني أقرب للقمر.
0: أقرب للقمر. قل لنا شيئا عن القمر حتى نستمع إلى مقطوعة أو مسمع عن القمر وبعده نمشي إلى جزء آخر في حوارنا الليلة.
1: نور بمشكات الشعور أضاء، طاف كروح النادمين صفاء، قد بلورت فيه مطالع فكرة من شاعر أبدى الهوى إبداء، رقصت معاني النور في كلماته فتعلمت كلماته الإنشاء، عزفت على دقات خافقه الرؤى لحنا به داعي الكتابة جاء، رفت بأجنحة الخيال حروفه مثقال عينيك الفؤاد فضاء، أنى أدار الطرف كنت كصورة ثبتت وأمضت في التنفس هاء، يا لحظة دامت وحينا ما انتهى كالمنتهى لا بعد أو أثناء، نور لطيفك مثل بدر ساهر متفرد عهد البقاء خفاء، ما بان إلا كي يضيف لشوقنا شوقا لأن يعد المساء بقاء، والقلب والليل استحالا ظلمة في بعده متجهمين سواء، نور كمثلك قد تمازج والرؤى يلقي على درر الكلام ضياء.

0: زعما أحمد ذو القمر ينجم يعيش؟
1: ضوء القمر القمر هو لا يشرح النور، يعني هو هو هو بس يبوح به، يعني يبينه لنا. هذا الفرق بينه وبين الشمس. الشمس تشرح، تضيف معاني، يعني تعطيك الكثير الآيات والأخبار، لكن القمر تعطيك إضاءات، ملامح فقط، وهو ما يجعلك تحلم وتبتكر، لكن لا يكفي للعيش للأسف والله.
0: صحيح. وانا نسمع في السيدة فاروز تغني نحن لا عنا لا حجر ولا مزارع ولا شجر، وعنا كان ضوء القمر يتراهب ما مدى هذايا اليوم في الوقت هذايا ترى النجم حقيقة النجم نعيش به وإلا لا، مع واقعنا المادي الكبير، فبين هذا وذاك أكيد الذات الشعرية تعيش أو تطير ما بين المادية وما بين المعنى والوجود الجميل السمح اللي مليان صفاء ومليان جماليات أخرى لا نعرف نكهة مع الماديات بقدر ما يعرف نكهة الشاعر، وهو سر من أسرار الكتابة الشعرية أعتقد.
1: نعم نعم. موضوع الشعر وعلاقاته بالإنسان، يعني هو الإنسان في حد ذاته لماذا هو إنسان؟ لأنه هو يكتب ويتعلم ويقول الشعر والأدب بشكل عام والفن يعني بالعموم. بقية الكائنات كلها تأكل وتشرب وتعمل. كل الكائنات الحية تأكل وتشرب وتعمل. الإنسان الوحيد الذي يكتب، وهذا ما يميزه ليكون إنسان. يعني نحن مهما اجتهدنا من أعمال ومهما عملنا في حياتنا مستحيل أن ننجز ما تنجزه النملة أو النحلة مثلا. فلذلك ما يبقينا بشرا وما يبقي الذات الإنسانية فينا هو الكتابة.
0: صحيح. يخبرك أو يقول لك جمراء أن صوتك يزيد القصيدة بريقا وجمالا، ويخبرنا أيضا أنه استدعى الأستاذ زكي علال وجعفر رابح أو جمراء قاص جزائري، وكان واحد من ضيوف جارة القمر ويتابع جارة القمر بشكل مستمر، وأكيد نحن نكون سعيدين برشا بمتابعتها، بمتابعة الأستاذ زكي علال وهي إعلامية وقاصة وكاتبة جزائرية. طبعا فرحين جدا وسعيدين جدا بكل المتابعات من الجزائر، من تونس، من كل دول العالم. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. باش نمشي شوية خارج العوالم الشعرية، الإنسان أحمد، يا ترى أحمد يتشارك مع أحمد زكي في الخاصية هذية؟ نسمع المسمع ونرجع هل تتشارك معه في ذلك وإلا لا من عندك هذا؟
2: عصبي جدا،
3: عصبي جدا
2: جدا جدا جدا
3: جدا مشاكل كتير.
2: فقال لي ليه؟ فهو اتخض الاول، قلت له انا عصبي جدا لاني لسه عندي شويه احساس، لسه عندي شويه من الاحمر الدم اللي بيطلع، لاني انا عصبي. العصبي اللي هو عصبي بس عنده اهتزاز عصبي او عنده مرض عصبي، ده مريض عضوي، ده يروح يتعالج. انما انا عصبي جدا
3: نيجي احساسك المتضمن.
2: لا، واحد بيكذب وبيقلب السد الكذب وبيلوي الحقيقة لكذب، أو واحد بيلوي الحق يخليه باطل بعبقرية، فبتلاقي نفسك في توه، فتلاقي هنا بتصرخ. فواحد بيعمل غلط وسائل هبل على الشيطانة يعني، وهو كده، فتلاقي انت نفسك هنا بتصرخ. يعني لو انت ما صرختش مش بني آدم يعني، فانت عصبي، يعني عصبيتك بتطلع على هيئة انفعالات، فالانفعال ده الناس بتتخيله ان هو عصبيه، فيبقى اذا انت انسان. لا، ما انا مش عارف، ما انا ما اقدرش بقى، مش ما عنديش الدبلوماسيه اللي هي ازاي اتعامل
0: عصبي انت يا احمد؟
1: لا والله لست عصبيا ابدا، يعني حتى زملائي في العمل وفي الدراسه دائما يقولوا لي انت انسان هادئ يعني يا احمد، لماذا هذا الهدوء؟ يعني احيانا ننفعل مثلا في العمل بسبب بعض القرارات العشوائيه التي تحدث، وأنا أجد أني بارد، يعني أناقش معهم موضوع بكل حيادية ويقول لي تعصب حتى شوية، يعني حرام عليك.
0: تحمس شوية. مش تعصب، تحمس.
1: تحمس حتى شوية. محاولتي لتناول جميع الأمور بعقلانية هي ما تجعلني أكثر هدوءا، لكن هذا لا يعني أنني لا أغضب ولا أحزن ولا، لا بالعكس، تتابني هذه المشاعر، الغضب والحزن لكن دائما ما أحاول أن أناقش الأمور بأكثر عقلانية، أن أدخل عقلي وأحسب كل شيء، وربما هذا بسبب تخصصي العلمي. يعني أنا كتخصص أكاديمي درست الفيزياء، فممكن أنا تعلقت بالفيزياء لدرجة أني يعني تطبعت بطبعها، كل شيء أحاول قياسه، كل شيء أحاول وزنه قبل أن أدلي بدلوي فيه يعني.
0: والأشعار ما علاقته بالفيزياء؟
1: دائما ما أسأل هذا السؤال، لكن دائما ما أطرح مسألة الفلسفة هي العامل المشترك بينهما. يعني الشعر هو فلسفة اللغة،
0: صحيح.
1: يعني نحن عندما نكتب نحاول أن نضع معنى للأشياء، كذلك الفيزياء هي فلسفة العالم، فلسفة الوجود. كل شيء نحاول أن نضبط ميزانه وإيقاعه ونفسر كنها عن طريق الفيزياء. فالفيزياء تشرح كيف يعمل الكون، لكن الشعر يسأل كيف نشعر بهذا الكون. فبالنسبة لي هما مرتبطان يعني، ليس منفصلين.
0: ودليل على ذلك كل الكبار من أدبائنا ومن فلسفتنا ومن أطبائنا العرب القدامى كانوا يجمعوا الطب الفلسفة بمختلف العلوم، وكانوا في نفس الوقت شعراء وفنانين، فالمسألة فيها الكثير من الدقة وفيها الكثير أيضا من الحكمة. يعني لا يمنع التخصص العلمي من أنه الإنسان يكون شاعر ويكتب الشعر وينجم يتفوق على المتخصصين في اللغة والأدب العربية بما يكتب، وينجم يكون مبدع بشكل غير مألوف أو بشكل مخالف لما هو موجود ولما هو سائد. مش نمشي إلى خاصية أخرى هل تشترك فيها مع محمد عبد الوهاب الآن؟
4: أكبر فوضجي في الحياة، ولا أسعد إلا بالفوضى لأنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة، لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي أنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة، طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ طبعا. لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبص
0: تلخبطها وتطلع روحها. أنت فوضوي ولا مكش فوضوي؟
1: والله في الحقيقة يعني هو يخبر كثير من عن ذاتي يعني. أنا عندي هذا الطبع يعني، وضع الفوضى هذا الذي يراه الناس فوضى يعني، أنا عندي هذا الطبع الفوضوي يعني.
0: ثم تعود لترتيبها يعني من غير شك
1: يعني بترتيب بطريقة خاصة ممكن أن يراه الآخرون فوضى كذلك يعني. أذكر يعني أثناء فترات الدراسة أيام كنت طالب في الجامعة كنت في غرفتي يعني أضع كل شيء في مكان معين يعني، فأمي تدخل للغرفة تجدها فوضوية في حسب وجهة نظرها فتقوم بترتيبها، فيعني أغضب وأناقشها في الأمر يعني، أقول لها أنا حتى وأن تشوف الغرفة يعني فوضوية أنا عارف كل شيء في مكانه، لكن الآن أنت نظمتها فلم تعد لدي القدرة لأجد أشيائي. فتنظيمها هو فوضى بالنسبة لي والعكس صحيح.
0: هو أعتقد النقطة أو الخيط الرفيع هو الملكية، أنت الأشياء وهي متروكة هكذا في البيت أو في المكتب أو في أي مكان علاقتك بها علاقة ملكية، لما يجي أحد من العائلة أو أحد من الأصدقاء يحاول أنه يرتبها الشعور أنه فقدنا ملكيتنا على
1: نعم.
0: فنعرش
1: هل أنا ذاتيات الشيء يعني أين مكان
0: فنصور أنه فما جزء من هذية فيما يتحدث محمد عبد الوهاب الكبير طبعا وفيما أنت تحدثت أيضا أحمد.
1: يعني أنا فوضوي في العموم، لكني أؤمن أن لكل فوضى يعني لها إيقاع، فالإيقاع هذا هو ما يربطني بأشيائي الغارقة في وسط الفوضى، لكن إن حدث التنظيم سيكسر هذا الإيقاع.
0: وأي الأشياء لها إيقاع سريع في فوضى أحمد الفاخري؟
1: القاع السريع هو الزمن، يعني الزمن يمضي بسرعة والله، يضيع ينفرض من بين أيدينا.
0: وأنت تبيع الوقت يا أحمد.
1: أنا أشتريه. إن كان لديك وقت سأشتريه منك.
0: لم أصبح تلك المسنة التي في التي في المكتب وفي مكتب مليء بالساعات أو الفخاخ كما تقول أنت يا أحمد. عندما أصبح مسنة سأرى فقد أبلغك
1: أول زبائن إن شاء الله. طال عمرك طبعا.
0: يعيشك يعيشك يحفظك يا ربي. باش نمشي إلى مسمع آخر بشكل سريع، لأني فما زوز فقرات ضروري أنه الفقرتين هذوما نخلطوا نقدموهم لليلة، لأنه مهم جدا أن نتعرف أكثر وأكثر على أحمد الفاخري. باش نمشي إلى المسمع الآخر الثالث من عند محمود درويش.
5: في عذاب في بداية كتابة القصيدة، عذاب شديد، لأنك أنت ذاهب إلى مجهول. أحيانا تأخذك الفكرة، ولكن أثناء الكتابة القصيدة تعثر على مسارات تقود هي الفكرة وتنتج هي فكرتها. يعني التخطيط لا يضبط القصيدة دائما، القصيدة استقلالية أثناء الكتابة، وقد تقود تخلق فكرها المستقل عن الفكرة السابقة. فلكل قصيدة حرية حركة، وحرية الحركة هذه ما أسميها هي البحث عن المعنى، يعني هي تبحث عن معناها. أحيانا تكون مطيعة وتخضع لك، ولكن من خلال تجربة الشخصية لاحظت أن القصيدة الواضحة في ذهني عندما أكتبها لا تكون قصيدة جيدة، عندما يكنفها كثير من الغموض وتشق هي مجراها تكون أفضل، لأنها تفاجئني بأن أحدا غيري قد كتبها. وأنا من الذين يحكمون على شعرهم بأن أقرأ المسودة، إذا رأيت أنها تشبهني كثيرا أعرف أنني لم أضف جديدا، وإذا أحسست بأن شعرا آخرا كتبها نيابة عني أقول أنه ربما أضفت شيئا إلى شعري.
0: القصيدة تشبهك أم تشبه الآخرين؟ وقصائدك يشبهونك أم يشبهون الآخرين؟
1: يعني محمود درويش تحدث الآن عن شيئين، يعني
0: طبعا تحدث عن المعاناة،
1: فكرة العذاب أثناء الكتابة. نعم العذاب أثناء الكتابة الإبداعية، وأيضا عن قضية وقع الحافر على الحافر.
0: صحيح.
1: يعني تخيلي أن منذ عهد شو اسمه العهد المعلقات، يعني قيل أن الشعر انتهى، فما الذي نكتبه نحن الآن؟ كلها عبارة عن إضافات تعبر عن واقعنا اليومي، لكن في الحقيقة أن الشعر الحقيقي كتب في ذلك الوقت. لذلك كل ما نكتبه ربما هو يكون عبارة عن إعادة كتابة. فنعم القصيدة الآن تشبهنا، لكنها في الأصل موجودة في ذلك الزمن. هذه وجهة نظري.
0: هذا سفر عبر الزمن يا أحمد، هذا سفر وسفر زاد بوابة زمنية.
1: بوابة زمنية. نعم.
0: والمعاناة
1: توحدين العوالم.
0: صحيح، أنت فتحت كل بوابة الزمن باعتبارك تشتري وتبيع في الوقت، فضروري أنه تكون عندك المفاتيح متاع بوابة الزمن. أخبرني عن المعاناة، الكتابة بالنسبة لك معاناة أيضا ضروري أنه يكون
1: معاناة شديدة والله، عذاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني الموضوع يعني في عندما أتصوره يشبه الجلوس أمام باب مفتوح على آلاف الأفكار، لكن ولا فكرة ترتضي أن تأتي بك من زينتها يعني كامل أناقتها. يعني أحيانا تأتيك فكرة، يعني يمكن أن نشبه هذه الفكرة بالنار مثلا، واللغة التي سأكتبها بها تكون هذا الماء الذي يطفئ الفكرة. الفكرة تتبلور بشيء، لكن عند كتابتها يتغير شكلها، لا تصبح هي نفسها. فهذا أشد العذابات التي يعانيها الكتاب. نعم
0: اللطف عليكم، وإن شاء الله إن شاء الله ديما تكونوا لاباس وبخير، ولكن هي المعاناة، هي لو لم تكن فما معاناة ما تنجمش تكون فما كتابة صادقة، وما تنجمش يكون فما معنى حقيقي لما تكتبون. ولكن نحن خطر نحبوكم برشا، فما نحبوكمش تتعبوا وتتعذبوا، ولكن في السياق الآخر وقت بتكون القصيدة ما هيش في المستوى نتغشوا.
1: والله هو الأمر أشبه يا فيروز بمسألة الولادة، يعني الأطفال جميلون.
0: أيه.
1: جميلون يعني الأطفال، يعني أجمل ما في الكون، لكن لو كيف جاءوا من المعاناة
0: مخاف طبعا. فإن شاء الله ولادتكم كلها تكون جميلة وتكون ولادتكم شعرية أو أبنائكم الشعريين من القصائد أو من دواوين أو من مخطوطات تكون في مستوى التعب والمعاناة اللي تعيشوها، لأنه نعرف الشاعر ما هوش شخص يكتب كلمات جميلة أو كلمات ذات نظم، فما قراءات، فما معارف، فما تراكمات بحثية ضروري أنه يكون مطلعة على المدونات الشعرية، مش متاع الحاضر، متاع زمن قرون وقرون، ويكون فهم خطة زاد الشعري، وهذا ما يجي إلا بالكثير من المحطات والكثير من التجريب، التجسيد، التمثيل والتمثل في باب القصيدة. عندي مجموعة من الأسئلة السريعة. وأنت مؤخرا تحصلت على جائزة كامل حسن المقهور في القصة القصيرة، هكا ولا لا؟
1: نعم.
0: وقصتك صحيح. عنوانها بائع الوقت. في السياق هذايا عندي أسئلة سريعة وإجابات سريعة أحمد، باش نمشوا نعملوا مراوحة ما بين قراءتك الشعرية ونختموا بها الحلقة، قراءتك الشعرية وأغنيات لجاهدة وهبة. من يسرق وقتك أحمد؟
1: الزحام.
0: الوقت الكافي متى تصل إليه؟ وعندما تصله تكون في الوقت المناسب أو فاتك الزمن؟
1: بين يعني دائما أصل في الوقت المناسب. دعنا نقول،
0: من الأسرع، القطار أم الزمن؟
1: الزمن أسرع.
0: حين كتبت عن الوقت كنت تحاكمه أم تطلب رده؟
1: ما فيش خيار ثالث،
0: لا،
1: أطلب ردة.
0: طيب الشاعر يمكن أن يكون تاجرا للزمن؟
1: ممكن أن يتاجر به الزمن، لكن لا، هو ليس تاجر.
0: خزائن الزمن
1: يمكن
0: عندما
1: يمكن أن يصبح هو البضاعة يعني.
0: خزائن الزمن عند من؟
1: عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. الشاعر يكتب خارج الزمن أم في الزمن؟
1: يكتب خارج الزمن على ما أظن، نعم، لأن نصوصه عابرة للأزمنة والقرون.
0: القصيدة بنت لحظة، بعتها أم اشتريتها؟
1: لا، القصيدة بنت الاشتغال، والاشتغال يحتاج إلى وقت ليس لحظة.
0: لو كان الوقت إنسانا كنت تعاتبه أم تصافحه؟ ولو كان شاعرا ماذا تطلب منه؟
1: لو كان إنسانا أرشيه، أعطيه رشوة. ولو كان شاعرا أستمع له، لأنه هو حكيم يعني، وأكثرنا حكمة.
0: جميل. الوقت الإضافي في أي سوق يباع؟
1: في سوق المستعمل.
0: وبأي عملة نشتريه؟
1: سوق الجمعة.
0: وبأي عملة نشتريه؟
1: والله بالمعاناة والله.
0: لطف عليك،
1: لطف من السهل الحصول عليه.
0: لطف عليك، لطف عليك يا أحمد. طبعا هي دعوة لكل المتابعين أنهم يطلعوا على فحوى القصة القصيرة بائع الوقت، قصة فيها من الوجع ومن الألم ومن المفاصل، اللي مع كل جملة تقول ماذا سيكتب بعد الجملة هذية، ولكن ممتعة جدا القصة، وفيها حديث وفيها حكاية حقيقية على علاقتنا بالوقت والعلاقة الجدلية السريالية ما بيننا وما بين الوقت والوطن أيضا، لأنك كتبت كثيرا للوطن وتكتب كثيرا للوطن، وهي صفحة أكيد نعود إليها في حلقة من حلقات جرة القمر قريبا إن شاء الله معك أحمد. إن قالت لك جاهدة وهبة، يعيشك يحفظك يا أحمد، أبقى معي. إن قالت لك جاهدة وهبة الكلمة هذية،
6: هل أحببت امرأة قبل؟ تفقد حين تكون بحالة حب نور العقل.
0: قل لي هل أحببت امرأة قبل؟

0: الأبعد لو أنشدت شفتاك آخر نغمة لوجدت أن الحب غير محدد. قد بات وجهك مثل وجه مدينتي أحسسته منذ انتحبت على يدي. صبي كؤوس العاشقين وغردي عيناك وحيي واشتعال تمردي.
1: هل أحببت امرأة قبلي؟ تفقد حين تكون بحالة حب نور العقل.

0: على إيقاعات الأغنية هذية باش نختم اللقاء معك أحمد الفاخري. أنا سعيدة جدا أنك كنت موجود معي الليلة وأنرت السهرة بسحر شعري كبير الليلة. وقل لنا كثيرا من الجمال دائما يا أحمد.
1: شكرا لك والله. الجمال هو من سمعكم يا فيروز.
0: العفو العفو, تستاهل كل الخير. أحمد علي الفاخري الشاعر الليبي, شكرا على ما قرأت لنا, ما منحتنا من سعادة, ما عبرت به لنا عن ذاتك, وشكرا لعطائك أحمد علي الفاخري الشاعر الليبي. أحمد شارك في الكثير من الأمسيات ومن المهرجانات الأدبية والشعرية, معزوفة الصمت, أغنية الظلال, هذه عناوين الدواوين الشعرية, ومجموعة قصصية في الانتظار قريبا إن شاء الله. أحمد عشنا معكم في رحابة على امتداد بعض من الوقت, إن شاء الله يا ربي كنا ضيف خفيف الظل عليكم مستمعينا جميعا. أحمد نلتقي قريبا إن شاء الله في مواعيد أخرى, نتحدث شعرا ونتحدث نثرا أيضا
1: إن شاء الله. على كل خير يا رب.
0: يعيش.
1: شكرا لكم.
0: يعيشك, ممتنة كثيرا لوجودك الليلة. شكرا لك لزملائي اللي كانوا موجودين معي الليلة في تأمين الحلقة, ولكل المتابعين أينما كنتم. نلتقي دائما على الخير والجمال والمحبة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز منتصف الليل للأنباء. تنطلق اليوم بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج الجزيرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات عدة عن تطوير النموذج الجديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتطوير قدرات الإنتاج في تونس. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق بلاغ الشركة 336 سائق قابض للحافلات و158 عون مؤهل و18 عون تقني و5 مهندسين و6 تقنيين سامين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقول الولايات المتحدة الأمريكية قبول شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. في لبنان، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما مع المحتل في مسألتي الحدود والأسرى. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: ديارتك رونا.
2: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خديت الطريق لتكرونة، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بي التاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة واللي كمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها، مع السيد محمد علي الخرشفي دكتور في التاريخ والآثار والتراث مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
3: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية بتاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية، تسمية بتاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القراء البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
2: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين الأجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
3: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة خير.
2: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلوه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريبا من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا ومشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من بوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
4: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق في المنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ماهيش من بساطة وبساطة الدين اللي عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
2: السيدة رشاد بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
4: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، تطور الثالث للقرية القديم.
2: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
3: كما زنقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
2: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
4: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة، كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن وإلا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
2: وهالجدران متاع ديارتك رونا زعما شنو مخبية وراها من داخل
4: الجار هذو؟ ما ندخلوا لهم باب واحد جنرالمون، باب واحد تلقى باب في قوس، ندخلوا لوسط الدار جنرالمون باش نلقاوه بالتربة، معناها على الخاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف، تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين. انت والعائلة اش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار كل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات.
2: وكل بيت عندها ما يميزها،
4: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم الدروج. علاش؟ على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم.
2: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة، هي الساتر للساكنين في القرية، وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم، واللي مثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
4: اللي هي السقيفة. دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء، له فضاء عام وله فضاء خاص، معناها نسبة ما بين العام والخاص. السقيفة اش تصلح السقيفة؟ السقيفة النجم نعملو فيها المونة، السقيفة النجم نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن فيك الدار، معناها الإنسان المحلي اللي يسكن فيك الدار هذيك باش يستغل، معناها يحط الحيوان بتاعه، يحط له ماكلته، يتنجم تصلح قال مول التخزين إلى آخره، كان ما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناها عندها وظائف متعددة.
2: تحدى الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به، وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
4: من الخصائص بتاع العبارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كاش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيو بالحجر هكا ولا الحجر زادة هذيك، فما الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معنى كل شيء موجود غادي على بلاصته، وهذا ما يميز العمارة في تكرونة، ونبنيه بالموجود، ما نبنيوش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
2: وحكاية الماشنية
4: يشربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منا، يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابلة عندها، ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء.
2: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
4: جنرال ما هو القبو اللي نسقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطع. دونك علاش هذا؟ هذا على خاطر لا يتوفروا في المنطقه هذيك جذوع طويله للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويله برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح المسطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكا، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر إلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك.
2: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى الوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونا هي المنبر.
0: كنتم مع
1: ديار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثعقافة يا دي ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروكة
6: مسروكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي أنت من العطاية؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سيري وينك؟ هاني وراحك هذاك هاني أوصل والراجل رجع
1: ليلي خلي ردوا لفساني ها؟ لو كان شدنا يعمل فيه
0: صوتها مش غريب
1: هي أنت زلنا صالح
0: هي صوتها مش غريب علي من أحلى الدوار معروف تلقيه كان في الحفلة وجيل العين يبغي يعمل غطسة
2: هذه دبارك يا سلطانة تهز لي
0: الفيلم هاي تشم جايبنا للعين في المغرب وفي بلاد الناس
1: سلطانة تموت على الخطر ترمي روحها في كل موجة أما هالحفلة تبقى تاريخ واللي فيها عرايس والناس ناس اللي صفق واللي عيط واللي قريب ياكلنا معيون حظ ما كناش نحلم به دباير عم الشاهد يرحم والدي
2: تعرف يا سلطانة في الأول أني خفت أما شجعني عمار عمار ما يشبه كنقدان ويبيع لنا بيته
1: أي نحب نعرف حكايتك مع عمار ها؟ يا بنتي لا هو لنا ولا حدي ليه وين ماشي
2: كيف جينا خارجين قال لي صحيتي وحشين تعرف شعطاني
1: شعطاو
2: أي
1: خاتم
2: أي
1: ذهب خاتم ذهب يا هذا يكون غالي اسمع كان ذهب بالحق وريها خالتي شرهان
2: ردي بالك تجبدي على خاتم اني حشمت خفت نقول في بين الناس وليت عقدت عليه كفي وحتى عمار ما بغاش يحشمني رماه في كفي وتعدى
1: الولد هذا عند المال ردي بالك على روحك اسمع اذا راد ربي الخاتم هذا تحرس يبيه على ولد عمك مسعود لا دورتي وجه ماكش فرحانة الناس قالت البنت الولد عمها ولا قبر يغمها
3: دو ما كلفنا عليهم البركة في بنياتنا زينب الله يسترها في ساعة حصدت تربع ويبات كل عيلة صحت الهواء بتخص شوي خيرات والحمد لله
4: حتى اختي سلطانة زادة ما قصرتش قولوا الحق عاد
5: اي لو مش سلطانة ولا زينب الروحة ما دي شي سلطانة قوتها وربطت الحلل بارك الله عليها تقول عليها ماكينة بنياتنا ربي يسولهم بالعين والله فوقت من لو كانت خفت عليهم فكرتوني هاتولي شعيب قوة خلي نطير عليهم العين والنفس والتاعها شوفوا الكانون
6: اهي نسيتوا الطبال والزكار والقصار
3: الكلكم شبتوا رواحكم وربي ستركم على هذا القمحات قسمناهم على عيال الأربعة وهو قمح راوي أصفر كيف الذهب عطاها مراوي التراب أسود والمطر ذكار يا ناس أهل هالبر يستاهلوا قلوبهم باهية في الحفلة بتخلطين نساء ورجال الضحك والفدلكة ولا واحد حزر على مرته ولا على بنته ربي يعرف لشكون يعطي خيره المرأة في هالبر كيفها كيف الراجل الراجل كيف يعطي الثيقة في المرأة عمرها ما تتغير معاه وإذا شك فيها تخون
5: باش تعرفوا يا رجالنا إيش نعانوا منكم حتى الضحك نزرقوا فيه
3: صحيح
5: هكا تحت أقرانا هالجواب عيونك صحاح والقمره زايه
4: شعلوا النار والفناء القرايه على ضوء القمره صعيبه ري
5: عملتي طيبه ثاني خلينا نشموا ريحه البلاد هاي الطهر ولدي عاد ابدا وتبدا نش تهجي
4: زيدوا فناء ارموا الحطب ارموا الحطب إله من اسمه سليم وقلبه رحيم وشأنه عند الله وعند الناس عظيم إلى أخينا علي الكسراوي دام حفظه ومن معه السلام من محبكم عبد العاطي الكسراوي إن شاء الله تكونوا ومن معكم بصحة وعافية وبعد يا أخي نعلمك على بقية الزويلات على مراد الله فيهم مات اللي مات وبعنا الفضل هذا حكم ربي وزاد الجراد جمع البر. الجيرات الكل مشمشهم.
5: يلا هادي ولادي يسي يسي اللي ثم سمعناه كنا باش نشموا ريحة البلاد هزت على قلوب نغم.
3: اسكت يا مرا خلي طاهر يكمل. كمل يا طاهر كمل.
4: البناويت الكل مرضوا بالحمى لكن سلموا لكن سلموا وإن شاء الله ترجعوا على خير والدولة بدت تتعاون فينا بالمسكينة على طريق الشيخ. أعطونا شوية فارينة ومن غير ما نطول عليك سلام على الضاوية وعلى زينب والسلام على القاري والمستمع.
5: يرحم من جرى ورى حتى اللي كتب مصواب وفير يرحم والدي.
4: ويا ولد أمي استحفظ مليح وارجعوا بكري مع خشوم الخريف جيبونا الزريعة وربي يرحمنا والسلام من كاتب الحروف مسعود الكسراوي.
5: هذا ولد خوك الكسراوي يعطيه الصحة. ملا كلام مصواب
7: اختم القرآن مرتين كان باش يقرا في جامع الزيتون لكن الله غالب ازمم حرماته.
5: اي ده مسكين عوقاته كيف نض عليه المقروء
7: في حق يشد مد بجملة
5: قلت لهم لكن عبد العاطي وخوه قالوا خدمة المد ما هيش خدمة. حتى مسعود قال المد بمعطول الوقت يولي عقله زي عقول الذرية اللي قري فيه.
8: يا مرحبا
9: سامحونا جدكم فيها الليلة.
8: لا لا كلام هذا انت لك خونا وحبيبنا تعال في كل وقت. هاي زوز اشرب التاي هانا ما زلنا سهرين.
9: لا لا زارب اما جيت نوصل لكم الوصايا كلموني عليكم ثلاثة فلاح من غدوة كان وافقتوا تصبحوا خدامة.
8: يبشرك بالخير الله يدوم حياتك عاونتنا الله يعاونك.
9: اما يا سي الشاهد الزوم يختلف من واحد لواحد. ما تعرف العام هذا الخدامة ياسر والزرع ماهوش عام على البلدان الكل. على هذا الفلاحة قالوا على كل 15 بند الحصاد يأخذ بند.
8: بالله يا خي وسع بالك وزيد فاهمني
9: أسيدي بلغتكم انت على كل 15 حلة ولا ربطة يأخذ الحصاد ربطة.
8: على كل حال ما جيناش من برنا كان على خاطر الخدمة والفلاحين اللي قلت عليهم زعم بهين.
9: لا بهين واحد منهم الشيخ بكار. الشيخ بكار هذا من غير شكر صاحب كلمة قلبه كبير وفلاحته كبيرة. لكن يا سي شاهد ناجبت ليك اخبار اخر نحبك تفهمني مليح وتعمل فيه رايك.
8: ان شاء الله خير.
9: الجدرمية اللي جوني امس في الحانوت قبل ما تبدا الحفلة يلوجوا على جماعة قالوا حطايا دهموا على زغوان وتعدوا على مولا الهنشير خلوه بين حياة وموت وزادوا فكوا ليه مقرونة.
10: مطوي العمرة يا من نسهر ما ماتش
11: ما اللي خبر جبتهولنا يا عم الشاهد والراضي وجوبهم.
8: والله وروسكم جملة ما عرفت شرهم جاني على غفلة بعد الفرحة تقول من صب علي جرمين حتى هو يمكن فاق بيا وزاد تأكد من العملة.
12: اسمع يا ربي
8: كان جبد على الحادث مرة أخرى طوني على كيفاش نجاوب.
12: يا ربي والرافي فاق بينا تستر يا ربي وش قال علينا للجدر بيا الشاه
8: حسب ما فهمت الرافي شك فينا إذا ما يكونش عرفنا لكن ما حبش يبين. الرافي شد في الفرص قال تخلصوا منها على قريب.
11: صحيح يا جماعة فرص بروح تقرب الشبر لكن زعم مولا هنشير مقمر كان الفرص.
8: الراضي شد في الفرص قال تخلصوا منها على قريب.
11: من الطاف ربي جدرمية قصدوا الراضي مالش يكون حالنا كان نجدوا قدور.
12: يا لطيف يا رب
4: معناتها الحل في بيعان الفرص وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
0: ايش رايك يا عم الكسراوي؟
5: ايش رايك؟
7: الفرس يا سلطانة والحديث للجماعة ما هيش للبيع. فرسنا عندها تاريخ، هي من ذرية الفرس اللي كان باباي يزغب عليها من نوايل في الشرق حتى للتوارق في الصحر. كل شيء يكلموني عليه إلا هذا.
8: الراضي نصحنا نصحنا، احنا عاملين عملتنا، وانت يا كسراوي اتبيلكنا الكل على فرس هازلة بايد عظامها باينات.
11: عم الشاهد عنده وجه رأي يا جماعة، بالهديه بالهديه نوصل الحل، كل شيء باين يا كسراوي.
7: الهضرة هذه ما عاشش بدولي عليها، المرة الجاية تقولولي زادة سلة في بنتك يمكن حتى هي قمرها.
0: حليلي يا عم الكسراوي
4: كلمي يا سلطانة بلك ياخذ رأيك.
0: لكن يا عم يرضيك نمشوا زي ما يقولوا لا نايحة لا دفينة، شايف الحبوسات واللي موت يموت، ايش هي هي الفرس تعيش وتكسب ما خير منها، بيح وفي بلادنا كيف نرجع ايش لي غيرها،
11: وتشري بحقها حصان من هالبر وحصنتهم فاخرة وسمحة وبعد علينا الشبهة. حصان ازرق كيف نقول، هيا هيا يا راجل هيا يكون منك العقل هيا.

0: شرهانة شرهانة نوزي نوزي
1: علاش نرقد نرقد مازال بكري تشبيك حتى الفجر مازال ما بانش
0: بكري علاش نوزي ما عادش بكري نوزي يا رسول الله نوزي
1: مازال بكري
0: نوضوا نوضوا اغسلوا وجوهكم وتوضوا حذروا المناجل والتاي والماكلة الراحة عندها وقت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير عشتي يا سلطانة عشتي زايد معك يا ريت عندي بنية كيف يكون لها حتى كلمة
3: زي هالساعة يا عمي زي هالساعة ربي طول في عمرك. هيا وينكم يا طاهر يا هادي عم الشيخ يا أخي خالتي شرهانة وين؟
0: خالتي شرهانة في الحلمة السابعة
3: يا داد الضاوية تقوموا هيا عاد الخدمة ما قالت الناس
4: اليوم نشربك يا طاهر حسدان الزرع ماهوش بالكلام وحسب ظني ما عندك كان اللسان
5: اليوم تشوفي رجال

0: باهي باهي باهي اسمعوني مليح. عمكم الكسراوي يقعد على الساس يرتاح ويذهب الزوير، لكن في كل ليله نعطوه كراه من البياض.
1: اللي تعمل مبروك يا عم الشاهد، راك شيخنا.
0: هزوا البهيمات والشباك والغرايب، جسموا رواحكم زوز توش، واللي تحصدوه جيبوه على البهايم وعلى ظهوركم.
2: أنا وزينب ودادة الضاوية ومعانا الصادق والهادي والطه.
0: يعد معايا رابح ميلون، زيدونا الزوز، امشي معانا الصادق والهادي،
3: امشي معاهم الصادق، امشي.

0: عم الكسراوي مكسح راس ولا حب يفهم باش يوردنا على خاطر فرس محنونة.
1: باباي هذه عوايدة ديما مخالف، كان قلت له من لول الفرس ما تحاش راهو خالف.
0: بيخي مش عارف علاش كاتب، والله راجل زي هذا الله يصبرك عليه يا دادا ضاوية.
2: مرضني مرضني، كان يقول لي بري على روحك نفرح، قلت له خذ امرأة أخرى خالت عاني معاك.
1: أمي حارت فيه الليل على طول يتعار، قال ولو نرحل ما نبيعش الفرس.
0: يرحل؟ تعيشوا رواحكم في بلاد الناس؟ هذا متوكئ. الله يصبرها دادا الضاوية، ايش تعاني راجل كيف مع هذا بلاش بيخي. طوعوني ندبر لكم حل.
1: من توا عملي هالحل يا سلطان واحنا موافقين عليه.
0: اسمع، الفرس اذا ما حبش يبيعها الليله نقضوا عليها.
2: يا ريت يا ريت، حتى مين عاملك يا سلطان؟ اللي بيتعشى بيك تغدى بيك.
1: ها هو قدر واقف الزرع زعم كبران علينا.
3: هاي يا سيدي الزرع هاي عارف يوصلي، قال كل حصاد يبعضر الصبور ولا يطلب معاش يخدم معنا. الأمانة والصدق والإخلاص مال والقاف كبران عليكم، وصالح كبران على جماعتكم.
1: اتهدت فينا يا عم قدور من أول نهار على بابك يا كريم؟
3: مش هي اللي ما يساعدهاش يمشي على روحه، أولها وفقة وعقابها سلامة. هذا أش وصص مكان
0: هذا مطلع شوك تعصبها كلميه.
1: يا عم قدور هات بنتك نجمة تحصد معانا، خلي القلوب تصفى.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، منير العرقي، نور الدين العياري، لحبيب الفرشيشي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.